0: antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة برونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في سهرية ليبرون تاين. بدينا معاكم من نص الليل وما زلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداياتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85 990. اما قبل كل عادة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا مقطع من غنية كارول سماحة احساس، الغنية اللي خرجت عام 2013.

0: antenne.
1: اهلا وسهلا من جديد في البرونتين، سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من منير وسندا ونبيل اللي يسمعوا فينا في سهلول وفي تسلم على خليل وتهدي اغنيه الليله فتحي سلمى الغاليه مناوي يقولها ربي خليك ليا ومحمد يهدي اغنيه الليله الكوثر. وانتم هكا عندكم اهداء او رساله الغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: antenne.
1: هكا نوصل معاكم للدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معاكم في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

0: معك أنا فاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة استماع اليوم لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، واجتماع الدوحة بين ترقب ترامب ونفي طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة 10 صباحا بقاعة راضي الحداد وفق بلاغ للبرلمان في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها، وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. سيتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتسجيل البكالوريا أمام الناجحين في الدورة الرئيسية لسنة 26 و2000، بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا بعد على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين أرقام هواتفهم ووضع أرقامهم الجديدة التي يرغبون في تلقي عليها إرساليات قصيرة تتعلق بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، حسب ما أعلنته أمس وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرسالية قصيرة SMS بداية من الثالث

0: جويليا على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. وطنيا أيضا، وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي والسياحة سفيان الطقية يؤكدان أن ما تم تسجيله من بعض الإخلالات خلال موسم العمرة الفارط يستوجب مزيد تعزيز الاستعداد والعمل الاستباقي والاستشرافي بما يتيح تفادي تكرارها مستقبلا عبر أحكام التنظيم وتطوير آليات المتابعة والرقابة والرفع من جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة. والوزيران يشددان خلال إشرافهما أمس بمقر وزارة الشؤون الدينية على اجتماع اللجنة الوطنية للعمرة، يشددان على ضرورة التزام وكالة الأصفار بتعهداتها الواردة في العروض المقدمة وتوفير ضمانات إضافية لفائدة المعتمر والارتقاء بجودة الخدمات، لا سيما في مجالات الإقامة والنقل والتأطير والإحاطة بما يكفل أداء مناسك العمرة في أفضل الظروف. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع المقرر بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ربما يكون مهماً وربما لا، وذلك في وقت نفت فيه طهران عقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي أمس أن الاجتماع المرتقب قد يشكل محطة مهمة من دون أن يقدم مزيد من التفاصيل بشأن جدول أعماله أو مستوى المشاركة. في المقابل، أكد المتحدث باسم فريق التفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وأوضح بقائي أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل في متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما فيما يتعلق بمبيعات النفط والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. بقائي أشار أيضا إلى أن وفدا من الخبراء الإيرانيين سيتوجه إلى الدوحة خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تنفيذ المادة الخاصة بالإفراج عن الأصول، مؤكدا أن وجود مسؤولين أمريكيين في قطر إن حصل لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني. أيضا، سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة بدون شروط أو قيود بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. والطرفان يتفقان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من مضيق هرمز، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر أمس في ختام مباحثات بين الجانبين. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
2: Jawhara FM Music.

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا
2: جوهرة FM Music.

جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم.

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام. أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

صنف من الرجال الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد، لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس وأوقفت

قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن بالبقية.

هو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان ممن ثبت مع الرسول يوم أحد، وقد أسرع إلى رسول الله ونزع الحلقتين من المغفر اللتين دخلتا في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 15 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 30 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هي نجم نقولوا انخفاض طفيف ملحوظ نحس به في درجة الحرارة الصباحية، وهذا باش ينعكس أيضا على درجة الحرارة القصوى اللي باش تعرف هذا الانخفاض الطفيف خاصة بعد الظهر، وتكون اليوم بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. الأمطار باش تكون موجودة تو بعد نرجع ونقول لكم وين باش تكون هذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، ثم تشمل زادة راهي بعض الجهات الشرقية لأن عادة كانت تقتصر على المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، هذه المرة زادة باش تشمل بعض المناطق والجهات الشرقية، وبعد قليل بالتفصيل في نشرتنا الأولى والثانية نعطيكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية. الملاحظة العامة انخفاض طفيف في درجة الحرارة، ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا وساعدوا لرواحكم. الحرارة المرتفعة راهي ما تناسبش اللي عندهم أمراض مزمنة والكبار في السن وأيضا الصغار في السن، أطفالنا الصغار والبيبيات نحاولوا ما نخرجوهمش حتى للبحر، راهي من 11 إلى 5 متاع العشية ذروة السخانة يقولوا وذروة الشمس في كبد السماء في وسط السماء تولي كل فترة متاع الزينيت تولي صعيبة برشا وقتها الشمس، ساعدوا رواحكم وإن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. هات نبدأ كالعادة في ماتينالنا بتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لأولادنا وبناتنا اللي اليوم يدخلوا لليوم الثاني من دورة التدارك في البكالوريا الكنترول، إن شاء الله ربي معهم وربي نجحهم، نهار الخميس يكملوا وإن شاء الله تتحسن النتائج على مستوى النسب بتاع النجاح، نسبة ما وصلتش ل 40% في الدورة الرئيسية، إن شاء الله توصل بالكنترول لل 50% أو حتى أكثر، هذا يخلي أنه العائلات تفرح ويخلي الأجواء حتى في السخانة هذه تولي مروحة بالنسبة للعائلات وبالنسبة للتوانسة كل، ربي يفرح كل العائلات وربي ينجح صغيراتنا الكل. البداية كالعادة في متينالكم صباح الورد تكون بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين جواهر جوهر اف ام تي في اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه وراهو ما خيرش، والله ما نلقاوش خير من رضايه الوالدين نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضايه الوالدين ما هم متفقين احنا هي حسن حسين هكا ولا لا؟ وزاده راهي تحل كل البيبان، وكان لزم الشبابك المسكرين امام مرضي الوالدين، والاروع هاي والافضل أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما متعودين في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا إلى سورة فاطر بصوت المقر الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى في النهار الفضيل هدايا أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله أرد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله رب يعطينا
2: على قد قلوب
1: ولا قد مخافنا، ما عادش فيهم برشا شيء. سيد خلي غلي وحده ولا خذيها تخال قاعد على الكرسي، ما حدش الكاسك معناه يمكن لونتين تحل ولا نعرف، خلاص صوته خلاص صوته هو يغلي وحده.
2: عامل ضرب على الكلام اليوم مرة ما بحبش تحكي،
1: مانيش عارف علاش يعني. مضرب نبزع حد البارح في العشيه مثلا عملت اضراب،
2: الله اعلم.
1: تعبت في الخدمه، تعبت في الخدمه. ايش قاعدة تعمل؟ شو بدي تخدم؟ تقوم الاربعه متاع الصباح تجي هنا تخدم من الخمسه تكمل نصف نهار ما توصل الباردو، هذيك
2: خدمه من هنا الباردو خدمه.
1: ايش قاعدة تعمل؟ يا اخويا ما قوينا في الكلام، كيفاش مش قاعد تتعب؟ سيدي صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، الاستاذه مروه حتى ما تتكلمش، الشباب في سوسه، كل مستمعات كل مستمعين، خاصه الناس اللي ماشيين في الطريق، نقولوا ان شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحد، الطقس تشوف سخون، موفقين كل بناتنا ابنائنا من تلاميذ البكالوريا في دوره التدارك.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم وربي معاهم. نعطيك فلوس أو موجودة. موجودة الفلوس حساب بشاري الخزينة كما قلت لك بتاريخ 26/6/2026 سيدي خليفة، عندنا 1157 مليون دينار. زدنا شوية لكن مازال تراهو باش نزيدو، ورانا مخلصين تقريبا 90% من الشهر، مازال 10% يخلصوا قبل. لا راه مخلصوا معناها المداخيل صبا باش نفضلوا شهر هذا. الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 29 جوان تاريخ البارحه 2026 عندنا 25361 في المجموع، زدنا شويه في ايام التوريد، بقينا 103 جور 103، لا ما زدناش 103 يوم، وهذا جيد ميسج خلينا غاديك نزيدوا نقدموا ما نوخروش في هذا اهم حاجه. الاوراق النقديه والسبيس اللي يدور في السوق زاد شويه، هو زاد الاخر 29339 مليون دينار بتاريخ 26 جوان. الدولار في تراجع ب 7.8 مليمات الحمد لله، ولا 2959 مليم فاصل واحد،
2: ان شاء الله في طريق النمو،
1: ان شاء الله في طريق النزول. ها سي يا هذاك من هنا الاخر يفكهم من هنا، ما نتنفسوش يتريحوا علينا. اليورو ولا 3373 مليم تقريبا، والله يذولي 7 مليمات ولا 6 مليمات، خذاهم هو،
2: خذاهم الدولار هزم هو،
1: هزم اليورو. على كل هذه اسعار العملات والدينار مازال شادد روحه امامهم، ان شاء الله يبقوا هكا في نسق تنازلي زوز، معناها حتى يستفاد الدينار بكل الفوارق هذيك مهمه، راهو ما تحقروهاش
2: ان شاء الله، هي اكيد
1: مهمه برشا،
2: ما ساشيفر تتضرب في الاف المعادلات.
1: قبل ما نمشي بسرعه لسوسه اعطينا اش عندنا اليوم.
2: طبعا الطقس ديما حاضر عندنا، وتعرف احنا في اجواء الطقس والحراره، وثم امطار زاد في الجهه الغربيه والحرائق. حاتم اليوم باش نرجعوا لموضوع الحرائق، وخاصه حتى على الطريق السياره حرائق ياسر في اللوتروت، شفنا هذا وباش نرجعوا لها بالتفصيل في الارير بلون. اليوم عندنا استضافه خاصه سيد وليد بسبي في علاقه ببرمجه
1: هي غدوه تنطلق البرمجه الجديده
2: نتاع جوهره،
1: وكالعاده تزيد تقرب من مستمعيها خاصه في فصل الصيف اللي هو فصل راحه وعنده خصوصيته، والاجواء تولي رائعه من اروع ما يكون في الساحل التونسي. فبالتالي برمجه تمشي مع جواهرنا جوهره فام تي في، ونقدموا فكره عليها اليوم الى جانب كتاب صدر حديثا باش نرجعوا له، يهتم ب الصحافة في تونس والصحفيين، سواء في البريس كريت وإلا في الاوديو فيزوال، البريس بشكل عام، الصحافة بشكل عام. هذا تنشوفوه بعد قليل. هات نمشيو مع بعضنا ناخذوا لوتوروت، ساعدوا روحكم، راهو فما كل ترافو نتاع تعبيد بعض الطرقات مازال متواصل على زوز كيلومترات تقريبا، وحده وحده توصلوا سالمين غانمين باذن الله. ونمشيو مباشره لأون بريف.
0: En bref.
3: En bref.
0: En bref.
1: صباح النور والسرور، وان شاء الله نهير زين مبارك لمنوال الوطنيه نتاعنا منال جبله، ودوزيام منال وسي منال بنت خيل في الاستوديو، لي دو منال محظوظين احنا اليوم. صباح الورد،
3: صباح الفل والياسمين ليك والسي خليفه ومروه وكل مستمعي جوهر اف ام. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد وطيب، ومعكم منال ومنال اليوم.
1: صحيح، اي لي دو منال، منال بنت خيل واللي معناها مغرومه برشا بصندوق التضامن. هو تنحى صندوق التضامن، ما عادش تنحى صندوق التضامن، ما عادش قعد عند منال في مخك ومتضامنه مع زميلتها. تتضامن معايا يا بنتي، انا نعاني منها يا منال. منال
3: مريوه العسل هذيك.
1: اسمع اتحاد النساء يريد
2: وانت عند شعبيه سيدي خارج حدود الاقليم.
1: ربي يحفظها، ربي يعطيها الوقت الطيب زاده هي، وشكرا لها على اجتهادها، وكل زملائنا صبيعات عسل اللي راهم يعملوا الكيف ويجتهدوا من اجل ارضاء والحصول على هذا الرضا نتاع مستمعينا ومشاهدينا اللي هم العائلة الأساسية لجوهر اف ام، واللي خليوها دائما وابدا تحتل المراتب الأولى في نسب الاستماع والمشاهدة. ننطلق معك منوالا في لايون نتاع نشرة الأخبار، ووليت تكاور الأيامات زاد كورجية طيارة وتمركي في الأهداف، فسجلنا الأهداف زاد في الرياضة، خاصة مع المعطيات اللي وصلتني. المغرب ترشحت وربحت، شكون ربحت؟ هولندا.
3: صحيح. نكور ونعطي زادة الأخبار الرياضية للوالد الجزيري زادة.
1: اي تعطيه توزيع، اي توزع له توزيعات، بارك الله عليك، مش غريب عليك.
3: يلا نبدأ بأخبار البرلمان. اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. بداية من غدوة غرة جويلية إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. في دراسة الاتحاد الشغل 98% من عمال المنصات الرقمية في تونس خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية. على المستوى الدولي تضاربت الأنباء بخصوص عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وطهران تهدد بعرقلة المسارات البديلة بمضيق هرمز. بالنسبة للعناوين الرياضية لليوم اللي باش تجيكم بتفاصيلها، 7:30 مع وليد الجزيري، وزارة الرياضة تعين رضا جدي مدير فني جديد للجامعة التونسية لكرة القدم، المغرب تواصل تألقها وتترشح لثمن نهائي المونديال، أولى مفاجأة المونديال انسحاب ألمانيا بعد هزيمتها ضد الباراغواي، تأهل البرازيل وانسحاب اليابان وهولندا اللي كانوا في مجموعة المنتخب، وأكيد مع وليد الجزيري مش ناخذ فكرة كذلك على آخر أخبار الأندية التونسية.
1: هذيك الساحة الجلسة بعثت لي إنصاف اليحيوي المكلفة بالاتصال في مجلس نواب الشعب، بعثت لي تقول جلسة موحدة، فقعدت مع اللجان الكل. برافو عليك، اللجان الكل هم مجتمعين،
3: هي مش جلسة عامة،
1: مش هذا كوي
3: استماع اللجان الكل باش يستمعوا الوزير الاقتصاد والتخطيط بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
1: هذا هو بالضبط الجلسة متاع اليوم في مجلس نواب الشعب. يعطيك الصحة من هنا، ترجعنا بعد قليل في حدود 7 صباحا لتقديم نشرة أخبار مفصلة لهذه العناوين وأخبار أخرى كما عودتكم من هنا تلقوها معها في نشراتنا وفي المواجيز الإخبارية. يلا احنا خلينا نمشيو شوية موزيكا وننطلقوا في النونشينمون يعمل الكيف. نبدأوه كالعادة بصوتها، وأترككم مع رائعة من روائعها، ونمتمن عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع وبالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا في البكالوريا. أبقوا معنا، راجعين.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبنياتنا ووليداتنا اللي قصدي ربي لامتحان البكالوريا في دورة التدارك الكنترول في يومها الثاني. إن شاء الله حظ سعيد، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله تحسن نسبة النجاح العامة، باعتبار كما قلت قبليك ما وصلناش بالكده في الدورة الرئيسية. تدارك جعلت باش ندارك هذا، وإن شاء الله نداركوا ونحقوا أرقام جيدة في خصوص بطبيعة الحال النسب متاع النجاح في هذا الموسم الدراسي اللي كان متميز على مستوى وكان استقبل معناها، والحمد لله تعدى سلامات إن شاء الله بالنجاح. هذا اللي فرحنا أكثر، أنه تويوفة بالتتويج والنجاح يخلينا بإذن الله فرحانين الناس الكل. هات نشوفوا زادة وسي لعيادة الميلاد اللي بشكل استثنائي اليوم نفتح التليفون على ذمتكم، نجموا تتصلوا بينا عن طريق 36 300 ألف، وإلا 73 275 800. إذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، أعطيونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون، سعاد العدواني في استقبال مكالماتكم، ورانا نقوموا بالواجب نفيقوه من النوم ونهديوا له الكادو المونجيل الرائعة من سيتي واتش. نذكركم 36 300 ألف، 36 300 ميل، معناها 36 3 والباقي صفرات، وإلا 73 275 800 73 275 800. إذا كنت تحبوا تبعثوا SMS زادة مرحبا بكم على 85 990، على 85 990 تكتبون اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وتخليه الباقي على سعاد العدوانية. ميتيو دي جور.
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: باش نمشي نشرتنا الأولى ونشوف التحيين، هل هبطت النشرة ساعة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي؟ لا، مازلت ناخذوا لي ريكوبمون اللي عملناهم البارحة سواء مع محرز الغنوشي لهاب التدوينة، وإلا من خلال النماذج الأوروبية بشكل خاص. طقس الثلاثاء 30 جوان 2026 باش يتميز بكونه اليوم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، لكن بعد راهو باش يولي كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار أحيانا غزير، وفما كالتبروري تساقط البرد، ثم الأمطار هذه وحتى يمكن التبروري محليا باش يشملوا بعض الجهات الشرقية. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبحرنا اليوم باش يكون مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة مبدئيا باش تعرف انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و 40 درجة ببقية الجهات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية قبل ما نمشي لدرجة الحرارة يسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، عطينا نعمل طلة بسرعة على الخريطة متاعنا اللي يقع تحينها البارحة الاثنين 29 جوان في الماضي 33 دقيقة، وبعد التحين الثاني في حدود 8 متاع الصباح، خاصة باش نمشي لفترة بعد الظهر اللي بتتميز راهي بأمطار تشمل مجموعة من الولايات. ها هي الولايات، واش نعطيكم الولايات اليوم حوالي سنني 2 5 7 4 11 ولاية. نبدأ بالأمطار القوية بعد الظهر، باش تكون خلايا رعدية مع أمطار قوية في القيروان ونسجلوا فيها 39 درجة. سيدي بوزيد زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و 38 درجة، 31 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية زاد في قفصة معها خلايا رعدية محلية ونسجلوا فيها 38 درجة، 39 في توزر وخلايا رعدية محلية لكن أمطار متوسطة، توزر وزغوان متوسطة، سليانة أمطار متوسطة، في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. في الفترة الصباحية ما فماش أمطار، لكن في الليل من المفروض حسب التحينة متاع البارحة الأمطار هذه تتحول إلى السحل، تمشي لجهات الشرقية، باش تمشي لسوسة وتعطينا في الليل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في المسير نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وكذلك في المهدية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. درجة الحرارة باش تكون في حدود 28 في ثلاثة ولايات، وفي القيروان زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الليلة هذه، ونسجلوا فيها 30 درجة. بقية الولايات باش تكون متميزة بسحب قليلة لا غير، خاصة في الفترة الليلية. التحين باش نشوفوا الأمطار هل تتوسع رقعتها وإلا لا، التحين اللي يصير باش يكون في الثامنة صباحا، نعطيكم بالتفاصيل وقتها الأمطار ومش تكون. مبدئيا ها قلنا لكم في التحين متاع البارحة متاع خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي ش عندنا وما عندناش، موجود الأمطار، موجود التبرودي إن شاء الله ما يضرش الزرع متاعنا هو والأمطار هذه، إن شاء الله تكون غيث نافع، وأيضا موجودة السحب الرعدية، ولربما حتى باش تصب الأمطار في فترة قصيرة، معناها تنجم تكون في نصف ساعة وحتى أقل وتكون غزيرة في الفترة هذيك. فضرورة الانتباه خاصة في المناطق اللي فيها الخلايا الرعدية وأمطار قوية أو متوسطة. به نمشي الآن لدرجة الحرارة المسجلة واللي هي تعطينا فكرة على كولور دي جور، معناها أنا النجم نقول لكم رأي القايلة بديت لهنا في السود، فما ناس محليهم يقولوا وإحنا راهو في غادي نصلي الصبح وبعد نمشي ونقيلوا بالضبط هكاك. يذولي في تونس رانا وصلنا لها العملية، 28 درجة نسجلها الآن في تونس الكبرى، لكن لورسونتي الإحساس هو في حدود 30. العينة خذيناها من ضفاف البحيرة لاك آن وين موجود سيديو جاورة أفام تيفي. اليوم درجة الحرارة في تونس الكبرى تنخفض بدرجة واحدة وتكون في حدود 36 درجة. نمشي لسوسة، سوسة الآن 27 درجة، لكن لورسونتي الإحساس بالسخانة هو في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة اليوم في سوسة تعرف ارتفاع بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة وتوصل إلى 34 درجة. في المهدية توا 28 درجة، لكن لورسونتي في حدود 31 درجة، وتوصل درجة الحرارة في المهدية اليوم إلى 31 درجة، معناها من الصباح هاكا أعلنت الألوان متاحة. 27 في المستير ولورسونتي الآن 30 درجة، توصل إلى حدود 31 درجة أقصى الدرجات اليوم في المنسير. في صفاقس نسجل الآن 27 درجة، لكن لورسونتي راه في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة في صفاقس تعرف انخفاض بدرجتين اليوم تولي في حدود 33 درجة القصوى. جندوبة 24 توا ولورسونتي زاد 24، ودرجة الحرارة تنخفض بدرجتين مقارنة مع البارحة وتولي القصوى 37 درجة في جندوبة. 26 في زغوان ولورسونتي 27 درجة، ودرجة الحرارة في زغوان تنخفض بدرجة واحدة، درجة واحدة مقارنة مع البارحة تولي 37 درجة، وفما خلايا رعدية موجودة في زغوان كما قلت لكم. القيروان 29 درجة، وأقصى الدرجات اللي باش توصلها 39 بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. نابل 27 درجة، لكن لورسونتي 29، وتوصل الدرجات القصوى في نابل اليوم بعد الظهر إلى 35 درجة. منزل جميل وبنزرت 26، وهي لورسونتي 29 درجة الآن، وانخفاض في درجات الحرارة بدرجتين، معناها القصوى باش تكون اليوم في بنزرت ومنزل جميل 33 درجة. مسجل مجازل باب عفوا وباشا 26 درجة، لكن لورسونتي هو في حدود 28، وأقصى درجات اليوم في مجاز الباب وباجة 39 درجة. هكا نكون عطيناكم فكرة أولى على تطور الحالة الجوية. فاصل قصير ونستقبلوا منال جبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا، ونرجع لكم طريق سلامة للجميع، بقنا معنا رجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. جلسة استماع بالبرلمان لوزير الاقتصاد والتخطيط اليوم حول مخطط التنمية، وتضرب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية اليوم بالدوحة. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة 10 صباحا وفق بلاغ للبرلمان في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف الأسبوع المنقضي على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030 و2000، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها. هذا وتم الاتفاق خلال الاجتماع على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكونات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ينتظر بداية من الغد غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط طرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. هذا ويندرج الإجراء في اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود الوزارة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وحسب قرار وزيرة المالية، تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في غرة نوفمبر 25 و2000، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويليا 26 و2000 سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات التي تقدم المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تكشف أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تكشف أن نحو 98% من العاملين عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين على وسائل النقل التي يستعملونها، رغم التعرض اليومي لحوادث المرور ومختلف المخاطر المهنية، فضلا عن مخاطر المرض والعنف والتحرش والابتزاز، إضافة إلى إمكانية حرمانهم من أجورهم أو طردهم تعسفيا دون حق في الاعتراض أو الدفاع عن أنفسهم. في الشأن التربوي، يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان

0: عن البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 من جوان وغرة جويليا، حسب ما أعلنته وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك. وسيتم تمكين المترشحين للتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر الإرساليات القصيرة الأسماس بداية من 3 من جويليا المقبل على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان على ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. دوليا تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. ويأتي ذلك في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز، ولا تسمح طهران بمرور السفن سوى عبر مسار واحد بمحاذاة سواحلها، وتهدد باستهداف أي سفينة تخالف التعليمات. ختاما، هز انفجار قوي إمارة موناكو مساء الاثنين بعد انفجار حقيبة ظهر مفخخة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة، حالة 2 منهم حرجة، فيما أطلقت السلطات عملية بحث عن مشتبه به فر من موقع الحادث.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. بالنسبة لوليداتنا وبنياتنا اللي قصدوا ربي سيئة توا خرجوا راهو لأنه 7:30 تحية العلم وبعد الالتحاق بقاعات الامتحان، فنقول لهم حظ سعيد وإن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله تحسنون النسبة العامة متاع النجاح في دورة 2026 من خلال هذه الدورة، دورة التدارك اللي راهي تتواصل إلى حدود نهار الخميس. اليوم نهارها الثاني، مازالوا معنا اليوم ونهارين أخرين، ونتائجها تكون نهار 12 جويلية بإذن الله. إن شاء الله حظ موافق للجميع وإن شاء الله ربي يفرح العائلات التونسية الكل وخاصة الأمهات اللي حضرت مع صغيراتها. نقول صباح الورد زاد الخليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم، إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فرح موافقين، إن شاء الله موافقين كل بناتنا وأبنائنا من تلاميذ البكالوريا في دورة التدارك. ربي مع بلادنا
1: إن شاء الله يا ربي. نمشي الأفراح، نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 30 جوان، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وأيضا عملونا تليفونات وعطاونا الاسم واللقب ورقم التليفون متاع العزيز عليهم. سعاد العدواني قامت بالواجب، فايقتهم من نوم، عملت لهم السوربريز باش يكونوا معانا زادا باش نهنيهم ونهديو لهم الكادو المونجال الرائعة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي حسام العشي. نقول لك صباح الورد سيد حسام.
4: حنور صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يعيشك علينا وعليك ان شاء الله يبارك لك يعيشك.
2: حسام منين تكلم فينا؟
4: من صفاقس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في صفاقس وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. قداش عملت اليوم حسام؟
4: 35.
2: الشباب. شباب 35 في طنبك الشباب توا
4: ان شاء الله
2: 35
1: كيف يقولها 35 تظل لي 25
2: اي تهبط هكاك شوية
1: 25 هكاك ولا لا؟
4: نعم
1: كيف قلت لي 35 ترن في الوذن ما يتبقى ترن هكي تخرج من بعد 25 سمعتها 25 هكاك
4: لا لا 35
1: بالعربي قداش تولي؟
4: 35
1: تبقى هي بيدة هاي بي يا أخوي كل عام وانت حي مليون خير إن شاء الله في المية وصحة هاي هاي يا صاحبي يا
2: شكون بعثنا لسماس حسام
4: والله هي شك كبير هي الحق متاع ربي والله سوربريز فيقتني من النوم لمحال نتصور أختي شيراز ولا أختي رحاب
1: أختك شيراز ولا أختك رحاب أكهون فماش حد آخر
4: أمي
1: الوالدة ربي يحفظها إن شاء الله
4: عايشك يبارك لك
1: باه خنشوفه مع الخليفة
2: أخته شيراز وبناتها لجين وسجود وما يعرك ولا
4: صحيح
2: هذا هو
4: ربي يحفظها إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله
1: ورب يخليهم ويخلي لهم خالهم زاده
4: الشاب الشاب ربي ناشط ان شاء الله والله يفرحوني والله يفيقوني من النوم الصباح اذا قمت مؤخر ماشي نخدم فيقوني من النوم
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحان يا صاحبي
4: يعيشك يعيشك يعيشك عايش صاحبي يا
1: ربي خلي.
4: والله عندي برشا لا محال على تليفون من جوهرة فاهم
1: اي
4: من كانت الاخت سنام هني
1: اي اي زميلي
4: اي من بديت معها من اي بديت معها من 2016
1: ويسمك تواصل معها موجوده في حسن ممتازه حتى في الصيف
4: من 2016 من 2016 كل 30 جوان تكلمني برسك بقات 5 أو 6 سنين
1: اللهم صلي على النبي ان شاء الله ديما نكلموك وديما تكون معانا وهذا شرف لينا شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز نواصل
2: نمشيو لايمان السنوسي نقول لك صباح الورد ايمان
5: بخير نحويك سي حاتم سي خليفة
2: كل عام وانت حي بخير يلا
5: يعيشك ان شاء الله العام الكل نقوله
2: يا والله يمين منين تكلم فينا الايمان
5: من قروين بوحجلة
2: اي مرحبا بهالينا في القروان وفي بوحجلة قداش عملت اليوم
5: 19 سنة
2: شباب
1: صوتك اكبر من 19 هذول لي وانتي تنبق الشباب 19
2: الشباب
1: تنبق تنبق الشباب
5: باي بصراحة نكلم فيكم قاعدة نخدم هذاك عليه
1: ربي عينك آه
2: ربي عينك ربي عينك, عينك, ربي عينك يا
1: وين وين الخدمة تو غادي
5: الخدمة في الفلاحة
1: لا زرعة
5: كنت
1: لو
5: عندي معي
1: خدامة. أوه. يا توه عملت لنا كيف أنت؟ وقتاش تبدأ؟ وقتاش تبدأ الخدمة متاعك في الفلاحة؟
5: صراحة الستة ماذا بيا نبدأ بكري باش الخدامة تروح بكري ونهز الفلفل للبلايص قبل ما تسخن السماش. تعرف
1: تو. الفلفل تجمعوا فيه هذا يا الشمسي هكا ولا لا؟
5: إيه تجمعوا.
1: تجمعوا توه؟
5: نجمعوه بكري الصباح ونجمع معاه الطماطم باش نوصلوه للكليوني.
1: باهي والفلفل كيف يخرج من عندكم قداش كيلو
5: كل واحد كيفاش ياخذ ثومره
1: انت مثلا بقداش ثوم اليوم هاي
5: ثوم اليوم نبيع فيه 980
1: نعم
5: 980
1: يوصل لي انا ب 2500 و3 تو ريتو البارح انا وانت تبيعوا فلاحه
2: لا انا باش نجيوك ايمان
1: ب 800 و900 باهي والطماطم بنتي قداش بيع
5: نبيعها
1: ب 15% باهي معقولة طماطم لأنه توصلوا لنا في حدود قد ايه 2800 2700 هكا 3000
5: بصراحة نحن عندنا مشكلة واحدة نحن
1: قل لي شنو
5: اللي يزرع ويخدم الفلاح يبيعها بسوم معقول أما اللي يشري واللي يبيع ويفرق توصل غالية للبلايص اللي حتى المستهلك المستشارات توصل له غالية على الأخر
1: ما هو معروفة الحكاية علاش لالا هو ياخذ لها طيار كليماتيزي وبيلوت يسوق وتيس تفرح بالطماطم والفلفل
2: وتو الفلفل حارة
5: هكا ولا
1: الحارة الشمسي
2: اي صح كل فلفل وطماطم تو عندك في الثانية
5: كان فلفل وطماطم
1: الارض نتاع الوالد نتاعك انت الارض
5: ما يصيرش تكذب عليك الوالد توفى الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: نعم يرحمه
5: نسلم على اخويا في فرنسا خلى لي الارض قال لي يخدم وعمل تحب عليها ساهه
1: ها فشديت شديت الارض وتخدم على رويحت
2: باي برافو ليه
5: انا شكون مش اخليها هذاك هو ارض بابا
1: بنتي يعطيك القسم وربي ينجح اعمالك وربي يحفظك وهكا الوالد ما توفاش خلى شكون يعاون عليه باش يواصل مسيرته في الزرعه هذيك الزرع والانتاج وكل ارض تكون ارض عطاء لكل الاهالي نتاعنا غاديك في المنطقه وخارج المنطقه توصل سلعتها
5: بتبيعها صراحه برشا برشا يسمعوا في جوهره سام يحبوا جوهره سام خاصه الساعتين اللي تعدوا
1: ربي يحفظك
2: حبوك خسر الفلاح
1: ربي خليك وربي تولي في عمرك وسلم لي عليهم الكل اي سيدي خليفه
2: ايمان شكون بعث لنا الاس ام اس
5: بصراحه من كلمتني اختي سعاد فكرت في واحده برك هذه اختي سوسن خاطرها عندها عمايل ما تتوقعش على البال
2: هذا هو والجواب صحيح
1: بالضبط
2: والله سوسن
1: برافو عليك
5: بصراحه نحب نقول لاختي سوسن اكيد تسمع فيا تو ان شاء الله ربي ينجحك مازالت كي خرجت من الدار قصد ربي للامتحان ان شاء الله ربي يوفقك
1: شو تعدي بكالوريا تعدي باك ان شاء الله ربي ينجحك ادعي لها وربي يفرحها وينجحها في الكنترول وان شاء الله ديما من تألق الى تألق لكم انتم انت متألقة في ميدانك برافو برافو ان شاء الله هي تتألق في البكالوريا
2: والله
1: هاي 19 سنة الله مصلي على النبي
5: صراحة يا حبيت منك حاجة
1: على ذمتك
5: خويا في فرنسا اكيد يسمع فينا نحب نهدي له غنية انت الغالي يا خويا
2: اي مروة تسمع فيك
1: حتى شوية غالي عليا يا خويا مول مروة به ناخذ منها شوية بطبيعة الحال بكل سعادة نهديها شو اسمه أخوك ذكرني اسمه بالكامل أي
5: سامي سنوسي
1: في فرنسا من عند أخته هالمسمع إيمان. هذا والمقطع هدايا فبرافو يا إيمان يعطيك ألف صحة نواصلوا
2: شريدة بن شحام سوسة هني زوجها فريد وبنتها فريال وولدها فاروق قولوا لك كل عام وتحية بخير فيصل بن عمر تهنيه زوجته ألفة وبناته إيلاف وآلين يقولوا له كل عام وتحية بخير حاتم بن عمار هنون مستقبل المستمعين والمستمعات بيقولوا له كل عام وانت حي بخير.
1: مش انا بطبيعه الحال محمد احمد القيبسي اليوم عيد ميلاد ونحب نحيي هذه القامه الادبيه والشعر الكبير، نقول له كل عام وانت متالق وفي صحه جيده ودمت مبدعا بطبيعه الحال. ثم نلقى شكون اخر، نلقى عادل امين المطرب، نسرين المؤدب، نسرين المؤدب الكاتبه اللي جات بحضنا برشا مرات لهنا عيد ميلادها اليوم. نحاول نشوف زاده اعياد ميلاد اخرى في انتظار، انا جهز لنا المسمع من سوسه، اعطينا ما نبخلوش عليها بالمسمع اذا كان لقيناه، الخاص بخوها سامي السنوسي في فرنسا اللي كان يسمع فيها يقول يا غالي علي يا اخوي هذه هي كيف ترجمها بالانجليزيه، جي هابي بيرثدي تو يو يا اخوي، عرفت
2: حبيت اللي حبت عليهم.
1: لا لا ما لقيتهاش عند الحق، ما لقيتهاش هذيك نتاع شنو ها؟
2: هذه نتاع حاتم العمار.
1: صح، شكرا لها. نمشي معناها، نمشي للتصويت ولا ننتظر شويه؟ قيس بن مراد زميلنا الصحفي سد عيد ميلاده اليوم.
2: هاي كل عام هو حي،
1: كل عام وتحي مليون الف خير قيس، من الناشطين بشكل كبير في الميدان الاعلامي يعطيها الف صحه. فؤاد بالشيخ مطرب الكابون هذاك كالتحفون عيد ميلاده اليوم، نقول له كل عام وتحي بخير. نمشي للتصويت مروه ما ننتظرش. قالت لي الفلاحة شو هي فهمت
2: إيمان السنوسي.
1: هاي
2: من قال إيمان السنوسي القيروان.

0: مرسي بوكو منال ومروح واعطيناها الغناية والهدية اللي خوها وتستحق، يعطيها ألف صحة برافو عليها. أي سيدي التصويت
1: هي إيمان السنوسي من القيروان،
0: إيمان السنوسي من القيروان هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي واتش.
2: معي ذكر اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي الموضوع نحل عليه الكتاب، موضوع يتحدثوا البعض اللي يتابعوا، يقول لك في الفترة هذه في الشهير هذه في الأيامات هذوما كل عام تتجدد العملية، كل الحريق اللي يكون على الحاشية متاع لوتوروت سواء في الوسط ولا على اليمين وعلى اليسار. المرة هذه ذول اللي كان في الوسط وعلى امتداد تقريبا كيلومتر كامل، ولولا التدخل السريع والإعلام السريع ووصول الحماية المدنية بسرعة كان ينجم يقلق. تعطلت شوية سيركولاسيون البارحة، شنية الأسباب؟ هل هي هكا سهو من المواطنين يطيشوا في البونت متاع الدخان بعد ما يكمل يتكيف في وسط السيارة يطيشها غاديكا وتلهب، وإلا مقصودة العملية لغاية في نفس يعقوب؟ نحب نعرف شكون يعقوب ونعرف عليش الغاية شنية، نشوفوها في لاريير بلان مع خليفة بن سالم.
2: أغير بلان. تسائل المشروع توا احنا نعرفوا على كل حال على المناطق الزراعات الكبرى ممكن نفهموا حكاية الماكينات، حكاية الأراضي، حكاية حرقانها ساعات باش تشوفك الحشيش متاعها، ولكن على الوتروت تعددت الحرائق وآخرها الحريق الكبير هذا اللي شد مدة كبيرة يعني، وشفنا تعطيل لمستوى حركة المرور مما دفع إلى التساؤل.
1: التعطيل وقت اللي خلطت الحماية المدنية باش تدخل وتسيطر عليه وتحمي العباد وتبعدهم على الأرسلم
2: قدم واختير على الوتروت وعلى الحاشية من هنا ونا وكرهب
1: كان في الوسط تقريبا هو اللي ريته وانا كان في الوسط عندنا الفيديو
2: موجود وعندنا حتى حرائق على الحاشية متاع الوتروت تخلف كثير من الأسئلة.
1: هذه الحاشية متاع الوتروت من الجانب الآخر مش هذه اللي صارت البارح جبهه
2: لا مش هذه لا مش هذه
1: اللي صارت هي في الوسط نتاع البارح على مستوى يذولي هرقله لا نفوتوا
2: تقريبا في المناطق تاع بوفيشة. علاش اخترنا سي سامي مهذب عضو المجلس المحلي بوفيشة عن جهه الرحمه؟ شفت
1: في الوسط
2: اللي شفته كله اهمال مقصود شنو هي الحكايه؟
1: اوزر معناها اسرح فك الحشيشك اللي شايح مش بونت متاع دخان بالشمس ساعات يقدح
2: اكثر ولا يمثل خطره على السيارات الماره من غادي وتعرف اي نجم يسرع هنا شمس هذه كراهب وكلها معناها حامله لبنزين وغيرها. علاش قلنا باش يكون معنا سي سامي مهذب اللي نقولوا له صباح الورد عضو المجلس المحلي ببوفيشة.
3: صباح الفل سي حاتم، صباح الخير اخويا
1: خليف.
3: سي خليف وينك؟ سي خليف لاباس
2: الحمد لله. على كل تابعتم انتوما الحريق الاخير؟
1: لا يظن لي مش تابع، يظن لي هو اللي اول واحد اعلم. اذا انت علمت سامي
3: باش نكونوا واضحين يعني، ثم تليفون جاني من مواطن صالح في منتصر خموما يعني على عين المكان، جاب ربي جا تقريبا هي المسافه، كنت على عين المكان اتصلت بالسيد معتمد والحماية المدنية اللي كانت على عين المكان يعني ما بتاتش ياس يعني باش نعطيكم تفاصيل الحريق هذا. هي أكثر الظن يعني هو بقايا سجائر
1: بونتا بتاع سيجار
3: يعني ديما كل عام راهي هي الرابع عام خامس عام بالضبط في نفس المساحة ما بين زوز كيلومتر الموجودة ما بين الاستراحة متاع سيدي خليفة يعني في اتجاه سوسة ديما زوز كيلومتر ذاكم ديما تقع فاهم الحرائق هذه ساعة نطلبوا من السواق ومستعملي الطريق يعني باش
1: نعتش تعيش وكل بونت متاع دخان غاديك راي تعمل لها أو شوني تعمل كيرسة وتعطلك انت كسيق لأنه باش تدخل الحماية المدنية.
3: لا تعطلوا يعني تصور مستعمل طريق يخلص في الطريق متاعه على أساس ياخذ طريق السيارة على أساس باش يقضي مصالحه في ساعة واللي يتعطل وربما الحريق هذاك يؤدي إلى حوادث.
1: صحيح
3: خاطر مش تنقص في سرعة مش واللي يمشي على بوا واحد عنده برشا سلبيات
1: على قديش امتد معناه على كيلومتر على زوج
3: على 1000 متر مربع ثم 150 على 700 كاك بالضبط.
1: التدخل متاع الحماية المدنية يشكلوا فيه الخيال البارحة كان بسرعة شديدة
3: بكل صراحة هذه الحادث الثاني اللي يقع تحية شكر وتقدير إلى فرع نفيذة الحماية المدنية. بكل صراحة كانوا برسك نعطيك بالضبط 4 دراج كانوا موجودين على عين المكان. والدليل على ذاك لو كان التدخل بطيء راهو ثم ريح، راهو هذه نقطة راهو ثم ريح وقتها ينجم يكون يمتد الحريق وما أكثر.
1: ياسر حنا تقول
2: هذا كله يعود على البونت بتاع السيجارو هكا في اعتقاد
1: مبدئيا حتى تخرج الابحاث النهائيه تو يعرفوا مثلا يتبعوا هما ركوبمون يعملوه الحمايه المدنيه. لكن السؤال المطروح 5 مرات قلت لي وانت حاضر عليهم سامي وفي نفس
3: المكان ثم ثلاثه حاضر عليهم كل واضح يعني ثلاثه حاضر عليهم
1: انا شنو الحكايه سامي؟ فما لغايات في نفس يعقوب
3: لا باش نكونوا واضحين هو صحيح النوعيه نتاع الحشيش الموجوده معروف حتى عند الفلاحه يقول لك يخوف اكثر من الليسانس هو ثم سريع الالتهاب والوحل الحشيش النوعيه نتاعه معروفه عند الفلاحه. لكن اللي سؤال يطرح نفسه وهذا نداء للسيد مدير رئيس المدير العام لشركه تونس الطرقات السياره يعني كل عام تصير الحريق هذاك كان من الأفضل يعني قبل الصيف يدخلوا باش ينظفوا الحواشي هذه نتاع الطريق باش على الأقل
1: سامي خويا سامي أنا نهار السبت طلعت لصفاقس ورجعت معناها فنأكد لك اللي مبعد البياج نتاع مساك واحنا مطالعين القدام لابارتي هذيك وشفت هذا بعيني فما تدخل من طرف شركة تونس للطرقات السيارة تركتور صغير موجود في ريت لابارتي هذية اللي بين الفوات اللي طلع والفوات اللي تهبط يدخل لها تركتور صغير قاعد ينظف فك الحشيش هذاك. ثم فما ماكينات شفتهم خليفة يتشدوا في دين يقصوا هما وينظفوا زاد حاجتين ريتهم يستعملوا ولوتوروت شركة تونس لطرقات سيارة على المستوى هذاك شفتها قبل في شريتكم غادي في بوفيشة ولا في لا ما فماش
3: رو انا احنا ما نش نقصد في اي شخص ولا كذا لكن كنا نشوفوا عمل منجز وعمل يعني على احسن ما يرام نشيدوا به. لكن ناكد لك الجهه هذه من محطة سيد خليفة العين الرحمة يعني ورجع الاتجاه سوسة 2 كيلومتر البارتي هذيك صراحة مش موجود. حاجة أخرى اللي تونسية تروت يعني معروف عندهم سواق ويعملوا في اللي تورنية ذوكم باش يراقبوا ثمش حاجة
1: يقدموا المساعدة للسيارات اللي تبدأ حتى عند عطب
3: يعني ساعة متاع الحريق معتمد عضو مجلس نواب عضو مجلس محلي عمدة الأمن احنا اللي نسهله في سير الطرقات وكل شيء وما ثم حتى عون موجود من ال
1: وقتاش توقيت الحريق
3: يعني ماضي ساعة وعشرين دقيقة يعني كمال ماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة بالضبط يعني هذي متأكد منهم نعطيهم لك الوقت.
1: شكرا لك سامي هذا بنائب المجلس المحلي ببوفيشة شكرا لك. إن شاء الله صوتك وصل وإن شاء الله اللخيان نتفاديو إذا كان فما بعض الهينات نتفاديوها للمحافظة على سلامة كل مستعملي الطرقات السيارة. وفما اجتهاد أنا كنت قال لي شفتوا فما اجتهاد فما تصليح زادة لكل اسمها هي محطة الاستخلاص اللي نحاوها حلوها وخليها ولكبيت لا قاعدين يصلحوا فيها الآن دخلت فيها دخلت فيها ترابو قاعدين يصلحوا فيها باش تولي سلاسة المرور 7:30 هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: بيرعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد وزارة الشباب والرياضة أعلن التعيين رضال جدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ الجامعة أنه بعد الاطلاع على أعمال وتوصيات اللجنة الاستشارية المكلفة بمتابعة الجوانب الفنية في المجال الرياضي وما انتهت إليه من مقترحات بخصوص تعيين المديرين الفنيين تقرر تعيين رضال الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى جامعة كرة القدم نضال عبد الكريم مديرا فنيا لدى جامعة كرة السلة بسام الفراتي مديرا فنيا لدى جامعة الكرة الطائرة إبراهيم العقربي مديرا فنيا لدى جامعة كرة اليد

0: على FM TV.
1: منتخب في كأس العالم منتخب مغربي قوي، منتخب مغربي متماسك نفس إنجاز مونديال 2022، قاعد يتكرر قاعد يتواصل بالرغم من تغيير المدرب، انضباط تكتيكي، تطبيق لمقولة أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. المنتخب المغربي يتأهل لثم النهائي المونديال بعد الانتصار على المنتخب الهولندي بركلة الترجيحية 3-2، نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي هدف لهدف، سيطرة مطلقة في المباراة للمنتخب المغربي، نسبة امتلاك الكرة 70%، 11 تصويبة نحو المرمى، 8 ركنيات، نسبة نجاح التمريرات لدى لاعبية المغرب بلغت 91%، تقريبا أول هجوم الهولندا في المباراة يسجل هدف في دقيقة 72، فرحة كبيرة من اللاعبين وخاصة مدرب الفريق كومن. المغرب ما تأثرش، ما هبطش يديه، عيسى ديوب مدافع فولهام يتمكن من تعديل النتيجة في الوقت البديل من المباراة برأسية، الوقت الإضافي الأول والثاني نفس النتيجة هدف لهدف، ثم كالعادة تألق حارس المغرب اسمه ياسين بونو. هولندا ضيعت 3 ركلات ترجيح، المغرب تتأهل 3-2، وحتى قائد فريق المغرب أشرف حكيمي ضيع ضربة جزاء، لكن فما لاعب اسمه إسماعيل السيباري بصراحة لاعب ممتاز جدا في كل الأوقات يلقاه. إسماعيل السيباري سجل هدف ضد البرازيل يوم 13 جوان، سجل هدف ضد اسكتلندا يوم 19 جوان، سجل هدف ضد هايتي يوم 24 جوان، واليوم الصباح سجل ركلة الترجيح اللي مكنت المنتخب المغرب من التأهل للدور الثمن النهائي، وباش يقابل منتخب كندا يوم 4 جويلية. فرحة الجماهير المغربية ينقلها مبعوث جوهرة فام ناجح المجدوب من أجواء الملعب.
2: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام من قلب نيويورك، احنا موجودين مع الجماهير المغربية، قاموا بفوز تاريخي معنا ضد هولندا والترشح، وإن شاء الله المغرب معنا مش شرف كل الدول العربية زاد مصر إن شاء الله، الجزائر بذات الحال، لكن المغرب اليوم المغرب شرفتنا. شوفوا الجماهير صراحة فرحة كبيرة للجمهور المغربي في قلب نيويورك، تحس روحك بالحق إنك في كازابلانكا ولا في الرباط، مردود كبير ياسر للمغرب. إن شاء الله تشوفوا المغرب ديما البعيد وديما المغرب منور كل الدول العربية. نخليكم مع الجمهور.
1: نجح تحدث مع بعض من الجمهور المغربي وفرحة التأهل.
3: أول هذا منتخب وطني من دائما مصرفنا ودائما معلي راسنا الفوق، لعبنا ماتش كبير. هولندا ما جاوش يلعبوا معنا الكرة، هولندا جاو ركنوا للدفاع، احنا بينا على القوة ديالنا، بينا على اننا ما كنخافوا حتى شي منتخب، وان شاء الله هاد العام فاينل وغارانتي الفاينل ان شاء الله يا ربي. وكنقول للشعب التونسي هارد لك، هارد لك للشعب التونسي، ان شاء الله من هنا المستقبل يكون عندكم منتخب كبير، وتونس والمغرب خاوة خاوة.
1: أولى مفاجآت مونديال 2026 انسحاب بطل العالم 4 مرات، المنتخب الألماني بعد الهزيمة بركلات الترجيح 4-3 ضد الباراغواي. الباراغواي تقدمت في النتيجة في دقيقة 42، ألمانيا عدلت في دقيقة 54 نهاية المباراة والوقت القانوني بالتعادل هدف لهدف، ثم ركلة الترجيح الباراغواي تتأهل 4-3. والشيء الغريب مع قوة البطولة الألمانية، لاعبين ممتازين نجوم كبار، خاصة البايرن اللي كل موسم يوصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، دورتموند، ليفركوسن، مدربين كبار، لكن ألمانيا بعد تتويجه بكأس العالم 2014 تراجع كبير جدا، تراجع مذهل، خروج من الدور الأول في مونديال 2018، خروج من الدور الأول في مونديال 2022، وتوى انسحاب من الدور 32. ورئيس الباراغواي اليوم الصباح منح عطلة رسمية اليوم 3 لشعب في الباراغواي للموظفين الكل بعد تأهل منتخب الباراغواي للدور الثمن النهائي. بعد هولندا اللي كانت في مجموعة تونس وانسحبت، منتخب آخر ينسحب من نفس المجموعة هو منتخب اليابان، خسر 2-1 ضد البرازيل. اليابان تقدمت في نتيجة دقيقة 29، لكن بصراحة شفنا هيجان من منتخب البرازيل في الشوط الثاني، عدل كازيميرو دقيقة 56 وماتينيلي سجل هدف التأهل في دقيقة 90 زائد 5. اليوم الستة متاع العشية الكوت ديفوار تواجه النرويج في أمريكا، ملعب يتسع 105,000 متفرج. تحكيم من فنزويلا، الفائز من مباراة الكوت ديفوار والنرويج يواجه البرازيل في الدور الثمن النهائي العشرة. المنتخب الفرنسي الوصول لنهائي تقريبا من أقوى منتخبات، توج بمونديال 2018، وصل لنهائي 2022، يواجه السويد من نفس مجموعة تونس مباراة الدور في أمريكا. طاقم تحكيم هولندي حكم المباراة.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: في تونس رسميا المدرب الفرنسي رومان فولز هو المدرب الجديد للاتحاد الرياضي المونستيري الفرنسي. رومان فولز 36 سنة، مدرب شاب سبق له العمل في الطاقم الفني الفريق يونغ أفريكانز التنزاني، سان داونز الجنوب أفريقي، نادي حورية كوناكري الغيني ونادي بيراميدز المصري. الهيئة المديرة للنجم المتلوي برئاسة رابح الديناري وفي بلاغ لها قدمت استقالتها من رئاسة الفريق ومن تسيير الجمعية، قرار يجي بعد عدم إيفاء السلطة وشركة فوسفات قفصة بوعودها تجاه الفريق بالرغم من الأزمة المادية اللي يعيشها. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jouer FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jouer FM.
3: Publicité.
4: سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
5: حب تحكي
6: en illimité ou t'aum في الجيجاوات.
7: صيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات en illimité وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
3: جوهرة Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وكما دائما وابدا نمهد لهذه الفقره كونوا فيها برشا موجات ايجابيه، دي زونت بوزيتيف يعملوا الكيف. يجيونا من عند لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس، اللي ناس حريصه على المحافظه على سلامتها، سلامه الكبير معها وسلامه سيارتها وسلامه كل مستعملي الطريق. ذروه الحوادث يقولوا البيك نتاعها الفتره هذه، الفتره وقت اللي تسخن الدنيا والصيفيه، لكن الناس هذوما ما يعرفوش البيك، يعرفوا دائما وابدا على امتداد العام يستحفظوا على سلامتهم وعلى ارواحهم في مختلف الطرقات نتاعنا وفي كل الفصول وفي كل الفترات. هذاك علاش اللي نكرموهم راهم عندهم 5 سنوات او اكثر ما تسبوا في حتى حادث، وعملية القرعة اختارتهم. القرعة المرة هذه اختارت لنا مدام أمال اللي بشكون معانا مكرمة مبجلة في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس لو كلوب سون.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام أمال مرحبا بك ومنورتنا لله.
3: باخير صباح الفل صباح النور.
1: لا وسهلا
3: في حاتم، لاباس عليكم ان شاء الله ديما يا ربي متعلقين.
1: انتو ما زاد تألق كبير على مستوى المحافظة على سلامتكم وحسن السياقة، مش حسن انتو ما تعملوا في فن السياقة بيتم معنى الكلمة. أمالي، إذا كانت عارف على حدثك أكثر، اللقب بالكامل، وين تسكن وين السوري؟
3: أمال سليمي، منزل بورقيبة، أم لثلاثة وليدات.
1: السوري وين؟ وين السوري؟
3: السوري في جات تونس.
1: جات اسيرونس سيف الدين بالقاسم في اريان.
3: وي سيف الدين بالقاسم، وي اكزاكتومون
1: في اريان.
3: نيميرو دو كونترا 20.
1: لا لا لا خلي لا لا خلي خلي خلي نعرفوا الاجونس فقط، اما حابين نعرفوا انت منزل بورقيبه وسوري في اريان لو بورك، علاش معناها؟
3: الحقيقة أنا أصلي معناها من منزل برقيبة، نسكن في منزل برقيبة وفي سيف الحقيقة أخلاق عالية، وإحنا من الأول معاه، دونك ما نحبش نحب في دال أنا ديما للأسيرونس نتاعي.
1: واضح. قداش عندك أسوري مع سي سيف بالقاسم أريانا؟
3: توا أكثر من 6 سنين.
1: أكثر من 6 سنين، أنت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: 30 سنة.
1: بيو قداش عندك؟ لطف عليك، مازلت بارك الله اللهم صلي على النبي، تولي في عمرك لله.
3: ربي يبارك لك، ان شاء الله ربي يبارك لك في عمرك.
1: قل لي عزيزة، قداش عندك انت؟ انت ما تسببت في حتى حادث
3: الحقيقة من اللي خديت البيرمي.
1: 30 سنة اللهم صلي على النبي وتبارك الله. باهي، سيارتك تسوقها وحدك وألا فما شكون اللي يسوق معاك؟
3: لا، يسوق معايا المسيو، زيدا يسوق معايا المسيو، معناها كنبه مشتركه هي عائليه. انا ليا وللمسيو.
1: شو اسمه المسيو؟
3: سيلاس عبد الحمروني.
1: باهي، سيلاس عبد الحمروني ماهوش بحذاك يظل يا؟
3: لا لا،
1: خليه مش يسمع فيك، هذاك اش نحب. ما بيناتنا، انت تسوق خير ولا هو يسوق خير؟
3: الحقيقة هو يسوق خير، هو راكع بالكدا بالكدا وما شاء الله عليه.
1: عجب، قالوا
3: لي لا انا نسوق ريكا، اما كي نحب نمشي تراجي طويل، انا الاصل من السفيق نمشي للسفيق، نحب هو يسوق بيا الحقيقه.
1: قالوا لي هي اللي تسوق بالكدا، شنو تبدل؟
3: اي حتى انا نسوق ريكا برشا، اما هو ما شاء الله خير مني زاده.
1: هو
3: اي والله هو ما شاء الله ريكا برشا.
1: سي لسعد. الو
4: الو، عسلامه سي حاتم.
1: سي لسعد منورنا يا خويا، هاي شهاده جات من عندها هي، قالت لك انت راكز اكثر وانت تسوق خير منها، وفي بالهاش راك اللي انت معنا في بالهاش.
3: هذه مفيش سي حاتم.
1: يا مرحبا،
3: اسعد خويا، بارك الله فيك سي حاتم،
1: منورنا سي لسعد، ربي يهنيكم، ربي يفضلكم لبعضكم،
4: وربي يفضلكم كل شيء.
1: كيفاش السياق هي اخلاق؟
4: السياق قلت لك اخلاق هي قبل كل شيء، اخلاق.
1: كيفاش لسعد؟
4: بالطبيعة اللي مش يسوق لازم تكون عنده أخلاق عالية،
3: يحترم غيره
4: اللي دايره به في السياق.
1: واضح،
4: هذيك السياق
1: السياقة دونك فن وأخلاق
4: زوز فن وأخلاق فوالا
3: إن شاء الله نهاركم دجلة وحليب عملتوا لي مفاجأة باهية إن شاء الله ربي يفرحكم
1: الكل سنة سنة سنة عاتك مزروبة تستنى باش نعطيك الكادو هكاك يا اخي
3: ثم كادو زيد
1: مش تعز قالوا لي في البكالوريا عندك الف حق فيس نعطيك الكادو مش على روحك
3: بارك الله فيك يا حاتم
1: نقسم ما بيناتكم قد قد والا
3: اللي يعطي حتى الكل اللي هو مثالش
1: ما تجيش كيف نسعد سي نسعد قاتلك الكل ليك انت ولا نقسم ما بيناتكم الكادو
4: ماناش قاسمين احنا مع بعضنا
1: احنا واحد يا الله مصلي على النبي عليكم يا سيدي انت عندك 250 دينار مدام امال وسيلاس عنده 250 دينار شي شي وهذوما 250 و250 500 دينار كارت
3: اسونس
1: كارت اجيليس اسونس ب 500 دينار من اداء بطبيعه الحال جات اسيرونس والكارت هذه نتاع تعرفوها نتاع اجيل انرجي فيها دينار لكم الزوز برافو لكم للا برا
3: وسيلاس
1: عاد شرفتنا برشا ميرسي بوكو
3: نهاركم ورد منثور
1: شكرا لكم شكرا لكم نورتونا

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الان، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي داخلين توا لقاعات الامتحان او دخلوا لقاعات الامتحان في اليوم الثاني من دورة التدارك للبكالوريا، واللي كيفاش ينجحوا هما والسابقين راهو براء فواياج مخمة فيهم كما مخمة في العائلات الكل. وعندي تقريبا شهر ولا أكثر تقول من اللي بدأت تسخن هكا وتخلى الصيف، وأنا نقول لكم راهو أحسن سوم في تونس، راهو أحسن سوم في تونس، يظهر لي فما أعباد مش مصدقة اللي هو أحسن سوم في تونس. شنعمل يا سيدي؟ ملا يا سيدي، صدق أو لا تصدق، أحسن سوم تاع الوتلة، أحسن أسوام الوتلة في تونس ما تلقاهم كان عند براءة فواياج. ويا سيدي شنو اللي بيناتنا احنا؟ ادخل توا على www.baraavoyage.com، نعاود www.baraavoyage.com، وشوف ثبت في عقلك، قارن، شوف الأسوام الأخرى وقارن بيناتها وبعد أحكم. مالا اللي مازال ما عملش الريزرفاسيون متاعو مازال يخمم وين وكيفاش وبقديش وشكون عنده أقل سوم في تونس، نقول له ما تخممش وما تلوش وما تسألش، على خاطر براءة فواياج عنده أحسن الأسوام في تونس، وهذا بشهادة الحرفاء وشهادة السيت اللي هو www.baraavoyage.com، السيت متاع براءة فواياج اللي تلقاو فيه جميع الفنادق اللي عندنا في تونس بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com، برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: حوايج أخرى التوانسة تسأل عليها، وقتاش وكيفاش وش فما جديد زعمة، والبروغرام هو بيدو بروغرام عامنا اللي يقولك طيارة تعدم مع براءة فواياج. جديد في خصوص موسم العمرة اللي هو على الأبواب، وقريبا إن شاء الله بشراء، وكل فليجات بدأت تحضر والباسبورات تجدد والأجواء متاع آخر اللمسات متاع السفر إلى البقاع المقدسة إن شاء الله ربي يكتبها لنا الناس الكل. قلنا مع اقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس برشا ناس يبدأوا يسألوا ويتبعوا في وكالات الأسفار المختصة في هذا المجال، واللي وقت اللي يبعثوا معهم بوهم ولا أمهم ولا واحد من أفراد عائلتهم يبدأوا متمنين ومتهنين عليهم براءة فواياج، وبشهادة الناس اللي مشيت وجربت، ومش كلامي أنا، هذا تعتبر من أفضل الوكالات من حيث جودة الخدمات والرعاية واللهوة بالمعتمرين. وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية على الفيسبوك وتشوفوا وتسمعوا آراء الناس اللي مشيت معهم، تقولوا لك من أفضل اللي زاجونس دو فواياج اللي مشينا معها براءة فواياج. براءة فواياج السنة يقولوا لي اللخيان المسؤولين على قسم العمرة قاعدين يحضروا في برنامج ممتاز، وقاعدين يختاروا في فنادق مريحة وقريبة من الحرمين، ويقولوا لي برشا مفاجآت السنة موجودة إن شاء الله، وبرشا جديد كما عودتكم براءة فواياج كل عام. هذاك علاش اللي ناوي يمشي ولا يبعث الوالد وإلا الوالدة للعمرة، العنوان سهل وتعرفوه، براءة فواياج، وطريقة الاتصال أسهل منها ما فماش. هام الأرقام 70-550-020، نعاود لك 70-550-020، وإلا 21-881-882، يعني 28-881-882، وعندك زادة 21-882-881، معناها 21-882-881. نحوصل لكم مجددا 70-550-020، وإلا 21-882-882 براءة فواياج، فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
3: ربي عليكم
4: شنو بغيتكم نتاعك. معني كل جوهرك فتفتك.

0: ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
1: هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
0: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
3: www.hayat.tn Assurance حياة Vivre serein.
4: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر الرسوم اللي تستحقوه للمه والشيخات من جوا دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: تحب تحكي
7: en illimité ou t'aum fi gigawatt
8: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
10: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في مول اوف سوس حتى 30 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
11: جوهرة
12: اف ام بوبليسيتي.
13: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. اسمع واتمتع واتمتع واتمتع
14: ميتيو على جوهرة أفم. جوهرة أفم
15: ميتيو. صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. ونمشيو مع بعضنا للتوا دوزيام بوان ميتيو اللي فيه التفاصيل والجزئيات وحتى رقعة الأمطار. قلت قبليك 9 ولايات بالتحين ولا 11 ولاية تشملهم الأمطار بعد ظهر هذا اليوم، اليوم الأخير في نظام العمل بالحصتين انطلاقا من غدوة باش ندخلوا في السيونس يونيك معناها الحصة الواحدة. وذلك علاش نهير اليوم لازمنا نعرفوا الجزئيات نتاعو كيف باش يكون طقس اليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتساقط للبرد، ثم راهي تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. نشوفوا وين موجودة قلت الولايات اللي فيها الأمطار، ووصلت قبليك 11 ولاية فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. وفي الليل فما 3-4 ولايات سوسة مستير مهدية ويظهر لي القروان معهم في الليل. ضعيفة فمعتدلة بالنسبة للريح، الريح من القطاع الشمالي بالشمال في القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وقوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كيما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية بحرنا. بالتالي راه مضطرب اليوم، الحرارة في انخفاض طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. إذا شو سخانة موجودة، الشهيلي يظهر محليا، والأمطار موجودة والرياح موجودة كأنهم لكتر سيزون في طقس اليوم 30 جوان 2026. الخريطة متاعنا تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة تتراوح أقل الدرجات هذه المرة موجودة وين وين وين بالضبط في المنستير 39 درجة 30 سوسة والمهدية وصفاقس 34 في تونس الكبرى و33 نابل وزغوان. باقي في الفترة الصباحية نتحدث أعلى الدرجات هي في الجنوب التونسي 35 درجة في برج الخضرة و36 في قبلي، وتوصل أعلى درجة في هذا الصباح في الفترة الصباحية في توزر 37 درجة. بعد الظهر تتغير المعطيات وتدخل الأمطار، وباش نعطيكم بالولاية بالولاية وين موجودة الأمطار هذه. نبدأ بالأمطار ساعة القوية إن شاء الله، باش تكون القيروان فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ودرجة الحرارة توصل 39 درجة في القيروان.

ثم 38 في كل من سيدي بوزيد وأيضا قفصة معاهم خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في سيدي بوزيد قوية في قفصة، والتحيين زاد يعطيني خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في القيروان، ثم أمطار قوية زاد في القصري خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ونسجل 31 درجة. بالنسبة لتوزر فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 39 درجة، 29 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي زاد الزغوان نفس الشيء، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا متوسطة في سليانة، متوسطة في الكيف ونسجل فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل 35 درجة، 38 في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و37 في بيجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية باش تكون فيها الطقس مغيم جزئيا فقط، ودرجة حرارة بين 31 في بنزرت و 36 في تونس الكبرى و 37 في نابل و 32 في المستير والمهدية وأيضا 33 في سوسة. نلقى أقل الدرجات هي 29 درجة في صفاقس، وأعلى الدرجات هي 40 درجة توصل لها برج الخضراء بعد ظهر هذا اليوم. ليلا عنا أمطار زاد، والأمطار هذه تتحول السوسة والمستير والمهدية والقيروان في الأربع ولايات هذه فقط في الليل. الأمطار يا أخي ضعيفة، لا متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة اللي تسجل 28 درجة هذه الليلة هي، والمستير والمهدية 28 درجة، وفي ثلاثة ولايات الساحلية باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في سوسة مستير والمهدية. في القيروان نفس الشيء، نسجلوا 30 درجة وفيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة 20 و30 في الجنوب مع طقس يمتاز بسحب قليلة كما في تونس الكبرى اللي سجل فيها 26 درجة هذه الليلة هي ونابل، 28 في زغوان، 27 عنا في بنزرت ليلة هذه الليلة وبيجة وأيضا جندوبة، 26 في الكيف وفي سليانة، 26 زادة في القصرين، وأقل الدرجات يظلي هي 26 درجة، 28 في سيدي بوزيد. أعلى الدرجات خلينا نمشيو لها مباشرة باش تكون في توزر 33 هي وبرج الخضرة. إذن هذا هو طقس اليوم، وما يميزه الأمطار فما الرياح وأيضا الحرارة المرتفعة. غدوة زاد نهار الأربعاء فما أمطار منتظرة على خمسة ولايات اللي هما القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، قفصة وصفاقس، ودرجات حرارة غدوة توصل إلى حدود 41 بارتفاع نسبي مقارنة مع اليوم. هكا نكونوا جينا على طقس اليوم وأيضا غدوة بالنسبة لكل مستمعينا ومشاهدينا، واخذين هذه المعطيات والمعلومات كما عودناكم من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: يا سيدي كلكم اي كلكم جماعة الكل نستدعاكم باش تركزوا معايا مليح. علاش وكيفاش؟ لاني نذكركم حكينا لكم قبل على الربح مع توب نت بمناسبة كاس العالم الشهر اللي فات. توب نت ربحت زوز تلافز وزوز بلايساك، والربح راهو مازال متواصل مع اطراح كاس العالم. توب نت تعطيك فرصه باش تكون انت، اي نعم انت، هداف المونديال. تلافز ترونتينات الكتريك وبلايساك للربح، العب على هداف توب نت بونتيان، سجل اهداف عالميين بسرعه الفيبر. كادو للربح كل جمعة. ألعب مرة وأكثر من مرة وبرتاجي مع عائلتك وأصحابك باش تقوي حظوظك في الربح. أكثر معلومات على اللعبة والكادوات على فيسبوك وانستغرام توب نت. حظ موفق للجميع. نخليكم أنا توا باش نمشي نلعب تريح ونكون أنا هدف توب نت.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو لكتاب صدر اخيرا وقت لنقرا العنوان نقول أمواخ نعطيه حق بعض الصحفيين المبدعين. مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة 1956-2026 لصاحبه محمد المأمون العباسي اللي كنا سبق قدمنا له تقريبا زوز كتب: جامعة الدول العربية في تونس 1979-1990 والكتاب اللي سبق مسيرة صحافي في ويكال تونس افريقيا الأنباء وفي جامعة الدول العربية. محمد مأمون العباسي اشتغل في تونس افريقيا الأنباء وبعد كمل في جامعة الدول العربية ويتحفنا بهذا الإصدار الجديد اللي باش نرجع نحاولوا نوصلوه لمستمعينا ومشاهدينا من خلال استضافته كضيف للدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: هذه المرة نكرم هذا الصحافي اللي عادة رغم أنه برشا مبدعين عنا في الميدان الصحفي لكن يتعرض الصحافي لبعض النقد خاصة لما يقبلش منه هذا الرأي ولا هذا التحليل ولا هذا القراءة ولا هذه القراءة النقدية. لكن باش نكرموهم ونذكروهم ونعطيهم حقهم يلزمنا نقوم بهذا،
3: ننفتح على مواهبهم الأخرى
1: أكيد، ويلزمنا نوصل هذه الإبداعات حتى نذكر بها. محمد مأمون العباسي شكرا على هذا الاجتهاد ومرحبا بك.
4: شكرا على الاستضافة.
1: اقرب لي الميكروفون شوي.
4: بارك الله فيكم. الكتاب هذا جات الفكرة متاعه الواقع ما نخبش عليك بعد ما أخذت التقاعد الإداري وتفرغت نسبيا. فبعد ما كتبت الكتاب
1: ليش عندك من اللي تقاعد؟
4: عندي 18 سنة والحمد لله.
1: التقاعد متاعك من وكالة تونس في الأنباء؟
4: أنا بديت وكالة في الأنباء
1: بعد الجامعة العربية
4: وعام 79 مشيت الجامعة العربية 10 سنين وبعد كملت المسيرة متاعي 17 سنة كملتهم في وكالة تونس في الأنباء حتى 2008 ونقطة الحمد لله في التقاعد.
1: بعد الريتريت تفرغت يظل لي الكتاب.
4: كنت عملت المسيرة تاع صحافي هذيك الأول ومن بعد جامعة 10 سنين تاع الجامعة العربية في تونس لفترة ما خداش حظها، مش منسية ما خداش حظها كما يجب. فأنا فهمت بأن عندي عشتها من الداخل لكن بدون لا ثم لا أسرار ولا تقييم
1: في مصلحة في دارة الاتصال.
4: أنا كنت مكلف بالإعلام، مكلف باسم واضح خليط الاتصالات الصحفية.
1: ملا عبد الرؤوف الخنيسي شنو يعمل
4: خنيسي كيف الثقافة ما شاء الله عليه
1: وحسن بن عثمان مع هو
4: حسن بن عثمان لا فبدأ اجتماعية وبعد كمل في الثقافية مع سي أسعد الأسعد الله يرحمه حسن كمل في الثقافية أما أظن بدأ شوية في الاجتماعية الحقيقة لأنه سي أسعد الأسعد الله يرحمه الأمين العام مساعد خذا شون سي وبعد اجتماعية وبعد خذا الثقافية ويحب ياسر كان يعجبه ياسر
1: كل الفترة هذه كانت عشان العربية شد القليب يرحمه
4: الشيء اللي كلها
1: لدو موندا
4: وبدأت أن ترزي موندا بدأها في ماي ولكن قد استقالته في
1: باعتبارك النقلة اللي صارت وباعتبار الأمور هذيك ومحافظة على علاقاتنا العربية وهذا خصوصيتنا
4: موجودة في الكتاب الحمد لله.
1: نمشي والمواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة من 56 ل 2026.
4: أنا اخترت الفترة هذيك باش ما نقعدش نرجع الفترات قديمة ياسر ونحصرها في الفترة الزمنية بسبعين سنة وعملت الجرد تاع الأسماء وخاصة المجالات الإبداع. أنا اجتهاد مني اخترت 30 مجال تاع إبداع اللي هم الأدب والشعر والأدب والمذكرات والسينما والمسرح والرياضة ما نسميهمش كلها محلها موجودين 30 مجال وفي مثلا في بعض المجالات ثم أصناف الأدب فيه أصناف الشعر والرواية والكل يعني كل حد عنده مجالاته. ففي هذوكم لقيت تقريبا ما يقارب 200 صحفي هم 190 عملت جرد ليهم وعملت يعني توثيقي فقط ليس مجال التقييم مش نقيم لا أعمالهم الأدبية ولا الفنية ولا الثقافية فقط أنا نبين كانوا الصحفيين اللي نشوفوهم في التلفزة ونسمعوهم في الإذاعة ونقرأ لهم في الصحف ولا في الصحف الإلكترونية، ثم منهم من عنده إبداعات وظاهرين في الرياضة، في الفن، في المسرح، في السينما، كيف محمد محفوظ الله يرحمه، باش نسميه خاطر معروف ياسر، كان يحب ياسر السينما وعمل السيناريو بتاع
1: السيناريو كريتيك ممتاز تروح في السينما،
4: وعطاه له قائمة قاعة في مدينة الثقافة الشادي القليبي باسم محمد محفوظ،
1: مسمينا باسمه
4: رئيس تحرير لابريس ورئيس تحرير رئيس مدير عام وكالة توصيفية الأنباء زاد كان رئيس مدير عام،
1: ورجل الله يرحمه نعم، ورجل قريب من الناس
4: ما شاء الله،
1: ما تحسوش كانوا بي دي جي
4: ايه؟
1: وصل مغروم منه الرياضة هذيك، عامل دي بارتي مقابلات كرة قدم ايه؟ ويصدع صحافيين كل نتلموا وين عملوا طرح كرة قدم،
4: ما عمل أول سيت عمله هو سيت الكأس
1: الكأس هو عمله ايه؟ سيناريو متاعه ايه؟
4: وبعد دار الناس وبعد الوليمة هو حقيقة عنده علاقة وطيدة مع صديقه محمد دمق، المخرج محمد دمق هو ديما عنده انسجام هكا بيناتهم، عاد فكان
1: محمد دمق يا اخي من قرقنا هو ولا من صفاق؟
4: ما عنديش تفاصيل، ما نعرفه صديق و...
1: سي محمد
3: دمق صفاق،
1: صفاق
4: صفاق
1: سي محمد الله يرحمه وينعم ومحفوظ من قرقنا،
4: من قرقنا
1: ومن خيره معرفت فيه
4: ما شاء الله تبارك الله،
1: معناها جامع مش المدرسه،
4: انا عرفته وخدمت معاه مباشره، هو كان رئيس مدير عام، وعرفته قبل كصحفي طبعا وحدي
1: قلايم بلوم هاي
4: ما شاء الله، قلم عنده كي يحط عنوان، كيف يحط عنوان في كلمتين برك إلى خلص لك الموضوع، مش لازم كل كاريكاتير بحث يعمل حاجة كاريكاتير تغذيك على كل شيء، هو يحط ما شاء الله عنوان تفهم به كل شيء
1: واضح. الكتاب إذن جمع في بشكل تقديمي فقط لهؤلاء
4: توثيقي راني ما حبيت محمد تخش في مجال التقييم مش مجالي انا ما هذا متاع الناس يهتموا بالنقد الادبي والنقد الثقافي والوحدين، انما انا حبيت نعمل لك تحيه ليهم الزملاء والزميلات اللي كان عندهم ابداعات خارج يعني إضافة إلى عملهم اللي عرفوه بهم في العمل الصحفي، وهذيك المجالات كلها اللي مثلا نذكر الله يرحمه رئيس تحرير جريدة البيان سي حسين، نسيت اسمه، سي حسين كان بطل نتاع رفع الأثقال، كان مغرامه رفع الأثقال واصبح حتى عضو في الرياضه، هي رئيس جامعه عضو في المكتب الجامعي لرفض الاثقال، فالعدد كثير، الاسماء كثيره مش نقدر نسميه احنا بعدين، اما كل مجال تلقى فيه مجموعه ما شاء الله، سواء في المذكرات اللي عملوا فيهم مسيرتهم الشخصيه والمهنيه وحدين، والا في الادب الشعر اكثر، اغلب مجال اللي تلقى فيه الابداع هي الشعر والقصة الرواية، يقول أما موزة هذيك الحيز الهام من الإبداع.
3: فيش مجالات أخرى كالطب مثلا ولا
4: لا عاد هم صحفيين أطباء، ثم أطباء معروفين شعراء، أطباء يكتبوا معروفين، هذا إبراهيم ناجي، دكتور إبراهيم ناجي اللي معروف كتاباته في أغاني أم كلثوم،
3: علي الورتاني،
4: علي الورتاني دكتور علي الورتاني عاد ما شاء الله عليه معروف، ففي كل
3: طبيب وشاعر
4: ما شاء الله عليه، ففي كل قطاع مازال تلقى ناس غير شغلهم المهني الرسمي عندهم.
3: هو اخر اصداراتك هذا في جوان هكا؟
4: هذا اخر مصدر، هذا
3: اخر اصدار،
4: اي حبيت الحقيقه
3: تعبت في اعداد الكتاب؟
4: لا لا تعبت،
3: اتصلت بهم هم مباشره الساده الصحفيين هم اللي كتبت عليهم، والا مشيت مثلا
4: لا محرك البحث والزملاء والاصدقاء كل نجد على شخص معين.
1: شو محرك البحث؟
4: حبس جوجل، لا يعني كباز من الأول، أما اللي كملوا لي زملائي وأصدقائي واللي تعاونوا معايا يضيفوا لي أسماء كل ما نمشي مكان يقول لا تنساش هذيك زميلتنا عملت الرواية، الأخر عمل كذا، الأخر عمل مذكرات بتاع شخصية
1: توسي. نمشي الخليفة آخر سؤال، الهدف شنو من هذا الفيديو؟
4: الهدف هو توثيق هك الجهود هذيك بتاعهم وتوجيه تحية لهم، لأنهم بعض ساعات ما يسمعوش بيهم الناس وما يتعداوا هكاك، فحبيت أنا التكريم، أما يخليهم أثر احتفاء بهم والتحية سيرتوا عليك المجهود، ليكون واحد بخلاف الخدمة بتاعه والضغوطات المهنية والأحدين يلقى الوقت باش يمارس هواية ولا باش فجر نوع من الإبداع الحقيقة. هذاك الهدف تاعي ما عندي حتى عرشوتك اللي دخلش في مجال ناقد لا شيء، إنما توثيقي أساسا وتحية لهم هما وتقعد للتاريخ نهار آخر يلقاو مجمعة من الكاريكاتور للرسم للتقريب المجالات كلها حاولت خاطر كانت حل المجال نلقاهم الكل كاك هذوك حصلتهم في 30 مجال وتقريبا 200 صحفي.
1: باهي الكتاب صادر عن
4: دار السقلي للنشر.
1: هذه جديدة الدار تتعامل معها لأول مرة.
4: أي لأول مرة، لكن الأول كان مع دار سنتي لانا
1: وانطلق التوزيع متاعه.
4: انطلق
1: اللي خرج
4: نهار 22 جوان.
1: 22 جوان موجود في المكتبات،
4: في المكتبات الرئيسية الكل في الجمهورية التونسية.
1: نعم نجيك خليفة.
3: أهم معناها تقريبا الصحفيين على مستوى إنتاجاتهم هكا يخلد الآن في ذاكرتك
4: ناس اللي أخر حاجة تم زوز صدروا بعد ما بعد خرج الكتاب منهم خويا وزميل وصديقي محمد برقاوي اللي عمل المذكرات متاعه بالمرهيد بالفرنسية سماها فتحي، حسبته أنا اسمه الواحد هو اسمه استعار البطل متاعه. وآخر حاجة خلطت عليها في الإصلاح المطبعة صدر الكتاب متاع أمين عفوا اسمه قبوة الحفصية، فاستعرف الحظ ولحقته في الكتاب هذاك. أما كان نقعد نستنى تمام ما شاء الله الانتاجات تخرج نقعد أجل الكتاب هذايا إلى ما لا نهاية. أما يلزم واحد
3: يعني ممكن مستعملين جزء ثاني
4: هذا شقلت
3: خاطر العدد هذا كل ما يعكسش تاريخ الصحفي من 56 كثير من الأسماء.
4: أي شو
3: تحط معهم حتى المرحوم محمد مزال
4: حطيه الباب طبعا. خديت الماس والمهنة الصحفية ككتابة كمذيعين كإذا تلفزة وكل خط كان ندخل المجال الآخر ما نقفوش. لذلك كتبت أنا في التقديم تاعي قلت أولا اعتذرت لطف لكل الناس اللي ما ذكرش اسمه هذا من باب السهو مش متعمد. ثاني حاجة عهدت إذا كان ربي أعطاني العمر وخاصة الصحة أن نعمل طبعة ثانية نسخة طبعة ثانية لحق فيها المجموعة الأخرين إن شاء الله.
3: أهم اهتمامات الصحف
1: بليك أذكر مش حسين إدريس رئيس
4: حسين إدريس بالضبط
1: الله يرحمه البيان
4: كان رفع كان عنده غرامه في رفع الأثقال سبحان الله.
3: تو كانت بوبلنا المواهب الصحفية خارج إطار الصحافة يعني تلقاها شعر أدب سينما مسرح تتوجه أكثرها جاية معناها سبيري من خدمة الصحفي نفسه ولا هو تقاصر
4: عنده موهبة عنده قلم عنده هواية يحب هيك لكن ظروف العمل لك قد مش معناها كتبوا بعد التقاعد لا ثم كانوا حتى في الإنتاج ويخدم ويكتب مثلا حنان قم معروفة عنها أنها شاعرة غنائية هي تمارس خدمة معنا في الوكالة التصفيق الأنباء في القسم الثقافي وكانت تعمل أشعار غنائية غناهم لها وليد توفيق ما نسمحش سمي ياسر ميادة حناوي أظن حلو ثم محمد الحلو ولا حاجة مطرب بصي ولا حاجة
1: حسن الدهماني الله يرحمه المطربين اللي غناوا الحنان قم هذا بعد شوي على الصحافة المكتوبة شلا ترجع ولا
4: طبعا
1: وأيضا مشيت المجال الآخر هو الإنتاج الفني المسرحي
4: بشكل هي أي معروفة عن المسرحية عملتها مدة الأخرى وطارت وقت الأخرى في مشتلها في دار ثقافة بن رشيق فكمثال بحنا نعطيك هذيك تمارس العمل الصحفي نمشي مع بعضنا قولوا احنا بالروبورتاج باش نغطيو حدث وكل وبعد تسمع بعدها عملت شعرها عملت كذا وحدين دونك ثم اللي عملوها بصفة متوازية مع ممارستهم العمل المهني وثم اللي انتظروا وبرش منهم بعد تفرغوا ولا كلمة التفرغ تمشي بالضبط تفرغوا لكتاب مذكراتهم او لجمع مقالاتهم اللي عملوها على ما في مسيرتهم.
3: باش خذاك الوقت استاذ باستخدم العمل
4: نقول لك سنة كاملة
3: سنة كاملة تو كونت هكا رصيد وفكرة عن الصحفيين الموجودين اللي هنا واللي انت خذيت معناها حوالي
4: 290
3: هكا يعني هذوم الكل تو كان نذكر الاسم تقول لي بالضبط وين ابدا
4: مبدئيا مش ضروري
3: محمد الماتريس ميدا نقول مثلا
4: عنده جبني عنوانه عمل ثلاث كتب محمد الماتريس ميدا عمل عنوان يجلب شوية كاتب في أيوة أيام أيام تقرأها بوحدك ما تفهم تقول أيام في بالي تفهم أنه ثم أيام عاشها ظلت في باله ولن ينساها
1: لكن هي أيام,
4: هي أيام في بالي في بالي جزيرة أي. الجزيرة
3: هنا مكتوبة بالبي
4: يقول
3: بالي
4: عنده ما شاء الله عليه وعلى أظن مع حاجة على شهر زاد زاد الوحدين لا نذكر
3: حوار هذا على ضفاف البحيرة
4: البحيرة زاد عنده هذيك وشكون المدة الأخرى علي حمزة ما شاء الله عليها عملت كتاب مهوشيس على طوزر وعلى المهدية وأخيرا وعملت للجور واستعرض فيها مذكراتها ذكرياتها مع في العمل واللقاءات مع الرجال القامات الفنية والكل وأخيرا مازال أصدرت كتاب موجود غادي نستحضرش اسمه مازال ما عندوش أشهر مازال كيف خرج
1: وعنا الحوار هذا كنا باش نعملوه البارحة لكن كان عندك التزام تلفزي البارحة تعديت في التلفزيون وقدمت الكتاب شنو رجع الصداء شنو بعد ما تعديت في نسمة جوبونس البارحة
4: لا البارح في الإذاعة الوطنية التلفزة
1: الوطنية ردود فعل بعض الزملاء كلموك قالوا لك حاجة ملاحظات نقد شكر شنو اللي فضل
4: والله شو الحقيقة جاوني برشا ردود فعل صعب من أقاربي أولا ومن زملائي الصحفيين وأنا مش ياسر فيسبوك كما قالوا لي في الفيسبوك نزلوا
1: الباساج
4: ذاك وثم ردود فعل ما زلت نجمع فيهم ما لقيتش وقت نحضر في الجاي بحذاكم أما عندي كل نخزن فيهم والبقرة والكتاب يا ربك الحمد والشكر لحد الآن 5 أو 6 يعني مواقع إلكترونية وصحف نزلوا عليه ما حبش نسمي الأسماء باش ما نتقلقش ما ننساش حد ويكثر خير وثم اللي وعديني باش ينزلوا مني اليوم وثم اللي باش ينزل نهار 3 جويلية
1: إن شاء الله
4: الحمد لله أنا شو انا مش طامع راهو شوف لا طامع الكتاب هذا لا طامع باش يكون لي مشهور ولا طامع باش نربح منه الاموال
3: عملت توثيقي به
4: نعم الحمد لله
3: عملت توثيقي ويعرف بالمواهب بالصحفيين الاخرى
1: هذا اللي هو جامع على جامعه الدول العربيه في تونس ما ربحش منه اموال
4: لا
1: وهذا مازال
4: ومش طامع باش نربح نقول لك والله
1: معنى علاش تكتب ملا في الكتب شنو البليزير باش تكتب تاريخ
4: تاريخ وتوثيق نعطيك لولا خاطر وكالة تصفيق الأنباء اللي أنا عادي فيها 33 سنة وثلاثة شهور دخلت من أكتوبر 74 وخرجت منها 31 ديسمبر 2007 يعني حقيقة مسيرتي وطبعا رجعت شوي لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار لأن ترابط تكونت فيه 4 سنين وبعد سهل ربي بعثوني في منحة لفرنسا المعهد الفرنسي للصحافة الانستيتيو فرنسي دو بريس حبيت نخليهم هذوكم باش تكون تراس يعني يخلي اثر
3: تحدثوا عن الابداع انت رجل معناها مدرار وكاتب يعني من المبدعين الكتب اللي تكتب باعتبارها تجميع لمقالات كيفاش تقيم داخل في اطار الابداع ولا انا عندي سلسله من المقالات
4: هذه فيها
3: نقد
4: ثم شكون
3: كيفاش نغزروا
4: قبلها وثم شكون انتقدها خشوا الفايده بلا تجي لمدلي وحدين لكن ثم من دافع لهم لانه هذاك نوع من الذاكره لانه يرجع الاحداث معينه في فتره معينه من نحكي على تونس اللي هو حتى الكتاب العرب والكتاب الاوروبيين يرجعوا لفترات حسين الهيكل تعرف كتب على الخليفه محمد حسين هيك على خريف الغضب كتابة عدو ما تحصرش عندما كي ترجع تلقى الفترة هذيك كذلك بعض الصحفيين التونسيين مثلا خونا نور الدين المباركي من الناس اللي جمعوا الكتابات
1: انت خدمت الكتاب متاعك على انطلاقا من جوجل
4: لا مش من جوجل ساعدني اما الخدمة الأصل انا عملت
1: شو الفرق بين تو ندخل جوجل فاركس مثلا
4: لا ما تلقاش
1: الإضافة اللي موجودة هنا مش فاسلوا اللاعبين. نحط سي عبد الحفيظ الهرقامي اللي هو قام مقامات الإعلام واللي تقريبا تلفز الوطنية والإذاعة عرفت قفزتها النوعية مع سي عبد الحفيظ الهرقامي وبعد مشى الجامعة العربية خدمتش معاه في الجامعة العربية. لا
4: لا هو في الاتحاد العربي أنا خدمت معاه في لوكيت لمبا في الزميل
1: هو بديت في التاب
4: بدا في التاب وجاري حتى في السكن كنا في حي الصحفيين مع بعضنا.
1: دونك يعني انا نحط على جوجل لقيت نلقى تقريبا مسيرته موجود على جوجل. شون اضافه اللي ضافت لهنا في الكتاب
4: الاضافه ثم حاجه ما نحبش نقول سيدنا عبد الحفيظ الربيع كله ما شاء الله عليه معروف ياسر ما شنو الاضافه ان التجميع انه ربما
1: أرشبة
4: وتوثيق مجمع بعض
1: محمد المأمون العباسي جوجل.
4: لا خويا لا دعي ذلك لا استغفر الله العظيم. لا يعني انا اضافات جو من عند الزملاء وزميلاتي كل
1: اللي اتصلت بهم
4: اللي اتصلت تشاورهم معاهم وزيدوني اسم وزيدوني
1: احنا سعداء باستقبالك. محمد المأمون العباسي نذكر كتابه راه موجود في المكتبات تنجموا تطلعوا على هذا الاجتهاد اللي قدم فيه اغلبيه الاعلاميين والصحفيين من مواهب مبدعة عندها زادة متعددة الاختصاصات في عالم الصحافة من عالم الصحافة الفترة اللي اخذها من 1956 إلى حدود 2026. كتاب موجود على ذمتكم تمتعوا بقراءته. نورتنا سي محمد مامون.
4: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لحضرتك.
2: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
5: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
6: Publicité.
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
8: امشي لعزيزة
9: اكتب السيفة
10: اكتب السيفة
11: تحب تحكي
12: en illimité ou t'aum fi gigawatt
13: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
14: اريدو طور عالمك
15: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا مثل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما قلنا اليوم نكملوا الدوبل سيونس هكا ولا يا سيدي خليفة؟ فترة صباحية وفترة مسائية.
2: هذا هو.
1: انطلاقا من غدوة
2: إن شاء الله.
1: سيونس يونيك. وانطلاقا من غدوة أيضا جوهرة قريبة دائما وأبدا من مستمعيها ومشاهديها جوهرها بطبيعة الحال تنطلق برمجة صيفية جديدة
2: خاصة
1: وتتميز بالقرب مش البروكسيميتي فقط البروكسيميتي دولا بروكسيميتي قرب القرب
2: القرب
1: وأيضا تتميز باستقبال التوانسة اللي يجيوا من الخارج باش يقضيوا العطلة في الساحل التونسي وأيضا الساحل التونسي اللي يعرف فوادو تقريبا
2: تتضاعف
1: أعداد السكان غاديك في الفترة الصيفية. هذيك علاش حبينا نقدموا لكم مع مدير البرمجة والمسؤول على الماركتينغ وسي وليد بسبس اللي صدفناه قلنا له اليوم بحدنا قبل ما تدخل للبيروك قبل وسي ما تمشي عندوش حصة اليوم سنة ثلاثة عنده ما نعرفش دولي لا. مرحبا بيك وليد.
3: نهارك زين. مرحبا يا حاتم. مرحبا يا خليفة. كل عام وانت حي بخير ساقبل كل شيء وإن شاء الله صيفك مبروك وعامك مبروك وديما متألقين إن شاء الله كما عودتونا في صباح الورد.
1: شكرا لك. تخدم اليوم وعندك حصة ولا لا؟
3: عندي 8 متاع الليل.
1: نقبلوك 8 وترجع لنا 8.
3: أيوة هكاك 8 متاع الليل دومتك إن شاء الله.
1: أي دومتك كسكت المناشط والبروديكتور الناجح نخليوها بار أن نمشيو لإدارة البرمجة والجري الجديدة اللي نعرف حرص الإدارة العامة على البروكسيميتي دو لابروكسيميتي قرب القرب ونقرب أكثر. احنا قراب دائما وابدا من جواهرنا لكن نقرب أكثر لمستمعينا وين ما كانوا وخاصة في الشطوط التونسية والمهرجانات التونسية والمهرجانات الساحلية بشكل خاص.
3: بالضبط هو القرب كما قلت القرب من القرب نعرفوا انه في الصيف معناها غير المتسكنين المقيمين بطبيعتهم في جهه الوسط والساحل التونسي المنطقه تشهد استقبال عدد كبير من المصطفين من داخل ومن الخارج معناها من مختلف مناطق الجمهوريه وايضا ابناء تونس العايدين من الخارج والسواحل هكا علاش الشبكه الصيفيه تاخذ طابع وحله صيفيه بالاساس تحافظ على أبرز الخطوط الكبيرة اللي عودنا بها المستمعين من صيفة إلى صيفة مع إدخال بعض العناوين الجديدة في الشبكة. البداية تكون نعطيكم فكرة على معناها أو الجمعة وبعد نمشيو للويكاند. دونك كما العادة مثنين الجمعة صباح الورد معاكم حاتم وخليفة من 6 ل 9 متاع الصباح سواعة الموسيقى اللي عودنا بها المستمعين وتابعوها باش تحافظ أكثر على الجو التونسي دوريمي من 9 ل 10 ومن بعد نلقاو كل من هي وأمينة في بيدون لو البرنامج زاد له هو قريب من الناس ويعطي فكرة على إيقاع الصيف وفي حياتنا اليومية متابعة مواكبة للكومبورتمون
1: تاع الصيف
3: وأمينة
1: أمينة أمين
3: هيبة الصيف وأمين الميلادي
1: ميلادي أي
3: حتى الماضي ساعة من بعد نلقاو المحقق بلوس مع حمزة البلومي البرنامج اللي يعطينا فكرة على أبرز وأهم القضايا في العالم العربي والعالم بشكل عام بطريقة خلينا نقوله مبتكرة وجميلة يقدمها
1: طريقة بلومية بلومية
3: بلومية طريقة بلومية
1: امبراند بتاعه ما تخافش.
3: من بعد حمزة يجينا غازي خليل في باراسول كيف كيف مواكبة لأجواء الصيف البحر الكوكتيل الشطوط مختلف الفقرات أبناء تونس العايدين من الخارج يكون عندهم مساحة مفتوحة في باراسول وأيضا حتى السواح باش يكون عندهم مجال للتدخل في البرنامج هذا من اثنين حتى للأربعة نهار الخميس سانتي بلوس ومن بعد ساعة موسيقى سانتي بلوس مع أحلام البرنامج يتواصل نهار الجمعة فواياج معينا من كيف كيف من الساعتين للأربعة دونك في نفس الكولوار متاع باراسول ومن بعد نلقاو موعد جديد مع سناء بايلة سناء زادة كيف كيف اللي باش تتابع شوية الأجواء الصيفية وتبدأ تحضر بشوية بشوية للجو متاع المهرجانات مع عدد من الاستضافات خاصة مع مديري المهرجانات الفنانين فكرة على العروض اللي باش تكون عنا موعد معها في صيفية سناء مهرجانات محلية جهوية وطنية ودولية الموعد من الأربعة للسبعة. بعد أخبار السبعة والنشرة الثالثة يجي جمال وليكيب سبور الكل في استوديو المونديال. مازلنا على وقع فعاليات كأس العالم.
1: الفريق لحدود منتصف جويلية 22 جو بونس يوصلوا
3: تقريبا
1: ولا 20 جويلية
3: بالضبط. نقعدوا حتى حتى حتى حتى لين نوصل للفينال نتاع الكوب دي موند, وبعد نرجعوا لتحضيرات الموسم الجديد في الـ في الـ في الرياضه بعد سوبر مونديال مع ليكيب سبور. من 8 ل 9 نتاع الليل كولوار مقسم كل نهار ونهار, ونهار اثنين عندنا برنامج جديد اسمه كولتور ماغ مع يوسف. نهار الثلاثاء دومتاك كيما نهار اليوم دونك نحافظوا على نفس التوقيت نتاع البرنامج. نهار الاربعاء سويعة ميكس مع أغاني تونسية وشرقية. نهار الخميس برنامج جديد اسمه إيكونوميكا, هي مساحة باش نحاول نتعرضوا فيها لأنشطة مجموعة من المؤسسات الوطنية والأجنبية المنتصبة في تونس حتى نعطيو فكرة على الحركة الاقتصادية وكيفاش نجموا نزيدوا ندعموها في قادم الأيام, وتعرف اللي هذايا توجع عام في تونس. ونهار الجمعة خوذ الصحيح مع غازي ودكتور عبود باش كيف كيف مساحة قانونية مواصلة معنا في الشبكة الصيفية.
1: ناجحة العملية معناها, لأنه برشا عباد يرجعوا لها ويشوفوها ويتابعوها وقاعدين
3: يلقاو, وعندها متابعة كبيرة سورتو على ريزو سوسيو حاتم.
1: اي يلقاو في ما يشفي غليلهم بتوضيحات أسبوعية معناها باش تبقى في موعدها معناها تقريبا
3: في موعدها
1: به نواصل.
3: من بعد لقاو زهير في خواطر من 9 ل 10 استضافات فنية متنوعة من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة. ويجينا أحمد الحباسي
1: كيف يحكي زهير
3: زهير الجيس في ساعة مع كل مرة مع اسمه عالم العالم الثقافة والموسيقى والغناء والفن في تونس. ان بورتري في خواطر يحاول يرجع به لذكريات الطفولة ويفهم ربما الواقع من خلال ما مر به الفنان هذايا او الشخصية المستضافة على مر السنوات. جوهرة بينات موعد كيف كيف زاد عودنا به المستمعين من صيف لصيف مع أحمد الحباسي اللي يبدأ في العشرة متاع الليل ويتواصل حتى الماضي ساعة باش نحاول نواكبه فيه كل التفاصيل المتعلقة بالمهرجانات من خلال مواكبتنا للمهرجانات من مهرجان كارتاج, المهرجان سوسة, مستير, صفاقس, مهرجان الجم, مهرجانات الشركة لينا وغير الشركة في متابعة لأنشطتها و الريتم متاعها اللي يبدل شويه من سهرات التوانسه ويضيف لها قيمه مزيانه نحبوها تكون موجوده ديما في حياتنا في الصيفيه. الموعد نتاع جوهره باينايت دونك هو يومي من نهار الاثنين حتى نهار الاحد. البرمجه كما قلنا تتغير شويه في الويكاند, الويكاند معناها سبت وحد بالاساس دونك ماتينا الويكاند مع سناء في نفس التوقيت. ومن بعد المواعيد حافظنا عليها نتاع لالا البيا أحلام بون بلون مع أسمة نهار السبت, أخشيما كيف كيف يتواصل مع أسمة, وموزيك جينا مع أحلام الحصة الخاصة بالمطبخ والأكلات اللي ربما تمشي أكثر في الصيف ومع أطباق الحلويات وغيرها. ومن بعد نلقاو زوز برامج جديدة جينا نهار السبت ونهار الأحد. نهار السبت برنامج جديد اسمه دار العيلة, هو برنامج مسابقات باش يقدمه أشرف ينضم جديد للمجموعة
1: ان جون جديد معناها هكا
3: اشرف بدر الدين بالضبط. هو برنامج العاب مخصص للعائلات التونسيه فيه جانب معناها ترفيهي خلينا نقولوا مع تقديم بعض المعلومات الخفيفه في المسابقات ما بين الصغيرات والكبار في دار العيله من 11 نص نهار. ونهار لحد من 11 نص نهار عندنا برنامج زاد كيفيف موجه للاطفال اسمه ماما وحيده مع صديقتنا والممثله القديرة وحيدة دريدي.
1: وحيدة دريدي برنامج في برنامج الأطفال
3: أي
1: حدث
3: أي بالضبط
1: إيفينمون وفوزالي فوار معناها نعرف تكوينها ونعرف مقرباتها
3: ما شاء الله عليها وحيدة.
1: الأبروش متاحها باش تكون رائعة جدا في علاقتها مع الأطفال وتقديم مادة للأطفال هذه شاك ديمانش نهار لحد
3: شاك ديمانش من 11 نص نهار إن شاء الله
1: بيه ياسر.
3: من بعد من نص نهار ساعتين البرامج اللي تعودنا عليها صيف وشتاء في الحقيقه شي تربح واوتوموتو مع خالد خالد ليزيكسبيرن على حد وشي تربح مع خالد والمتر فرج زاد كيف باش يكونوا حاضرين في موعد اسبوعي. ومن بعد نلقاو باراسول مع غازي كما قلنا على خاطر برنامج شبه اسبوعي دونك يجي 2 3 4 يرتاح خميس وجمعه ويرجع سبت وحد كيف الويكاند نعرفوا جو الصيف والسياحه باش تكون موجوده على جوهرة اف ام. ومن بعد الموعد في ماضي ساعتين نهار السبت مع يا مرحبا وهلا الزوادي اللي باش تكون فما مواكبه زاده لاصقه بطريقه مختلفه للانشطه الثقافيه والاستضافات الفنيه الخاصه بالمهرجانات وكواليس خاصه المهرجانات. في نفس التوقيت نهار لحد ويكند سبور مع ليكيب سبور وجمال القاسمي. نهار السبت العشية من الأربعة للسبعة ويكند زين زادا كيف استضافات متنوعة وإيقاعات خلينا نقوله الخاصة بعشوية السبت نبدأ نحضره للويكند أم بو برولونجي كما نقوله احنا. ساعة الموزيكا جوهرة باي نايت في الليل ونهار لحد بعد البلاتو متاع سبور نلقاه ساعتين مع الموسيقى التونسية المزيانة في فاح العنبر قبل ما نستقبلوا أمين الميلادي في سهرة جوهرة باي نايت. من ماضي ساعة لساعتين ساعة مع دي جي سامي موسيقى كلوبين كما نقولوا احنا دافيد فونديتا نهار السبت ومن بعد ميوزيك نون ستوب حتى نستقبلوا فجر نهار جديد معاك حاتم انت وخليفة يوميا من اثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
1: فونديتا دافيد قداش عنده مع جوهرة تو؟
3: فونديتا عنده توا بالضبط 20 سنة
1: تبارك الله تفرج
3: 20 سنة دايور فتنا في شهر سبتمبر اللي فات عملنا لو ميليام ميكس معناها عملنا الحلقة رقم 1000
1: سراودينا والرجل معناها تحسه مواكب العصر ومش متاع 20 سنة التالية هو دافيد نقاه أجور إين معناها توجور إين
3: لا أجور على خاطره ما خاطره مش أن سامبل دي جي هو أن دي جي ما زاد أن بروديكتور خاطره هو يبرودويز الموزيكا ويخدم مع برشا فنانين في فرنسا في أوروبا حتى في العالم العربي يخدم كنت أتذكره دون لو تان مع أكرم الصدقاوي من تونس يخدم مع عايف أواب يخدم مع برشا فنانين عالميين ومن فترة للثانية زاد أبار ليست نتاعو يقدم سور لو بلان انترناسيونال معناها مرسو لا يدور ويلقى رواج كبير برشا يحافظ على الموعد نتاعو معنا كل نهار سبت من الماضي ساعة لساعتين إن شاء الله.
1: باهي الجريتا تلق غدوة لو بروميي جويي وتتواصل إلى غاية
3: تتواصل إلى منتصف شهر سبتمبر بإذن الله
1: وقت اللي ترجع تلاقى والطلبة والقراية دونك هذا البروكسيميتي أو القرب
2: شهرين ونص
1: عندك شي حوايج باش تسال؟
2: لا نعلق أنا على كل حال البرمجة مهمة خاصة على صعيد متابعة المهرجانات وهذا تحبوا الناس أخبار المهرجانات باش تكون حاضرة بقوة مهمة برمجة فيها الأطفال زادة لأنها ناقصة في إعلامنا الأطفال وسائل إعلامنا مهمة جدا واحد دريدي تكون مع الأطفال وبيها خاطر احنا في الصيف يكونوا معنا صغارنا أكثر من الأيام العادية يكونوا في المدرسة. قريته بحساب التلفزي والمسموع أستاذ ولي
3: اي فما البرامج كيما العاده فما برامج معناها تتبث اذاعيا وتلفزيا وفما برامج تتذاع فقط اذاعيا وفما برامج تتذاع فقط تلفزيا. يعني في التلفزه نحافظوا على صوت التونسي البرنامج الموجه للتوانسه المقيمين بالخارج وباش يواكب وبدا يواكب في عودتهم لتونس اللي تعدى مع اخونا جلال بن عيسى كل نهار حد من 9 ل 10 نتاع الليل. عندنا زاده حصه رياضيه خلينا نقولوا او استضافات رياضيه بودكاست تلفزي زيادة اللي بدأ معنا من الجمعة اللي فاتت نهارة الثلاثة كيف من 9 للعشرة متاع الليل مع علي الخلولي البرنامج اسمه الصحيح وفهم إن شاء الله بعض العناوين
1: الصحيح كان وعد ميم وخلى برشا متابعين يتفاعلوا مع الحلقة الأولانية الحلقة الثانية ذول اليوم ذويبة مختار ذويبة
3: بالضبط بالضبط اليوم الحلقة الثانية تتعادى إن شاء الله 9 متاع الليل
1: ما تفكروش كإدارة عامة
3: كنت يوتيوب متاع جوهرة نعم
1: شو كيفش نعمل ما تفكروش ما نفكروش زعمك أسرة جوهرة في تلفزة البودكاست اللي مش موجودة في تونس لكن موجودة على التجارب هذه
3: ان شاء الله احنا هاو بدينا بشويه بشويه وباش نشوفوا الامباكت نتاعها على المتقبلين بشكل عام خاصه على المشاهدين. واذا كان لقينا فما تجاوب مع الناس في نوعيه البرامج هذه اكيد باش نزيدوا نطوروا فيها اكثر ونخدموا على دي كرينو ديفيرون في مختلف ايام الاسبوع او سهره الاسبوع خلينا نقولوا.
1: بحوشتي نسألوا عليهم هما من العادات والتقاليد اللي عن شهرة منذ 2005 هكا هي شهرة 2005
3: 2005
1: لا 25 شهرة شو تشري ليامات سهرة جهر عيد ميلاده
3: موجودة إن شاء الله
1: موجود
3: ثم موجودة نهار 20 جويليا في مسرح سيدي الظاهر في إطار شراكة ما بين جوهرة أفام.
1: الشراكة تتواصل مع مهرجان سوسة الدولية
3: بالضبط الشراكة مازالت متواصلة مع مهرجان سوسة ومع مهرجانات أخرى كما مهرجان المنستير مهرجان الجم ومهرجانات أخرى ولكن السهرة اللي عودنا بها المتابعين متاع جوهرة باش تكون السنة نهار 20 بعدنا شوية
1: مش كانت نهار 24 لغاية معناها متاع الجمهورية
3: لأنه 24 25 لأيامات هذوكم باش يكونوا ريزيرفي لي فيستيفيتي متاع مهرجان بتاع كرنفال أوسو الكرنفال والفي دارتيفيس دونك ليامات هيكم في سوسة مش يكون أكثر ربما الأنظار ماشية أكثر للمهرجان أوسو أو كرنفال أوسو دونك احنا سبقنا بيامات وباش يكون صار جوهرة نهار 20 في مسرح سيدي الظهر.
1: كانوا بحذايا سي العباسي يقول لي عائلته كانت على الباتو في الباتو الأولاني اللي رجع لتونس وكان جورة حاضرة وعملت اون فاريتي معناها اون انيماسيون. قال لي وقتاش تتعدى السهرية هذية؟
3: عديت
1: قلت له نسيت تعديت تعديت فما فيها رديف نهار لحد اللي فات
3: ممكن نعمل رديف ما هي تعديت نهار لحد اللي فات من السبعة للتسعة

0: روبورتاج كامل اللي مختلف مراحل الرحلة كيف كيف نهار الجمعة اللي فاتت في في فواياج معلش لان نجم نفكروا في روديف ان شاء الله باه
1: شوفوا لنا روديف وبطلب من الناس اللي كانت موجودة على متن الباخرة. شكرا لك وليد بسباس مدير البرمجة اللي قدمت لنا بالتفصيل البرمجة متاع جوهرة في صيفة 2026 خصوصيتها كما قلنا قرب القرب قريبة من مستمعيها ومشاهديها. نقول لكم نتلقاو غدوة بإذن الله من 6 لـ 9 متاع الصباح. لذلك الحين بجاه ربي استحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم، راكم ماليها ماليها، لكم سياح لكم راي فيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: ومتعدده خاصه على مستوى معناه مستلزمات الاقتصاد المياه الري في عديد الضياعات الفلاحيه وخاصه في منطقه المندا. لوحش نداءات متعدده من الفلاحين قمه الميدانيه اثر معناه تفاجات الغزير الوحشي تسبب في اضرار كبيره على مستوى نهيك ونقوم بعمل الحلول. لابد ان سلطه الاشراف توفر خطوط تمويل وجهه خاصه لاصحاب الضياعات الفلاحيه لتشجيعهم على تسييج الضاحم دي على العربي اللي اعتدت رياح واعتباره يتكاثر وتوالد وانتشار معناها الحشره القرمزيه من ناحيه اولى، ومن ناحيه ثانيه يتم حمايه معناها الحدود الضياعات الفلاحيه من دخول الخنزير الوحشي للمستغلات الفلاحيه، ومعناها الحفاظ على المغروسات وعلى معناها المنتوجات الفلاحيه في الضياعات الفلاحيه. كذلك لابد من القيام بحملات قنص لهذا الخنزير. الحشره القرمزيه هي انتشار رهيب ومخيف على مستوى باطن الدمخلات.
1: تونس تحتضن بداية من غدوة إلى غاية 3 جويليا فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميزا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي حسب بلاغ عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. ويشارك في فعالية هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصنع قرار من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميزا. ومن المنتظر أنه يستقطب الحدث مختلف فعاليات المؤتمر والمعرض واللقاءات الثنائية أكثر من 6000 مشارك وزائر حضوريا وأيضا عن بعد. الديوان الوطني للصناعات التقليدية دعا كافة المستثمرين في قطاع الصناعات التقليدية إلى استخدام الهوية الرقمية بصفة إجبارية للتمكن من التصريح بمشاريعهم الاستثمارية في تونس عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويلية. ويندرج هذا الإجراء حسب بلاغ للديوان في إطار انخراط الديوان الوطني للصناعات التقليدية في التوجهات الوطنية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المزدات لفائدة المستثمر. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 29 جوان ارتفع إلى حدود 1536 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 26 جوان في حدود 1157 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 29 جوان فانخفضت إلى حدود 25361 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 26 جوان في حدود 25477 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 103 أيام. دوليا أسعار النفط انخفضت بنحو 1% اليوم متراجعة عن المكاسب اللي حققتها في الجلسة السابقة، وتتجه لتسجيل انخفاض شهري في وقت يترقب فيه المستثمرين محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت لشهر أوت اللي تنتهي صلاحيتها اليوم 1% أو 75 سنت إلى حدود 72.40 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت اليوم وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر 2008 مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى حدود 3985.57 دولار للأوقية، مسجل خسارة بنسبة 12.1% منذ بداية الشهر فيما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي. ونختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و373 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و959 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و218 مليم.
2: بزنس نيوز جوهرة اف ام تندانس تندانس
3: برعاية
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة توندونس، نحكيوا على تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج كثيفة الاستهلاك للمعرفة.

الموارد ولات الحرارة المرتفعة للأجهزة اللي قاعدين نستعملوا فيها واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه الأجهزة امتعنا، خاصة أجهزة الكمبيوتر الحديثة وين تأثر الحرارة بشكل مباشر على الأداء والعمر الافتراضي لكل المكونات الإلكترونية. ولهنا الشيء هذا فالابل بالنسبة للبيسي، بالنسبة للتليفونات، وحتى بالنسبة للكرهب. هذاك علاش فما محاولة جديدة لإيجاد حل أكثر كفاءة. نلقاو فريق من الباحثين يتوصل لتقنية مبتكرة تعتمد على البكتيريا اللي هي بيدها باش تنتج مواد تبريد متطورة واللي تنجم تتفوق على المواد المستخدمة حاليا. الفكرة تقوم على استخدام البكتيريا في عملية سماها التخليق الحيوي الميكروبي التآزري، دونك عملية معقدة شوية وين تغذى الكائنات الدقيقة بالسكر وديزيون تاع المعادن، وهكا تنتج بشكل طبيعي البكتيريا دوما مواد عالية التوصيل الحراري واللي تخدم كوسيط بين الشرائح الإلكترونية وأنظمة التبريد اللي يسرع في انتقال الحرارة بعيد على المكونات الحساسة. يعني كيحطوا البكتيريا هذوما ويعطيهم شوية سكر وشوية ديزيون متاع المعادن، يولي الحرارة تتبدد بسرعة وتبعد على المكونات الحساسة للأجهزة الإلكترونية متاعنا. عملوا دراسة وقالوا لكونوا المواد الحيوية الجديدة هذه تتمتع بقدرة على توصيل الحرارة تفوت بمقدار يتراوح بين 5 و10 مرات المواد التوصيل الحراري فيها توا. تميز بها الطريقة هذه متاع البكتيري اللي كونها صديقة للبيت الكيميائي. الطريقة هذه مازالت في إطار التجربة، نجم نراوها رمشنا.

0: Fashion TV. شوف أسمع واتمتع.
1: العشرة واثناشر دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية، خلينا نقوله في آخر موعد لها في شبكة خريف شتاء 2025-2026. سلام عليكم، نقول لكم شهر نهايركم سعيد مبارك في آخر زادة أيامات شهر إجوان اللي نشهد هكا فيه النتائج الامتحانات. ما زلنا اليوم في النهار الثاني لدورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026. الكارنيات نورمالمون البارح أمورها واضحة، نجحت والحمد لله. دونك شهير جوان، شهير حافل، وإن شاء الله يكون زادة شهير جويلية، شهر الخير البركة. نستفتحوه معاكم بقدرة ربي غدوة بشبكة صيفية جديدة وريتم إن شاء الله صيفي بامتياز مع الفريق الكل. جيجي معانا زادة غدوة هكا ولا؟ دونك أمورنا واضحة غدوة باش نكونوا مع بعضنا في البي دون لو إن شاء الله بقدرة ربي. جيجي الرحومة في الإخراج، صباح الفل والياسمين، غدوة باراسول، الدلاع، الجلاسيير، ليكرون بيان سور، الامور كل واضحه واستعدادات حثيثه لاستقبال شبكه صيف 2026. نسلم على نرجوسه، نرجوسه حاضره، امورها واضحه، يا صباح الفل والياسمين، حاضره الباراسول مريقله، ليش ازلو امورنا واضحه، صباح الفل والياسمين نرجوسه. نسلموا على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم، واكيد مودنا يكون حاضر معاكم توت سويت. المود اوف ذا داي هي ملكه الفرفشه، خلينا نقولوا هي اللي تحبوا تسمعوها، ولو انه جدل كبير فيما يخص حضور النجوم

نجوم العرب في مهرجاناتنا التونسية باستثناء المهرجانات اللي تكون مدعومة من وزارة شؤون الثقافية. دونك نحكيه على الأسماء العربية اللي يبدو أنها باش تكون حاضرة فقط في مهرجان كارتاج ومهرجان الحمامات، وأكيد موضوع للمتابعة. احنا انتوكا الفنانين يكونوا حاضرين معنا في البليست متاعنا. نانسي عجرم تكون حاضرة في المود أوف ذا داي تو سويتا.

0: 25 دقيقة على موجاتنا. هذا الهضبة عمرو دياب، احنا كالعادة نوصل معكم بالريتم الصباحي بامتياز. وقفتنا تكون حاضرة دوليشتنا من زغوان في قفة الصبحية. وتسويتا
1: قفة الصبحية،
2: قفة الصبحية
0: قفتنا من زغوان مع عواطف خلاف. نقولها صباح النور، صباح الفل يا عواطف.
3: صباح الورد، صباح الفل. تحية ليك، تحية ليك السادة المستمعين في كل مكان.
0: أين أنت يا عواطف؟
3: أنا في زغوان.
0: لا تو تكلم فينا منين بالضبط؟
3: في وسط زغوان، في قلب زغوان، المدينة الشارع رئيسي.
0: نزيدوا ندخلوا نتعمقوا معك أكثر أكثر. الصوت جينا من مكان تحسه مسكر.
3: الديرو بتاعي تعرف
0: بالضبط. احنا هنا معاك تو.
3: احنا مشيت صباح عملت دوره، خذيت فكره على الاسعار، وقبل الاسعار مشيت لبلاصه اخرى زاده مزيانه برشا يا هيبه، منطقه الجوف اللي هي دي معناتها وراء جبل زغوان. هكا احنا معناتها البلاصه هذه هي بلاصه ريفيه، ولكن فيها خصوصيه متميزه جدا انه البلاصه هذه العباد اللي فيها مازالوا حافظين على تقاليد الحصاد اليدوي للقمح العربي. البلاصه هذه العباد فيها معناتها ينتجوا ويزرعوا القمح العربي البذور الاصليه التونسيه، ويحصدوها زادة بطريقة تقليدية بطريقة يدوية. وعملت فيديو في الإطار هذية، ومن بعد إن شاء الله يكون موجود على الصفحة الرسمية لراديو جوهر أف إم. دونك تحية زاد الأهالي الجوف، وبصراحة ناس متميزين جدا وكرماء جدا، نحييهم الناس الكل اللي موجودين في البلاصة هذيك. فما زاد حاجة أخرى أنه العبيدة ذوما يأكلوا كان القمح العربي، من الخبز للكسكسي للعولة نتاعهم، الكل يعطها يعملوها في الصيف وتبقى صالحة لمدة عام كامل. ما يحبوش القموح الجاهز معناتها التارينة والسقيف الجاهز، ما يحبوش، كل شيء يحبوا يدوي ومن صنع محلي. نمشي وتعول الأسعار نتاع القفيفة نتاعنا ودورتنا في
0: صبحة
3: كيبة.
0: ليه مش نضحك على خاطر تفكرت حاجة، احنا نستنيه في خبز النخالة لتوا، نتمنيه في خبز النخالة.
3: ليه خبز الإيجي والجوف، خبز النخالة راهو من التقاليد المتميزة اللي موجودة في الجوف، معناتها تقاليد مجدود، ما هيش حاجة جديدة مصمتة، معناتها هذيك عيشتهم. نبدأ بالخضرة الفلفل، اليوم الأسعار تراوحت ما بين دينار و2000، الطماطم ما بين 800 ودينار و400 مليم الكيلو، البصل ما بين دينار ودينار و200، البطاطا ما بين 2000 و2200، الخضرة الورقية ما بين 700 و800 مليم الربطة، القارص 3500 إلى 4500 مليم الكيلو، القرع الأخضر 2500، القرع الأحمر 3000، ولد القمرة ما بين دينار و500 و2500، الكرنب ما بين 2000 و3000، البتراف 2000، السفنيريا 2500 الكيلو، سمحني الربطة، اللفت 2000 الربطة، الخس الراس دينار و500، السبناخ 5000، والثوم العوالي 9000 الكيلو. بعض التجار يقولوا أنه فما استقرار نسبي في الأسعار متاع الخضر على وجه الخصوص، مش الغلة، أما الخضرة خاصة الخضر الفصلية، الطماطم والفلفل والبصل والبطاطا، فما استقرار نسبي في الأسعار. بالنسبة للغلة، الدلاع ما بين 500 و800 مليم الكيلو، البطيخ ما بين دينار و300 ودينار و600 الكيلو، الخوخ ما بين 3500 و4000، التفاح ما بين 3500 و6000، الدجلة ما بين 8000 و9000 الكيلو، الفراولة الكيلو 4000، المشماش 5000، اللوز الأخضر ما بين 2500 و3000، والعوينة 6000 الكيلو. بالنسبة للحوم والدواجن، الدجاج الحي ما بين 7000 و7500، الدجاج الجاهز 7500 إلى 8000 الكيلو، الاسكالوب الدجاج 17 دينار و800، والاسكالوب داند 17 دينار، الكويس الدجاج 10000، والكويس داند 9800 مليم الكيلو. اللحوم الحمراء العلوش 65 دينار، البقري هبرة 48 دينار، المرقاز 30 دينار، والكبدة والقلب 65 دينار. بالنسبة للأسماك المرجان 12 دينار و800 كيلو، السردينة ما بين 4000 و6000 الكيلو، الوراتة 20 دينار، القاروس 24 دينار، النظلي 18 دينار، التريليا 20 دينار، الكالمار 14 دينار، الشورو الخشين 8800 مليم، الماكرو 18 دينار و800 مليم، الشفريت 19 دينار، والمغزل 12 دينار و800 مليم. دونك هذه تقريبا فكرة شاملة على الأسعار اللي متوفرة اليوم في بالنسبة للخضر والغلال واللحوم والدواجن.
0: تري بيان، خلينا نحكيوا شوي على جو الصيفية في زغوين، كيفاش الحركية أجواء؟
3: في زغوين راهو تقريبا ما فماش حاجة اللي تخلي الصيف يكون حي الحقيقة في زغوين يهيبة، باستثناء بعض المهرجانات الصيفية المانتا محدودة، ما فماش حاجة حركية كبيرة تخلي الحركية الثقافية تنشط بالكدا في زغوين. وحتى الأماكن الترفيهية والفضائيات الترفيهية الحقيقة محدودة جدا، وانت تعرف زغوين في الصيف سخونة شوية، دونك الحقيقة خاصة في الجانب هذية ثم وريتها المرة اللي فاتت حتى من المواطنين ولا حتى مكونات المجتمع المدني، يقولك علاش ليه ما تكونش فما رحلات مع حافلات، عندها رحلات منظمة الصبح بكري والعشية مأخر معناتها في المرويح معناتها المناطق المجاورة اللي فيها البحورات على قلبش الناس.
0: ما فماش وسائل نقل اللي تربط
3: فما أما ما فميش رحلات معناتها تكون مناسبة في مواقيت مناسبة باش الناس نجم، خاطر العباد تعرف أنت بدا بيك باش تمشي للبحر تخرج الصباح بكري وتروح مأخر، معناتها لازم فما حافلات تراعي التوقيت هذية وتكون منظمة وتوقيتها منظم باش الناس تستمتع شوية بالصيف، ماهيش الناس الكل عندها الإمكانيات والمناسبة باش تمشي تكري وتاخذ ويكاند ولا تاخذ 3-4 أيام في بلاصة سياحية وتتفرهد وتستمتع بالصيف وبالبحر. حاجة أخرى بربي يهيبة، نعرفوا فما حملات نظافة كبيرة قاعدة تقوم بها البلديات في كل مكان، ولكن ثم زادة برشا بلايص وما نحبش مش ما نحبش ما برشا البلايص اللي تنقصها برشا حملات النظافة ويكثر فيها تواجد الفضلات وخاصة الناموس ورواح الخايبة. الناموس حاجة مقلقة برشا خاصة في الأماكن الريفية، والحشر القرمزية ما زالت موجودة وما زالت تعمل برشا قلق للعباد. دونك ماذا بينا الحقيقة البلديات تتلفت للبلايص الكل وعلى الأقل كما نجموش احنا نقضيه على المصادر متاع الحشرة القرمزية والنحي والهندي اللي موجود ومتسبب في الحاجات هذية، على الأقل نداويه شوية.
0: صحيح. دونك أهلينا في زغوين الوجهة متاعهم تكون الأقرب شنوه في الصيف؟
3: الأقرب معناتها حاجة متاحة وسهلة شوية، نقولوا احنا بحرب وفيشة الحمامات هذو مسوسة، معناتها هذو البلايس القريبة اللي أكثر بلايس ينجموا المواطن
0: في زغوي.
3: هذا هو،
0: وإن شاء الله مطلب أنه يكونوا فما كيران معناها دي جيه للمصطفين، إن شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار، لأنه من حق الأهالي في زغوين تكون كما قلت فما معناها دي بوس خاصين برحلات هكا تمشي الشواطئ قريبة. فضل عواطف،
3: احنا في زغوين عندنا مشكل كبير متاع النقل اليومي. النقل اليومي معناتها فما بالك انت باش تحكي على نقل سياحي ونقل مخصص للرحلات الترفيهيه، صحيح هو معناتها حق مشروع والناس الكل نحبه وعلاش ليه، اما ياليت زاد يتلفتونا للنقل العمومي اللي متاع كل يوم اللي زاد هو فيه معضله كبيره ومشكله كبيره وقلق يومي خاصه ما بين الفحص وزغوين.
0: وهو بحدنا عواطف خلاف اللي هي توصل صوت المواطنين عبر موجات جوهرة فيم. دونك ان شاء الله نداء خليني نقول هدايا ياخذوا المسؤولين بعين الاعتبار، ان كان النقل اللي يكون مخصص للاهالي باش يمشيوا ويقضيوا حاجاتهم اليوميه العاديه، وكيف كيف زاد علاش ليه ما يكونش فما بوس مخصص للمصطفين في الفتره الصيفيه اللي هي فتره محدوده ماذا بينا الناس كل تتفرهد فيها كما قلت باقل الاسعار، مش ناس كل عندها الفرصة فرصة باش تمشي تكري وتمشي تصيف. دونك إن شاء الله كما قلنا تكون فما الأذان الصاغية. يعطيك الصحة وطفة خلف، تحية
3: لكم. شكرا يا هيبة، تحية لك السادة المستمعين.
0: شكرا لكم، يخلي لك نسلم على كل مستمعينا في زغوان، تحية لأهالينا أينما كانوا. إن شاء الله صوتكم ديما يكون حاضر معنا من خلال 29 100 173 4000. أي حاجة ترهق المواطن التونسي في يومياته، في هكا تفاصيل حياتية ينجم يبارتاجيها معنا من خلال ميكرو جارة أو زادة من خلال فقراتنا اللي تعودتوا بها، هل يعقل هل يجوز، وإلا أصواتكم اللي تكون حاضرة توصلوا من خلالها هكا أفكار أو مقترحات، وهذايا ناخذوه بعين الاعتبار في الشبكة الصيفية من خلال بي دونلو. دونك الكلمة باش تكون إن شاء الله ليكم، الفضاء باش يكون مفتوح ليكم أنتوما باش تتفاعلوا باش تحكيونا على جو الصيفية على المود نتاعكم. دونك خليكم معنا، الإذاعة الأقرب لمستمعيها جوهرة فاهم الدنيا وما فيها. تحياتنا ليكم، ريتم الموسيقى مازال متواصل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

0: ومتى
1: العشرة و46 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. نمشيو إلى فرنسا ونتبعوا آخر الأخبار. وعلى ما يبدو الوضع ككل ساخن في فرنسا، إن كانت من درجات حرارة إلى أخبار جينا الحقيقة يكون ضحيتها شاب تونسي. احنا باش نعملوا هكا جولة على مختلف الأخبار والتطورات والتحيينات مع خونا وصديقة لنقوله البرنامج دونك سي شكري الداهش مدير إذاعة أوغو مغرب اللي يكون حاضر معنا باش يعطينا فكرة على ما يحدث اليوم من أحداث سورتو تفاصيل. تكون معك سي شكري، صباح النور وأهلا وسهلا.
2: صباح النور هيبة، تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهرة فام.
1: شكرا ليك. دونك صيف ساخن في فرنسا، درجات حرارة مرتفعة، خلينا نقولوا أخبار يعني خلينا نتقلق زادة حتى على جاليتنا بالخارج. دونك آخر التطورات، وعلى ما يبدو زادة موجة حر ثانية باش تعيش على وقعها فرنسا ليمات الجاية. دونك آخر الأخبار عندك.
2: بعد الأسبوع الساخن جدا والحالات الوفيات وقاعدين نستناو في الأرقام وأرقام مفزعة الحقيقة، وقلنا حتى في عديد المراسلات وانه معناها حتى لي مورغ بيوت الاموات ما عادش فما حتى بلاصه، خاصه في شمال فرنسا في باريس، والتجؤوا السلطات المعنيه الى معناها نقل الجثامين الى مناطق اخرى مجاوره من باريس الكبرى. البارح اجتماع اخر طاره للحكومه الفرنسيه لاستعدادا للموجة الحر المترقبة انطلاقا من نهار 6 جويليا، باش تكون فرنسا على موعد آخر مع درجات حرارة باش تكون أكبر من المعدلات اللي صارت الأسبوع الفارط. بالتالي فما مجموعة من الإجراءات اللي قاعدة تتخذ فيها الحكومة الفرنسية، موضوع الكليماتيزور اللي معناها وزارة الصحة البارح وزارة الصحة صحيح معناها ثم 30,000 كليماتيزور باش يتم تفريقهم على كل المستشفيات الفرنسية، وباش يتم تركيبهم انطلاقا من الأسبوع هذا تحسبا لموجة الحر، لأنه فهم عدد كبير برشا خاصة من كبار السن واللي عندهم أمراض المزمنة يلزمهم يكونوا في تمبيراتور معينة لحفاظا على سلامة أرواحهم. هذا آخر المعطيات، مع أنه الحكومة تدرس الآن وأنه فما إمكانية باش يعملوا كيما السيستام متاع إسبانيا، وأنه وقت درجة الحرارة تكون مرتفعة المصانع وإلى الشركات تحبس الخدمة متاعها عن العمل لمدة الذروة متاع السخانة. هذا إلى جانب التيليترافاي معناها العمل عن بعد، قاعدة الحكومة الفرنسية تدرس فيه بجدية كبيرة برشا. توا الطقس عاود معناها تحت شوية درجة الحرارة نهارين هذوما، لكن الجميع صدق متخوف بدرجة الحرارة اللي باش تصير، يقولوا من 6 جويليه، لأنه تم إمكانية
1: باش تكون حتى
2: باش تكون بين 10 و 15 يوم. وهنا المشكل اللي أنت شفت في ظرف ظرف 4-5 أيام معناها 1000 حالة وفاة في باريس فقط، فما معناها بين السامي معناها في مدينة باريس في يوم واحد يقول 88 حالة وفاة، منهم 25 أري كاردياك ناجمة عن الموجة الحارة ذا. خاصة ثم تنبيه كبير برشا على العائلات وباش يتصلوا معناها والديهم اللي كبار في السن اللي يسكنوا وحدهم، ماذا بهم يحاولوا يتصلوا بهم، وإذا فما معناها نهار ولا نهارين ما تنجموش تحصلوا عليه يكلموا السلطات المعنية للتدخل العاجل باش يمشيوا ويشوفوا شنو هي الحالة نتاعو، خاطر فما عباد لقاوها معناها متوفية عندها نهارين ثلاثة أيام، خاصة فما برشا عباد اللي كبار في العمر يبداوا يسكنوا وحدهم في مناطق معناها معزولة شوية، بالتالي معناها ما ينجموش يعرفوا عليهم اسكو هما لاباس ولا مش لاباس.
1: معناها خلينا نقول الوضع كريتيك شوية في فرنسا. منعرفش وين انت مقيم شكري؟ دونك
2: انا مقيم في الجنوب، فم شوية نسمة، لكن الاشكالية وانه حتى في الليل في الليل درجة الحرارة معناها البارح الحداش تاع الليل درجة الحرارة 29 درجة. الهواء ما فماش، معناها شجرة ورقة متاع شجرة ما تحركش، مسكرة كومبلتمون. شوية تو تحركت شوية النسمة، لكن يبدو أنه هذه مؤشرات وأنه بش نهار من هنا نهاية الأسبوع بش تكون سخانة قوية برشا.
1: ان شاء الله ربي يحمي الجميع ويلطف بالجميع. شفنا حتى مشاهد البارح نتاع هكا رعد زاد في باريس وامطار
2: في هذاك صار نهايه الاسبوع. حتى في ايطاليا البارح زاد صارت معناها ان جراند تومبيت عاصفه كبيره برشا في الشمال الايطالي من ميلانو وبولونيا فيها برشا برشا برشا امطار وبرشا اضرار خاصه ماديه على مستوى المنازل والسيارات والا حتى برشا شركات تضرت من الامطار الطوفانيه. خلينا نقول لك امطار طوفانيه كبيره برشا تهاتلت على نهايه الاسبوع في باريس وضواحيها والبارح في شمال ايطاليا.
1: ان شاء الله ربي يلطف بالجاليه بالناس الكل بيان سور. اخبار الجاليه ما نعرفش احنا فما تونسي وفاه رومانيه جراء
2: في ايطاليا فما تونسي قلت لي
1: فما تونسي يعني جراء موجة الحر يعني توفى لكن مانيش باش نحكي بأكثر تفاصيل ومعطيات على الحادثة الفظيعة خلينا نقولوا اللي هزت الرأي العام الإيطالي وكتبت عليه حتى الصحف الإيطالية والعالم الكل اللي تبع وشاهد الفيديو. الحقيقة ما نجم كان يلخص ما شاهده بكلمة واحدة فظيع معناها كيفاش اليوم توصل نوصلوا نتصرفوا كيكا. دونك خلينا نحطوا الموضوع في اطاره
2: وانه الحادثه والفيديو اللي حكيت عليه صار نهايه الاسبوع في مدينه سورونو تحديدا في شمال ايطاليا قريبه برشا من مدينه ميلانو والافظع من المشاهد ومن الصور وانه متوانسه في بعضها. هنا نقطه الاستفهام الكبيره برشا هو شاب تونسي يبدو وانه حسب المعطيات اللي توفرت لنا لانه احنا كنا بسبب تصوير لقاء في مدينة ميلانو وشيت تحدثت مع شكون في مدينة سورونو يقول لك أنه فما خلافات صارت بين مجموعة من الشبان ثم بعد في الليل تم اعتراضه واليوجع أكثر وأنه عملية التصوير وأيضا عملية التشويه اللي صارت للشاب ذا. خلينا نحط الموضوع في إطاره الوليد هو في حالة حرجة ما توفاش هذا برشا عباد يقولوا توفى لا ما توفاش وفي حالة حرجة والسلطات الإيطالية تفاعلت بسرعة مع الفيديو هذا وجاري البحث عن الفاعلين. خلينا نقول وإنهم هما كلهم أولاد حومة واحدة من منطقة داخلية في تونس يعرفوا بعضهم بالباهي
1: هذه حكاية بنتويت لأنه صاحب بنتويت. العملة اطلع في فيديو مع تيك توكر معروف وحاول انه يفسر من خلال الفيديو انا نوصف اللي صار في اطار المتابعه بيان سور انه هي في اطار بونتويت وانه هو تعرض لهم قبل لكن بيان سور هذا لا يبرر حجم معناها وفظاعه المشهد اللي تم تداوله البارح مش البارح على امتداد 48 ساعه على مواقع التواصل الاجتماعي وخلى حتى الراي العام الايطالي يوصف كما قلنا المشهد هذايا بانه مشهد يفتقد الى أبسط قوم الإنسانية معناها الحقيقة توينسة في بعضهم شيء
2: الصورة الفيديو شنيع وذلك علاش حتى اللي يقولوا أنه حتى الفيديو المنصات متاع الصفحات التواصل الاجتماعي قررت فسخه لأنه فيه تصاور فظيعة جدا في برشة دم في برشة تشويه وفي برشة كلام أيضا مسان حتى بالحياة. فبالتالي اللي صار ما كروش يصير لأنه احنا توانسة في الخارج لازم ديما عنا صورة جميلة على الشعب التونسي صورة جميلة حول الاندماج بتاع توانسة في المجتمعات الأوروبية. الفيديو أثر برشا خاصة في المتساكنين بتاع المنطقة هذيك الإيطاليين اللي إلى حدود اللحظة مازالوا مندهشين من الفظاعة ومن العباد كيفاش تجرأت باش توصل معناها تعتدي على شاب لأنه صغار في العمر في الأخر
1: هما بطريقة قانونية معناها في إيطاليا
2: أو والله ما عندي حتى فكرة عليه النقطة هذه بصدق ما قعدتش مركز منه لأنه الصدمة متاع مشاهدة الفيديو وأيضا الصدمة متاع الناس ما خلتناش حتى شنو وصلوا نجموا نعرفوا اسكو هما بوضعية قانونية ولا غير قانونية.
1: داكور بي هذا فيما يخص كما قلنا تأكدنا أنه
2: في مدينة سورونو بالضبط تحديدا بجنب مدينة ميلانو في شمال إيطاليا.
1: دونك الفاعل مهرب خلينا نقوله مازال جري البحث عليه هذا اللي تأكد هنا.
2: لا تحكي على العملية اللي صارت البارح تاسعة ليلا في
1: نحكي على التونسي اللي تعرض للعمل
2: الفاعل ماهوش واحد هم يظل كانوا ثلاثة حسب الفيديو لأنه واحد يصور وفما زوز قاعدين بسكاك يشوهوا في الشاب المتضرر. السلطات الإيطالية إلى حد الآن جاري البحث على الشبان هذوم.
1: دونك في حالة فرار ثلاثة، وكما قلنا في إطار متابعة زادة شفنا واحد من الشبان هذوما حاول يبرر اللي صار عبر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولقى سخط كبير من عند ليزانترنوت والتعليقات اللي يعني ندت مثل هالتصرف. كما قلت أنت أنه اليوم توينسا لازم نعطيه صورة تليق بشباب تونس، دونك توينسا في بعضهم بالوحشية هذيك والفضاعة هذيك ما نجم.
2: أختي هيبة نتكلموا الواقع، تهم منطقة واحدة، معناها حومة واحدة، يعرفوا بعضهم نورمال ما يعاونوا بعضهم، مش باش يوصلوا بالمرحلة هذيك، وهذا هو المؤسف.
1: به هذا فيما يخص الفاجعة خلينا نقولوا اللي صارت في إيطاليا. موناكو
2: من إيطاليا نهزك ديريكت الموناكو البارح 9 متاع الليل، حالة استنفار قصوى في إمارة موناكو، الإمارة الجميلة للعدد كبير برشا من أثرياء العالم يتوجهوا لها للاستياف البارح. عملية تفجير أمام أحد العمارات، انفجار كبير برشا حسب الصحافة الفرنسية، ومازال توق أمني إلى حدود اللحظة في المكان. إجراءات أمنية كبيرة برشا الآن في إمارة موناكو، وتعزيز من السلطات الفرنسية حتى من الجيش الفرنسي للقبض على الفاعل، لأنه البارح الكاميرات سيرفيون ثورت الفاعل كيفاش يحط في الطرد المتفجر أمام العمارة هذه. وحسب وكيل الجمهورية في إمارة موناكو يقولوا أن عملية إرهابية، المستهدفين هما من بينهم أحد الأثرياء الأوكرانيين، أوكراني معناها معروف في إمارة موناكو، وثم ثلاثة مصابين منهم طفل عمره 13 سنة، وفما امرأة وفما واحد آخر معناها مصابين، هما قاعدين يتلقاو في العلاج، منهم زوز في حالة حرجة جدا، منهم هذايا رجل الأعمال الأوكراني، وفما الحالة نتاع الوليد هذايا حالته مستقرة الآن. هذه آخر المعطيات حول العملية التفجيرية اللي صارت البارح في إمارة موناكو، مع استنفار أمني كبير برشا الآن في الإمارة. قلت وطلبوا حتى تعزيز من السلطات الفرنسية، خاطر الرئيس تعرف حاجة، وأنه إمارة موناكو عندها أمنها الخاص وعندها إجراءاتها الأمنية، وحتى طلبت تعزيز من السلطات الفرنسية
1: في موناكو. لأول
2: مرة تصير عملية تفجيرية بالفضاعة هذيك في إمارة موناكو،
1: لأنه كيقولوا البريود هذية يعني ملوك العالم وأثرياء العالم يكونوا في موناكو في مثل هالفترة، دونك تزامنا يمكن مع الحدث هذية الأمور يمكن خلينا نقولوا فيها استنفار كلي. إن شاء الله ربي يلطف بالجميع بالحق، يعني صيف ساخن في أوروبا على جميع المقاييس من درجات حرارة الأحداث دامية، إن شاء الله ربي يلطف بنا. تحيتنا ليك شكري دهش مدير إذاعة أغمغغيب على مدنا بكل هالتفاصيل والتحيينات، وأكيد في متابعة ديما لكل الأخبار أينما كانت الأخبار، نعطيكم ديما التحيينات. شكرا ليك سي شكري.
2: شكرا ليك وتحية ليك ولكل مستمعي جورة فهم.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. أكيد احنا في المتابعة مع الأخبار مع المستجدات، وما تبدأ زادة كي في علاقة بجاليتنا التونسية بالخارج إلا وتكون حاضرة في كابوتشينو بنت الصبحية. الأخبار زادة تكون حاضرة مع لبنى أحميدة توت سويت، ونرجو نكمل معكم بقية فقراتنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
3: نهار ثلاثة 8 إلى 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
4: برعاية
5: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوغ، طور عالك
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: En illimité, où est ton gigawatt?
9: Si ce n'est, activez Sifek Aqua Duo, ma l'offre en calme que tu as ou l'idou. T'matabel Mokelmet en illimité ou forfait internet 28 gigas, 220 dinars à Kao. Ou hâte que nous fêtes gigawatt, tu crois que tu as de l'internet. Ou ma révèle col, un service de streaming.

0: ستي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أوردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم يتميز بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. في شأن آخر، المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يؤكد أن الاتفاق مع أمريكا تم بالتنسيق الكامل مع المرشد مجتبى خامنئي، كما أشار إلى أن تيارات من داخل البلاد تحاول تشويه فريق التفاوض الإيراني. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن تفكيك خلية إرهابية تسللت من الحدود الشمالية الغربية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات تخريبية. وختاما، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن ما يتعرض له جيش البلاد مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة، مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: tarantela.
1: Cappuccino. Cappuccino.
2: لحديش وثلاثة دقيقة لمجيتنا هذه ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية نحكي فيها على نسخة جديدة هي نسخة 23 من المؤتمر الإفريقي الأوروبي لأمراض القلب التطبيقي مع رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين ورئيس المؤتمر دكتور عبدالله المحذاوي. قولوا صباح النور صباح الفل دكتور.
3: صباح الخير صباح الخير للناس الكل مرحبا بكم.
2: يعيشك تنورنا وهو موعد سنوي قار خلينا نقولوا أهل الاختصاص يكونوا حاضرين فيه. نحكي على مؤتمر إفريقي أوروبي في نسخة 23 دونك تفاصيل النسخة جديدة.
3: تفاصيل النسخة جديدة هي ثم حاجات بطبيعة قارة في المؤتمر والجديد السنة خاصة معنا الانفتاح إلى الدول الإفريقية والأوروبية بحضور أكثر نسخة من مشاركات دولية تجاوزت 30 دولة من الأقطار القارات الأربعة وخاصة نقل المباشر لعمليات قسطرة من 10 عمليات قسطرة من العالم ومن فرحات حشاد سوسة والرابطة وشاتك مستشفى الرابطة ومستشفى فرحات حشاد وثمانية عمليات من دول الأوروبية وأمريكا.
2: داكو هذه كل شيء يكون في المباشر يكون الأطباء والمختصين يتبعوا.
3: نعم. يتبعوا ومناقشة ما بين من قاعة العمليات إلى قاعة المحاضرات ويكون نقاش على كيفية العلاج وأحدث التوصيات وأحدث تقنيات العلاج أمراض القلب خاصة القسطرة بصفة خاصة.
2: وهذا يمكن اللي يمكن يستفيد منه المريض إن شاء الله ربي يحمي الجميع لأنه اليوم وقت اللي تتبادل الخبرات ويكون فما هكا تطور وانفتاح على ما يحدث في العالم دونك يعطي أكله سورتو انتوما كمختصين. من الفقرات القارة في المؤتمر دكتور اللي حافظتوا عليها كل عام في كل نسخة
3: هو مناقشة التوصيات العالمية لسنة كل سنة في كل عام وعامه للتوصيات العالمية في العلاج والوقاية ومدى مؤلمتها لتونس وإفريقيا بصفة عام. هذه ديما الريكومنداسيون ناخذوهم الكل بطبيعة المؤتمر الخاصية متاعه هو أنه يتوجه للتكوين المستمر كل اختصاصات المرتبطة بأمراض القلب هي مشاركة
2: داكو.
3: وكل ما يهم أمراض القلب ابتداء من إطارات الشبه الطبي المقيمين والطباء الداخلين أطباء القطاع العام أطباء الاختصاص في القطاع العام وقطاع الخاص والأساتذة الجامعية
2: داكو.
3: كل طبيب وكل مشارك عنده برنامج خاص به هو مؤتمر يبدأ يوم الخميس 6 قاعات متوازية من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل على مدى 3 أيام بدون انقطاع
2: فورماسيون كونتينيو
3: بدون انقطاع من 8 ل 8
2: داكو
3: دو 8 أو 8 بدون انقطاع
2: والأطباء المشاركين اللي باش يلقيوا المحاضرات خلينا نقول
3: عندنا 320 طب أستاذ محاضر
2: داكو 320 الرقم زاد على السنوات اللي فاتت
3: زاد بحوالي 40 أستاذ محاضر
2: داكو دونك اليوم خلينا نقول المشاركين سكرتوا الليستة ولا ما زالت الدعوة مفتوحة يمكن لأهل الاختصاص
3: بطبيعة الدعوة ديما مفتوحة بطبيعة للأطباء لكل ما عنده ارتباط بأمراض القلب
2: داكوغ بي دونك مؤتمر خلينا نقولوا المشاركة في إفريقية أوروبية بامتياز. كل عام عندكم مفاجآت تقدموها يمكن للزوار نتاعكم وهي فرصة ميزا باغ اللي نحكيه علميا زادا كيف هي تجربة زادا سياحية ترويجية خلينا نقولوا زادا لبلادنا كديستيناسيون هذايا يشكر للمؤتمر لأنه فرصة باش يشوفوا حتى جونا وعاداتنا وتقاليدنا هكا ولا دكتور
3: بطبيعة هي فرصة وعندنا ديما نختتم المؤتمر بسهرة سموها احنا سهرة الأصدقاء نقدم فيها سهرة ثقافية بطبيعة للأطباء الأجانب والأطباء التوانسة وصنع حاجة جديدة عملناها جديدة هي بتعاون مع أطباء أفارقة حضرنا أغنية خاصة بالمؤتمر وعلى تونس.
2: أنتم والأطباء الأفارق
3: هاي
2: شو ما خلنا نفهمه بشي غنية مفهمتش
3: لا هي أغنية كما في عدة مناسبات هي للمؤتمر وبطبيعة تونس وتنظيم المؤتمر والدول المشاركة الكل
2: باش تكون باللهجة التونسية؟
3: باللهجة الفرنسية انجليزية وعربية
2: داكو غادي باش تكون غنية تختموا بها يمكن النسخة 23
3: إن شاء الله
2: السهرة في كل مرة تختاروا اسم زادة تونسي لامع يكون حاضر باش يختتم المؤتمر لأنه البروغرام شارجي دونك باهي برشا أنكم تخصوا لهم وقت ترفيهي دونك سنة فما عرض 24 بارفان لمحمد علي كمونة
3: إن شاء الله
2: ما تحبش تحكي عليه دكتورة؟
3: هو بالطبيعة في سهرة الاختتام
2: اللي هو باش يكون إن شاء الله نهار الجمعة
3: نهار الجمعة إن شاء الله
2: معناها المؤتمر يدوم على
3: ثلاثة أيام
2: ثلاثة أيام يبدأ وقت إيش إن شاء الله؟
3: نهار الخميس
2: أي
3: 8 متاع الصباح إلى يوم السبت 6 العشاء
2: 6 والسهرة دونك اللي باش يكونوا حاضرين فيها
3: نهار الجمعة
2: تعملوا لهم السهرة نهار الجمعة نهار السبت ما يجيكمش راهو نقول لكم نهار السبت راهو باش يقوموا مأخر 24 بارفان جو تونس الكل باش يكون في عرض واحد وسبكتاكل واحد العرض الناجح بيان سور نقدموا تحيه لدالي كمون وكل اللي معاه في الفرقه دونك مؤتمر كما قلنا ان شاء الله يعطي اكله من خلال توصيات هامه وما نجمش ما نستغلش حضورك دكتور عبد الله محذاوي باش نعطيو بعض التوصيات لمرضى القلب مع ارتفاع درجات الحراره وهنا كنا قبينا في ربط مباشر من فرنسا وحكينا على الاعداد المهوله نتاع الوفيات وكيف كيف المصابين دونك كان فما توصيات لما تقدمها انت كدكتور مختص ورئيس قسم امراض القلب والشرايين بمستشفى فرحه حشاد شنو توصي الناس
3: اولا نشكرك على السؤال هذا لانه جاء في وقته اول حاجه بالنسبه لمرضى القلب في غالبيه الاحيان يكونوا عندهم ادويه خاصه ولذا النصائح العامه هو خاصة لكبار السن اجتناب بالطبيعة الخروج في وقت السخانة
2: أي.
3: خاصة ما نقوله ما بين العاشرة حتى الخمسة متاع العشاء ونأكدوا على شرب الماء
2: أي.
3: بالطبيعة لأن حكاية أن الإنسان يكون ثم ديزيدراتاسيون تأثر على الجسم وفي نفس الوقت نجم تؤدي إلى اختلال في الأملاح واختلال في نبضات القلب
2: داك.
3: ولذا ما ننصحوا به للناس الكل نبعدوا على الشمس نقعدوا ديما في الظل ونجتنبوا الخروج بطبيعة في أوقات الضروة متاع السخان
2: فما ناس اللي يقولك نعمل سبور
3: لا غير لا سبور يقع إما الصباح وإلا بعد عمل المغرب الحاجة الثانية اللي نأكد عليها اللي هي في صورة ما يحس أي علامة من علامات اللي باش نقولهم توا يتجه إلى أقرب مركز صحي خاصة وقت الإنسان وخاصة يكون راجل كبير كبار السن هو الوجع في الراس وإلا وجع في الصدر ولا اختلال في نبضات القلب وذا نأكد عليهم هذه علامات يلزم يتواجه الأقرب طبيب والأقرب قسم استعجال
2: داك هذوما كبار السن
3: حتى مش حتى كبار السن حتى الصغار
2: لأنه توا الصغار زاد العدد كبير نتاع الصغار معناها صغار السن اللي قاعدين يتعرضوا لجلطات اللطف
3: وخاصة نخافوا احنا من ضرب الشمس فهمت ولا نغطيو رؤوسنا بالمظلة والشابو لأن احنا نجتنبه لكن في صورة ما للضرورة بضبينا انسان يمشي في الظل ولا يستعمل واقي مظلة ولا اي حاجة
2: داكور ان شاء الله ربي يحمي الجميع شو اخر تحب نضيفه دكتور
3: دعوة لجميع الاطباء ولجميع الاطار الطبي وشبه الطبي للحضور مع انه بعض فقرات بطبيعة بيقع نقلها مباشرة على قناة
2: يوتيوب للجمعية داكور دونك نذكروا صفحة الجمعية هي جمعية القلب والشرايين والرئتين باش يكون فيها بث مباشر ستريمينغ باش ينجموا يشاهدوا لمن تعذر عليه الحضور في المؤتمر يتبعوا كل المحاضرات تري بيان ويتمتعوا يمكن بالنصائح والتوصيات وكيف كيف زاد المداخلات اللي باش تكون والنقاشات البناء اللي تعطي اكلها بيان سور للمرضى وللاطباء اللي يكونوا ديما اجور. يعطيك الصحه دكتور عبد الله المحضاوي رئيس جمعيه القلب والشرايين والرئتين ورئيس المؤتمر. دونك ان شاء الله مؤتمر موفق يبدا نهار الخميس
3: يوفى نهار السبت.
2: نهار السبت تتخللها سهرة يوم الجمعة دونك في فضاء جميل وراقي جدا جدا جدا بحضور دالي كامون وعرض 24 بارفان اللي باش يكون من خلاله ترويج لتونس ولجونا التونسي وموسيقتنا التونسية هكا ولا
3: ان شاء الله.
2: وفينا حق المؤتمر دورة 23
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله موافقين. شكرا لك دكتور. معك نصو لل 21 دقيقة على موجتنا. الرونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنات. صبحيه.

0: Esma FM TV. شوف أسمع واتمتع.
1: بصحتك.
2: بصحتك. 31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. كل نهار ثلاث تكون حاضرة معنا في موعد قار سيتواصل إن شاء الله في الشبكة الصيفية، سيرتو في علاقة بماكلتنا. وكي نقولوا صيف نقولوا البنة، نقولوا التصنيف، نقولوا الشهوي، نقولوا الماكلة البرة، نقولوا برشا حاجات الحقيقة في علاقة بصحتنا. برشا ناس تزيد في الميزان، فما ناس اللي تحافظ على الرشاقة نتاعها. اليوم اختارت تحكينا على السمنة عند الصغيرات، سيرتو إنهم عندهم ساعة كبير من الوقت. دونك ماما جيعان، ماما نحب ناكل حاجة، هاي نمشي ونعملو تنويشة في البلاصة الفلانية. دونك هذا الكل باش تحكي فيه أخصائية التغذية مدام نادرة يعقوب، اللي نقولها صباح النور صباح الفل مدام نادرة.
3: بخير هيبة، مرحبا، مرحبا بيكم، مرحبا بكل المستمعين دار جوهرة.
2: شكرا ليك. دونك السمنة وشهر، مش شهر، خلينا نقولوا فصل الصيف ككل. دونك اليوم اخترنا نبداو بالصغيرات. مين تحب نبداو؟ وي
3: هو مستقبلنا، هو صغيراتنا، هي حماية من السمنة عند الأطفال. خاطر أني بالتجربة متاعي ريت ألا هو كل آخر صيف، كل آخر صيف وقريب تدخل القراية، يجونك الصغيرات وتقول لي أمهم والله ما كانوا يشوفني توا في الصيف. يتسألوا هو راهو مش الصيف ولا سمنه، لا الصيف ولا الشتاء. وإحنا قلنا راهو حاجيات الإنسان ما تتغيرش مع المناسبات، ما تتغيرش أو تغير طفيف مع الفصول. دونك شو نراجعوا نفسنا، والوقاية خير من العلاج، ونخليوه ما يسمنش خير مسكينك الصغير يسمن. وأصعب ما فما أني واحدة من الناس في لابين، أكثر حاجة تعبنا كخصائين التغذية هو كي يجيك صغير عنده زيادة في الوزن. التعامل معاه مش يكون صعيب برشا، وعنده حق خيطة. وهو شنو الحمية أو تضييق الدفاع؟ هو فما معلومة غالطة يقول لك الصغير ما يضعفش. لا، احنا ما نقولوش يضعف ولا ما يضعفش، نقوله الصغير ينجم يرجع الوزن المثالي. يزيد يتوالي صحيح، لكن احنا نعملوا له حمية اللي هو نحافظوا على عضلاته، اهم حاجة هي نحافظوا على النمو نتاعو، ونحاولوا نحيو الشحم او يسهلك منه دعوك نحيو الخايب ونخليه الباقي. انت ما تعملوش حمية وحدك، تمشي للطبيب سواء يبعث المختص في التغذية، سواء هو عنده ساعات يبدأ وعنده طب وعنده اختصاص تغذية معناته موجود، فهمتني؟ دونك يلزم المختص. الصغير كما قلت لك اصعب حمية للوزن المثالي عند هو عند الصغير، التعامل معه هو صعيب. باش نرجع تقول لي علاش بلا في السيف يسمنه تو انت هاك عرفته بتجربتك تلقاه على خاطر ثم تسيب كامل. ما فماش حتى لا وقت نتاع ماكله، لا وقت نتاع قعد، زاد مهم ياسر ياسر. شنو يسهر لك المريض ساعتين ولا ثلاثه نتاع الصباح وقاعد يسير راهو؟ اي، وبعد يقوم لك العشاء ولا 11 ونصف النهار، راهو توقيت مهم برشا في في في, في مخنا احنا كبير ولا صغير. الاكل عنده ارتباط كبير ياسر بالتوقيت، وهذا فما حتى حميات يعملوها مع كرونولوجيك مع الوقت. دونك هنا كيفيه النوم، وقت النوم، وقت الاستيقاظ، هذا كل عنده دخل. باهي أنا نفهم نقول يا سيدي ما يقراش وكل مش نقومك العادة السبعة وكل، أما راهو الاستيقاظ ما يفوتش التسعة متاع الصباح، والنوم ما يفوتش ال 11 متاع الليل. أكهو هذاك هو الصغير شنو؟ وساعة نزيدوا نقولوا شو معناتها صغير؟ صغير هو فترة نومه. كل ما هو إنسان في فترة نمو يبدأ صغير ويكمل طبعا الشاب. أما إحنا اليوم مش نتكلم خاصة على الصغيرات اللي هما من أقل من 15 سنة، هذاك هو المفهوم تاع الصغير أقل من 15 سنة. وضع بهي توا إحنا نبدأ بالوقاية، وكان لقينا شوية وقت نوصل ما بين ظفرين العلاج. الوقاية يجب نعرفوا، قلنا الوقت، قلنا النوم، كل وزمنا نعرفوا شنو اللي يسمن وشنو اللي نافع للصغير. راهو اللي يسمن اول حاجه هو الجرينيوتاج، تبدا لهم تخدم خاصه تو تو باش تبدا سيونس يونيك، وتبدا يكون اللي يجي كل ما فماش اللي يجي، راهو ما فماش اللي يجي، فما ماكله خاصه بولدك ولا بنتك. نبداو من فطور الصباح واحنا طالعين بس. دونك انت تقول لي تو باش نسال كيف، تقول لي شنو اللي يسمن؟ ما هو الحلو والخبز كما قلت لنا. لا مش كان الحلو والخبز اكثر حاجه تسمن، هي الحلو والخبز، لكن الزيوت تسمن برشا. الجرينيوتاج الماكلة في كل وقت يسمن برشا. الفاست فود يسمنوا برشا برا، اشري من برا. هنا زاد بربي بين زفرين الدنيا راهي سخونه برشا، وتردوا بالكم من تشيوه. تصور انت في السخانه هذه يمشيو في الغداء وتخلي له فلوس، يقول لك انا مش نجي نوصل دار مع ثلاثه، اتو نخلي له فلوس ويشري مين يجي ولا يجي. هذا راهو انا من قدام الدار. لا، هذا راهو يلزم المراقبه الكبيره ياسر من الام. دونك احنا شنو قلنا نسمن؟ قلنا الحلو، قلنا الخبز، قلنا الزيوت بصفه مباشره ولا غير مباشره. تقول لي شنو مش نعمل مشاني في الاخر شنو يلزمني نعمل. احنا دائما ديما هذاك هو انا الكريم نتاعي عندنا مجموعات غذائيه طول الحمايه وبعد كي نخلط وقت نشوفوا العلاج. الحمايه شنو هي؟ عندنا المجموعه الغذائيه يلزم الاولى اللي هي الاغذيه الغنيه بالبروتينات خاصه منهم الحيوانيه، معناتها هو المجموعه الاولى هي حيوانيه، هنا يلزم نحافظوا عليها 100% عند الصغير، راهي تشبعه راهي تخليه في نمو معناتها بالكدا بالكدا وراهي دونك ما تخليش يسمن. دونك على غالب يلزم ديما موجود الزومه الدجاج الحوت شويه اللحم العظيمه هنا موجود وفي كل وجبه عند الصغير. مش نقولوا حميه غاليه شويه غاليه شوف لكنه احنا تو نشريو ما نشريو لصغيراتنا تشوف. دونك هذا لازمهم، راك ملزوم باش في كل وجبه غذائيه يكون فما نوع من البروتينات. فطور الصباح تنجم تكون عظمه مثالش كي نخذاك حليب كي نخذاك قطع فرماج كي نخذاك كعبه يغول يسمى بروتينات الكل مثالش مش نصعبوا عليهم برشا. في المجموعه هذا الوقايه نعاود نقول في المجموعه الثانيه هو الحليب ومشتقات لا غير دير سلم لا حد شيء رد بالك تقول لي والله مدام نادر قالت خلنا نقص صغيراتنا من السمنه وقالت الزيوت يسمن برشا خلينا نمشي نعطيه غير دسم. لا تقول لي علاش؟ على خاطر الحليب الغير دسم غير صالح للصغير على خاطر ما فيش الفيتامينات المنحله في الزيت اللي هي فيتامين أ فيتامين دي فيتامين او فيتامين ك وخاصه منهم الفيتامين ا اللي هي فيتامين عندها دخل برشا في النمو. دونك ما تعطيش الغير دسم كذلك ما تعطيش الحليب الكامل نصف دسم. احنا عندنا حليب هاي ياسر اللي هو نصف دسم العادي جدا. دونك ياخذ كويس نتاع الحليب ياخذ كيب نتاع الياغورت حاول كعب الياغورت تكون ياغورت مش معناتها ما تكونش حلوه ياسر تكون عاديه فهمتني خذها كحمايه احنا نقولوا عاديه مش شكل فيها سيغو فيها يندر شنو مش ياغورت هذاك راه هو بالشوكولا هو انت تعرف شنو من الكل هذيك لا هي كعبه ياغورت ولا هي حليب ولا هي بروتينات من الاخر فوالا. دونك المجموعه الثالثه هي الزيوت. الزيوت شيء مش تتحكم فيه انت وشيء مش تخلي صغيرك ما يشريش الزيوت. كل ما هو نوع نتاع زيت من الباهي والخايب راه يسم باش نبداو واضحين. تقول لي زيت زيتونه اي زيت الزيتونه يسم
2: يسمن
3: اي الجرام فيه تسع حريرات كيف كيف. انت في عمليه الطبخ نتاعك وترى صغيرك كيفاش نقولوا متحضر للسمنه وجاي قدامك سيف وانت خايفه نقص استهلاك الزيت في التطيب نقص ومش يفك بيك ومش يطيب معاك راه هو نقص على قدر الامكان. دونك وفطور الصباح حتى كيف يبدا نوع تاع زيوت زيت زيتونه اعملوا ترتين ولا زبده دبابيه راهو الزبده الصغير لكنه ترتين خفيفه خرجها قبل بشويه ما تخليهاش يابسه وترسيلك تحط في قطاع كبيره فوق القطعه نتاع الخبز فهمتني. دونك هذاك كل شيء تحسبها لي الكونتور قاعد يمشي هو لازم زيوت لكن زيوت بشويه بشويه ما تكثرش والابتعاد ثم الابتعاد على القليل. احنا تو في الصيف اقلي وتعدى اقلي وتعدى اقلي وتعدى والله يعني هذا سؤال مطروح ساعات ندخلوا موضوع في موضوع يقولوا ساهل ما فهمتش يعني فين السهوليه في الفطور نتاع المقلي ما فهمتش معناتها ما فماش حتى علاقه ما بين السهوليه. دونك المقلي هذايا وحتى كان قلينا مش يكون مره بعد قداش وبيان سور بك المسحان بك السويتو بك الزيت اللي هو له سخون برشا وله بارد برشا ونحاولوا ما نكثروش منه عمليه القلي. فما برشا صغيرات يا هيبه تبدا لهم تخدم وهو يقول له نحب كجعت ونحب ناخذ حاجه تقول له برا اقلي برا اقلي كل يوم برا اقلي فريت برا اقلي عظم برا اقلي فلفل انا شو نعمل لك انا توا نخدم شو تعمل له تحضر له عشاه من الليل هو شنو فطوره معناتها من العشاء تحضر له فطوره من الليل وتخليه له على جنب هو راهو مش ذنبه باش يقعد يستنى فيك حتى المطيف انت تخدم ربي عينك لكنه الصغير مش يقعد يستنى فيك حتى المطيف. دونك لازمك تخلي له فطوره وما تقولوش برا اقلي حاجه ديجا انت خطوه برا اقلي حاجه
2: يتعرض يعني الحاجات غير صحيه اللي هو
3: غير صحيه وتسمن برشا هو اي هالفريت هذا كل يوم هو راهو ما يقولكش لا الصغير
2: الغله زاد مدام نادره
3: ها مش وصول هاي المجموعه الرابعه هي العشاء باش نحاول نسرع شويه الكسكسي والمقرونه والروز وكل ياكل علاش لا ياكل امور عاديه هي مرض تاع بروتينات لكن امور عاديه كميه عاديه ما تخليش على راحتك ما تحطش شقاله في الفريجيدير وتقول له برا عبي صحنك صحنه يكون معبي من قبل خاصه كان هو متحضر للسمنه حتى كان دي راهو فما كميه فما لازم نعلم صغيري اللي هو فما كميه يلزمه ياكلها ما فماش حطه على راحته ما فماش صحيح هو الخبز يسمن اكثر برشا من العجين اما حتى العجين بالكميه يولي يسمن كان الصغير هذايا الشاهي بتاع وحلوله وساعات ياكل بالقلق في الصيف ساعات ياكل بالقلق ما هيك قلق ما عنده حتى شيء في الدار يمشي يحل في الجدار يلقى شقالة اللي هو فطورهم للناس كل اللي بعدتها يمد يعبي اللي حاجته به هو مش يعبيه هو وساعات في الفيزيرة الأم والبوه يقول له أنا كملت صحني هو صحن هذاك معناته صحن أكثر من حاجيته إذا كيف أنت تعطي أكثر من حاجيته تحب تكمل صحن وهذا غير معقول دونك صحن عادي صحن وأنت الكبر الصغير هو تعرف كيف نقول صحن عادي أنت الكبر متاع الصغير أما فماش هذيا صحن مكوم هكا بالكسكسي والمقرونة ولا الروز لا غير موجود ويلزمك تعرفش السمو مش نوصل للخضرة والغلة يلزمك تعلم ياكل الخضرة حتى كانت لهيش طيبة نحاها والحقيقة أكثر الصغار ما يأكلوش الخضرة الطيبة علموا يأكل الخضرة النية حذر حط في الثلاجة قص شوية فقوس لا فما هو طاو شو فما هو الحقيقة طاو فما شوية فقوس فما شوية تنجم كانت سناري هي موجودة حط شوية خضرة مقصوصة في الفريجيدة الأخرى أموا يأكلها قبل مش ثلاثة حتى ساعات ساعات بحبش يأكلها واحد وساعات يحط فيها برشة زيت وما عملنا شيء تنجم تحط له قطع يأكلهم قبل ما يأكلك صحيح كسكسي ويشوف كما قلنا فيه البروتينات نجيب الغلة الغلة الإشكال الكبير اللي فيها هي السكريات نتاعها فيها برشا سكر دونك فيها برشا حريرات دونك هنا باش نختاروا الغلة انا صغيري متأهل للسمنة نحاول نبتعدوا ما نشريش الغلال اللي حلوة برشا منها العنب منها الكرموس نحاول نوفرهاش في الدار تقولي ماشي مش نحط الدلاع والبطيخ كمية معينة راهو انت كي تشري اقل الاستهلاك باش يكون اقل هذا ساعة من الباز اللي هو راهو كمية تشريه نوعيا وكميا يجبك تعرف شو تشري وقداش تشري للدار كاملة وتعلم صغيرك اللي هو شخص مع العينة كاملة ما يجيش انت مش تحط شوية بطيخ ولا شوية دلاع مش يقوم يأكل كل ما يجيش ذاك مش تعلم ولا هو راهو للناس الكل دوك مش يأكل شوية ويخلي أما كاملة كل شيء موجودة فولونتي الدلاع والبطيخ ما بيش مش يأكل برشا وهنا مش تكملوا برشا حريرات وما عملنا شيء وراهو في بالك الغلة فيتامينات أملاح معدنية صحيح لكنه ما فيهاش بروتينات والبروتينات من أهم حاجة عند الصغيرات للنمو دونك عطيتو حريرات عطيتو ما نقولش فارغة ما تسمش فارغة هي علاش خاطر فيها الفيتامينات والأملاح المعدنية لكن مش تأهلوا للسمنة ومش هو المنفع الكل فيها بالنسبة لي هو دونك احنا نخير الخضرة على الغلة ديما ريان نقولها دونك حاول وجد له الخضرة موجودة في الثلاجة وديما أنا شو نقول حذر له فطوره حضره له مريقل كأنه ماشي الروضة ولا كأنه ماشي للمدرسة ولا حاجة تقول لك أنا عييت وفي الديت ويزيني عام كامل وين نحضر شو نقول لك راك هنا ما نجموش
2: بعد معناها يسمن
3: وتغسيلك بعد مش تتعب أكثر معناتها صدقني نجيو للمجموعة الأخرى هي الحلو الحلو صغير مش سمين هو متأهل وكهو نحاول على قدر الإمكان نعطيه له أما في فطور الصباح أو راهو قول له مثلا عندنا شوكولا ولا حاجه قول له عاش ولدي خذ هذيك بعد ما تفطر بعد ما تعشى نحي كعبه الغله المره هذه ما تاخذهاش بيسير هي كعبه الغله خير برشا وانفع برشا لكن هذاك الصغير راه شوكولا في الدار راهو مش ياكل دونك حاول اختار الاوقات اللي تعطي فيها الحلو الحلو ديما تعطيه مع الماكله مع بعد الماكله خير ما لا تعطيه وحده باش يزيد يجوعه باش يخليه يزيد ياكل اكثر وما عملنا شيء وفي الصيف زاد دون تاهل السمنه عندنا برشا تاهل لتسوس الاسنان والدونتيست تعرفوا في القرايه قداش يتعبى دونك هذا كل حمايه من الامراض هذه تكون انت في هالشهرين هذوما وثلاث شهور تجي يطلع ولا اربع شهور بربي هاك تشوف دونك يلزمك هنا برشا بصغيرك حتى عن بعد يلزمك تلبي وتقع الوجبات الغذائيه فطور صباح غدا عنده لمجه العشيه او كنت في الدار الحمد لله طبعا عاد نتحدثوا على الاكل في الشواطئ وغيره وغيره وغيره وغيره كل هذوما على علاقتهم بالصيف وكذلك عنده عشاء ما فماش ايش عندي فيه بربي انا خارجي حتى نشيو كلاص حتى نشيو حاجه راهو صغير عنده عشاء يلزمه يتعشى في وقته شنو تقول لي ما يفوتش الثمن هكا هو راهو فطور الصباح قلنا ما يفوتش التسك الغداء نقولهم بين ماضي ساعه ماكسيموم ماضي ساعتين وهذاك هو اللمجه مش تكون ماكسيموم معناتها تقريبا مع الخمسه وطبعا العشاء مش يكون تقريبا 8:30 هو هذاك هما الحاجيات الغذائيه نتاع الصغير وبالطريقه هذه نحميوه من السمنه نعاود نقول على خاطر بعد راهو هو في مسؤوليتك وطبعا نعلموه يمشي نعلموه المشي معناتها الرياضه نحب نقول نعلموه شي واحد مش ديما بالكهرباء السباحه زاد مش قاعدين على الشط وقاعدين ناكلوا نتحدثوا عليه الموضوع هذا هذا كل باش صغيراتنا حاجتي اللي توا اول حاجه حبيت نبدا بها هو نحميو صغيراتنا من السمنه على خاطر العلاج نتاعها راهو صعيب برشا الصغير النجم معناتها نرجعوه للميزان المثالي لكنه صعيب برشا علينا كاخصائيين وعلى الصغير وعلى والديه خاصه ونتفاهم برشا لا ما تنجمش تتعامل مع الصغير باش تقول له كور كذا وما تاكلش كذا لكن الوقايه خير من العلاج
2: تري بيان. سؤال نختم به هذه الصغيرات اللي نحبوا نحافظوا لهم سوا ديزون على البوا ايديال، الصغار أي. اللي عانيوا من ضعف، هل ناخذوا النصائح
3: اللي قلتها؟ النحافه تقصد؟ اي ساعة قبل كل شيء يا هيبة لازم نعرف الصغير هذايا، انت ساعات الام ترى صغيرها يدور لها اللي هو نحيف البوان دانتروغاسيون يضرب الحق ناقص في الميزان ولا انا ديكور براهم يستعملوهم، دونك يجب تمشي للطبيب المختص او اخصائي التغذية، مش بالعين المجرد النحافة. وفما حتى ديزاباغي نشوفوا عنده ما كافي من عضلات وكل، مش بالعين المجرده
2: صحيح.
3: لا ونعاود نقول النحافه اللي هو يبدا لاباس عليه، ما عندوش فقر دم، ما عنده حتى مرض، مش فاشل، اني نخيرها كان نحب تقولوا نحافه نخيرها على السمنه، وراهو عندنا معناتها عندنا المينيموم وعندنا الماكسيموم، كان هو قاعد في الانترفال هذاك الصغير خليه رايد وياكل كما يجب، ياكل كما يجب، يلعب كما يجب، ما عندوش فقر دم، علاش تسمي فيه نحيف؟ علاش تسمي فيه نحيف؟ هو ياكل في دجاجته وفي حوته وفي لحيمته، ياكل شويه العجين، ياكل شويه الخضره، ياكل كعبه الغله عادي جدا، ما كان ما فماش مرض ما بينشر. التحاليل هي مش شوف لنا الطبيب يقول لك تمشي للطبيب يشوف له مؤشر السمنه نتاعو على حسب عمره، راه هو على حسب الطول، الصغير على حسب العمر والطول، احنا الكبار على حسب الطول، هما على حسب العمر وعلى حسب الطول، الزوج يتحسب بالطول وبعد نحطوه على حسب العمر طبيبك يقول لك. وطبعا يلزمنا نلقاو السبب كانوا بالحق نحيف نحافه مرضيه نقول هيك ما بين ظفري، هنا يلزمنا نعرف السبب، ما فماش صغير هكاك نحيف نحافه مرضيه من غير سبب.
2: يعطيك الصحة مدام نادرة يعقوب أخصائية التغذية اللي تكون حاضرة معنا هاي الثلاث، وكيف كيف زادة باش يتواصل معها الموعد كما قلنا في الشبكة الصيفية باش تعطينا برشا نصائح غذائية سورتو مع فترة نكونوا قاعدين فيها أكثر في الدار والشاوي تكثر فيها أكثر، دونك لجسم سليم وعقل سليم إن شاء الله تكون حاضرة معنا إذا جينا فقرات أخرى إن شاء الله تكون أبارتير من غدو. شكرا لك مدام نادرة، معك نوصل 11:50 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي. سافي كابوتشينو بنت الصبح.

0: 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. هيئة الصيد لا تعلن أحدث خلية أزمة لمتابعة ملف مستحقات الإكنام، وإدراج مادة كفاءة الدراسة لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة بداية من السنة الجامعية المقبلة. وفي تفاصيل أخبارنا، المجلس الوطني لهيئة الصيد لا يعلن عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الإكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. جاء هذا القرار عقب اجتماع عمل عاجل دعا إليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وضم بالخصوص رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وخصص الاجتماع لتدارس الاختناق المالي الحاد الذي يشمل جميع المتدخلين في منظومة الدواء والخدمات البيولوجية على خلفية البيانات التصعيدية الأخيرة، ولا سيما لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي لوحت بوقف التعامل مع منظومة الإكنام بداية من غرة جويليا المقبلة. جلسة واستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يعقدها حاليا مجلس نواب الشعب حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وتتنزل هذه الجلسة في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وفي كلمة له خلال افتتاح هذه الجلسة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن الانتظارات عديدة من هذا المخطط، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الاجتماعي.
2: انتظارات عديدة وفي مقدمتها تحسين الدخل وظروف العيش وسائل تمكين اقتصادي حقيقي لمختلف الشرائح والفئات وتوفير فرص عمل لا تقطع مع البطالة والهشاشة، ونحن ندرك أن التنمية الشاملة تفرض أساسا خارطة طريق شاملة لكل القطاعات، فنجاح هذا المخطط يمر حتما

0: أساساً بجعل الإنسان محوراً لكل السياسات المتبعة وبتعميم التغطية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية وإصلاح المنظومة التربوية وربط التكوين بالاحتياجات المستجدة لسوق الشغل.
1: جانبه قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في افتتاح الجلسة أبرز توجهات وركائز هذا المخطط التنموي، وتحدث أيضا عن أهم السياسات التنموية، وأكد أنه لضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة يعمل المخطط على تقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% وتحسين مؤشر التنمية البشرية.
2: ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، تعزيز التأثير الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الصحي والمائي والغذائي والحفاظ على البيئة السليمة، وتحديث الإطار المؤسساتي وتكريس مجاعة المرفق العام. الأربعة هذوما الأهداف مع الخمسة موجودين في الوثيقة التي تهتم بالسياسات التنموية. السياسات التنموية السياسات يعني محورناها حول أساسا أربعة محاور وقعت تتطرق فيها لهنا، وهو الأربعة توجهات وقعت تتطرق فيها بالتفصيل في الوثيقة الخاصة بالسياسات التنموية، وتركنا تحقيق التنمية المجالية المتوازنة في إطار المجلد الثالث اللي هم التنمية المجالية.
1: المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يؤكد أن الوزارة أدرجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية 26 و2027 و2000، موضحا أن هذا الإجراء يندرج في إطار مشروع واستراتيجية أطلقت عليهما الوزارة اسم Savoir Agir في إطار التعاون الدولي، ويهدفان إلى تطوير الكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة soft skills إلى جانب كفاءات الدراسة لفائدة الطلبة. أضاف المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي أن المشروع جاء استجابة لجملة من النقائص التي رصدتها الوزارة، من بينها ضعف تأقلم الطلبة مع الحياة الجامعية خلال سنواتهم الأولى، وهو ما انعكس وفق قوله على ارتفاع نسبة الإخفاق في الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة يؤكد أن الجامعة تعمل على تعزيز جاذبيتها الأكاديمية من خلال تطوير عروض التكوين والانفتاح على المحيطين الاقتصادي والدولي، وذلك خلال اليوم المفتوح الذي نظمته كلية العلوم الاقتصادية والتصرف لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وأوليائها.
3: اليوم نظمنا الأيام المفتوحة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، كانوا حاضرين معنا العديد من طلبة جدد مع الأولياء متاعهم، قدمنا لهم الكلية الأفاق لباركور جدد والأفاق متاع لباركور هذوما، وقدمنا لهم التاريخ تاع الكلية، قدمنا لهم جديد في الكلية، قدمنا لهم الأفاق يعني والعلاقات الدولية الموجودة بالكلية هذه، شنو اللي عندنا كشهائد مزدوجة مع بلدان خاصة أوروبية، ذكرناهم في فرنسا وفي إيطاليا في هولندا وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. حكينا لهم على التموقع متاع الجامعة متاعنا على نطاق دولي. كلية العلوم الاقتصادية والتصرف كانت في التايمس اير اديوكيشن أول كلية في المغرب العربي، وكذلك في الكياس كانت أول كلية في المغرب العربي. قلنا لهم شنو هما المعايير الدولية اللي تخدم عليها. الكلية متحصلة على الإشهاد 21001 لسنة 2018. فسرنا لهم الكونتاكت مع الأساتذة مهم جدا للطلبة جدد، الكونتاكت فيس تو فيس يعني يكون يعطيهم أكثر فكرة اللي باركور جدد اللي حكينا عليهم وعلاقتهم بالسوق الشغل، لأنه نحن يعني اللي باركور ذوما هذه مخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جديد يعني ريفورم جديد في البرنامج LMD، عندنا نحن 12 باركور بالضبط كلهم يخدموا مباشرة مع سوق الشغل. كل باركور عندنا شريك صناعي ولا بصفة عامة مجال الاقتصادي والاجتماعي. الحمد لله نحن في جامعة تونس منار النسبة التشغيلية تفوق 80%.
1: نائب قائد قوات الشرق الليبي صدام حفتر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مبادرة الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية وتوحيد الجيش، وجاء ذلك خلال زيارة صدام نجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيانين منفصلين لقوات الشرق الليبي ووزارة الخارجية الأمريكية. وناقش الجانبان آخر تطورات المشهد السياسي الليبي ومحاور متعلقة بالمبادرة الأمريكية، وبحثا آفاق تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات بما يدعم الشراكات الاستراتيجية ويخدم المصالح المشتركة. ختاما متحدث باسم

0: وزارة الخارجية القطرية يقول اليوم إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير سيجتمعان مع الوسطاء القطريين في الدوحة لبحث المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه لن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكر كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال أجملكم أنفسكم.
4: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: دقائق مرحبا بكم في انفوسبور. البداية بتأهل المنتخب المغربي لثم النهائي مونديال 2026. محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي قال في المؤتمر الصحفي بعد التأهل أنه تفاجأ بالتشكيلة اللي نزل بها منتخب هولندا اللي اعتمد على أسلوب دفاعي بإشراك عدد كبير من اللاعبين. محمد وهبي قال كان علينا تعديل الخطة متاعنا، هولندا لعبت بأسلوب مغاير مقارنة بالمقابلات السابقة في الدور الأول. مدرب المغرب أضاف ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة مشروع متكامل، مونديال قطر 2022 غير عقلية اللاعب المغربي اللي أصبحت عنده ثقة كبيرة في قدراته. تدوينة عصام الشوالي بعد تأهل المغرب، عصام قال المغرب تواصل التقدم في المونديال، تأهل مستحق أمام العملاق الهولندي، طريق ربع نهائي سالك، مبروك الأسود، منتخب عالمي قولا وفعلا. تعديل المغرب ضد هولندا جاء في الوقت البديل للمباراة، سجلوا عيسى ديوب. أكيد برشا يتسألوا على الاسم لأنه ماهوش مغربي، ما يشبهش لبقية أسماء اللاعبين المغاربة. اللاعب من أب سنغالي وأم مغربية، مولود في فرنسا، تقمص زي المنتخب الفرنسي في جميع الأصناف الشابة ثم اختار تمثيل المنتخب المغربي. حاليا عيسى ديوب يلعب في فريق فولهام الإنجليزي. سانتياغو بينا رئيس الباراغواي منح اليوم عطلة رسمية في الباراغواي احتفالا بالفوز والتأهل اللي حقه منتخب بلاده على حساب ألمانيا. تذكير بنتائج مقابلات اليوم، البرازيل تتأهل على حساب اليابان 2-2، الباراغواي تتأهل على حساب ألمانيا بركلات الترجيحية 4-3 المباراة في وقتها القانوني والإضافة، وفات هدف لهدف تأهل المغرب على حساب هولندا بركلات الترجيحية 3-2 المباراة في وقتها القانوني والإضافة هدف لهدف. وتعرفنا هيك على أولى مقابلات دور ثم نهائي للمونديال، المغرب تواجه كندا. 6 متاع العشية الكوت ديفوار تواجه النرويج في أمريكا، ملعب يتسع ل 105,000 متفرج، تحكيم من فنزويلا، والفائز من المباراة يواجه البرازيل في الدور الثمن النهائي. 10 المنتخب الفرنسي يواجه السويد من نفس مجموعة تونس، مباراة الدور في أمريكا، طاقم تحكيم هولندي يحكم المباراة. كرة اليد عصام رزيق 37 سنة جناح أيمن ينتقل للنادي الإفريقي بعقد مدته موسمين قادم من النجم الساحلي. السيري كان في تقديم انفوسبورت.
4: عجيل انرجي قدمت لكم انفوسبورت. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: מה הוא את מטה?
1: ביוטי מוד. ביוטי מוד.
2: نص نهار 27 دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة بالفقرات بالريتم فقرة بيوتي مود باش نحكيو فيها كل عادة عالخامات واليوم اختارت الإدارة باش تحكي فيها هل الإدارة تنجم تكون مثخمة أي وإلا لا تفاصيل كل عادة مع مدام سونيا شقير بن يوسف اللي تكون هكا معاكم بالليزاستوس وبالصور لأنه الفقرة ذي تتشاف وتتسمع دونك مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق مدام سونيا صباح النور
3: صباح خير هبه صباح خير المستمعين الكل
2: شحوالك
3: الحمد لله لاباس
2: طقس سخون
3: سخون
2: واحنا نحكي وثخمات
3: اي
2: دونك الكليماتيزور مثخمات
3: مثخمه بيان سور
2: مثخمه ولا مش
3: من الكونفور من الكونفور
2: الكونفور وهاب شنو نفتح قوس نجم الكليماتيزور ما نعرف احنا لومبلاسمون نتاعو فما دي زاستوس اللي تخليه يدخل كوم اليمون ديكوراسيون هكا ولا
3: بيان سور ما نشوفوش
2: اي دونك توا كثر عليه الدوموند وكيف كيف زاد انتم كمختصين تلقاو له استوس باش يولي مثخم وكونفور او ميم طون
3: بالضبط
2: تري بيان نمشيو للاداره توا اخترنا الاداره وثخمات في الاداره الاداره تنجم تكون مثخمه
3: ريت هبه قليل نحكيو على اداره مثخمه سورتو احنا بون في تونس ما نحكيوش برشا الحقيقه اما راهو فما ثخامه في الاداره
2: كيفاش
3: ها باش نحكيو على خاطر ان هنا نحكيو على الاركيتكتور دانتيريور وديزاين دونك هو شنو الاداره نحكيو عليها باتيمون مؤسسه باش تعطي محيط نتاع خدمه ونتاع استقبال
2: اي
3: باهي هنا الباتيمون ادمينستراتيف ولا اداري كيفاش ينجم يكون يكون مثخم في النيفو نتاع الريبريزونطاسيون نتاعو معناها ليماج دو مارك نتاعو اللي هو يستحق برشا للاركيتكتور وكاليتي نتاع اركيتكتور متميزه الحقيقه ديجا من الاركيتكتور تبدا في الفخامه ومن بعد عندك في الديزاين انتيريور الداخل في الديكوراسيون في لي ماتيريو في الشوا نتاع ليكليراج اللي هما هذوما قيم ديما موجوده في الفخامه وعندك التكنولوجي راهو المستعمله كيف كيف التكنولوجي المستعمله في الـ في الـ في الباتيمون
2: داكور
3: يلزم هذه الثلاثة هذوما يلزمهم يكونوا في النيفو نتاع الفوق المتميز فوق المتوسط معناها يكون متميز باه نفسروا شوية الادمينستراسيون اش معناها اش نقصدوا بها خاطر فما برشا أنواع أول نوع هو الحكومة
2: الحكومة
3: الإدارة الحكومية الجوفرنمون اللي هو يلزم الفخامة اش معناها معناها البريزيدونس قصر الرئاسة عندك مكتب رئيس الوزراء اللي هو البريماتور عندك الوزارات كلهم ادارات
2: أي.
3: عندك البرلمان اللي هو البرلمان وعندنا درجة اقل عندنا الولايات خاطر هذا يكونوا الاخرين متمركزين في العاصمه هذوما الولايات يكونوا في داخل الجمهوريه وعندك بيان سور اللي تابع البلديات المعتمديات وانت ماشي هذا كيفاش هذوما يعبروا على شنو يعبروا على السلطه واللي هي ما شنو اللي هي لوتوريتي اللي هي البويسانس ويعبروا على استابيليتي دو ليتا اللي هو الاستقرار الحكومي دونك شمعناها معناها كل وحده وعندها على شنو تحكي عليها والديكوراسيون اللي لازم تعبر عندها ميساج تنجم توصله للكليون للفيزيتور باهي هنا الديكوراسيون تنجم تكون معناها بيير ناتوريل بوا نوبل غران هذوما ديما الريت نيفو نتاع السقف قد ما يكون عالي قد ما خير وقد ما اخر و بيان سور نحكيو على لي زوفر دار اللي هما نتاع تونس الناسيونو نحكيو على موبيليي سور ميزور نحكيو على سال دو كونساي مثلا بريستيجيوز معناها فخامه في الطاوله لوح والكراسي كراسي جلد واللي لازم الكل في الفخامات والتابلوات كيف كيف من بعد شنجيو من بعد عندنا لادمينستراسيون ديبلوماتيك اللي هما لي زامباساد لي كونسولا لي ريبريزونطاسيون ديبلوماتيك هذوما زاد كيف كيف إدارة ويزمها تكون فيها فخامة
2: أي.
3: أما الميساج متاحة ما عادش كيما البريزيدانس الميساج متاحة يزمها تعبر على الوطن إسانسيال دونك شمعنا يزمها تستعمل أرتيزانا ناسيونال ويزمها تستعمل دي ماتيريو معناها لوكو من تونس مثلا لي زامباساد في تونس ماذا بيهم يستعملوا دي ماتيريو موجودين في البلاد اما يكونوا اوت جام بيان سور ما حناش باش نختاروا حاجات رخاص لي زوفر دار كيف كيف يلزمهم يكونوا زاد محليين عندنا لي سالون دو ريسبسيون عندنا لي سال بروتوكولير هذوما كلهم يلزمهم يتخدموا بالكدا بعد تيجي عنا الإدارة المالية. شو معناها؟ معناها عنا البنوك، عنا الخزينة، عنا les autorités financières اللي هما القباضة، عنا les sièges de banque privée. كيف كيف سورتو لي بانك بريفي يهونوا برشا في ليماج دو مارك نتاعهم. الكاركتيرستيك نتاعهم شنو هو؟ اللي لوكس هنا يعطي سنساسيون نتاع سيكوريتي وعندك وثقه كونفيونس. معناها انت كي الباتيمون هذاك كي باش تدخل له راهو هو اهل الثقه نتاعك وراهو تهنى راهو امن ماليا.
2: داكور.
3: بعد شي جي عندنا لادمينستراسيون جوديسيير. جوديسيير نحكيو على القضاء، سلطه القضاء، نحكيو على المحاكم لي بالي دو جوستيس. دونك هذا هو في وزاره الواحد. هنا اللوكس اش معناه؟ هنا يتربط اللوكس بالكرامه، بالسلطه، بالوقار، بالحياه، نوتراليتي. دونك راهو ريت الميساج راهو من ادمينستراسيون لادمينستراسيون الميساج يتبدل. والديكوراسيون والاركيتكتور دانتيريور راهي تتبدل زاد الانترفونسيون تاعنا تتبدل. هنا كيف كيف نخدموا برشا على السيمتري هنا ونخدموا برشا على لوميير ناتوريل. وعندك المحكمه زاد نركزوا برشا على لي مثلا السال دي با بيردو نركزوا عليها برشا حتى الصاله نتاع المحكمه الداخل. اما عندك الاول اللي الاول دونتري اللي هو يسمى سال دي با بيردو زعما نركزوا عليه بالكدا ويزم السقف يكون عالي. عندك من بعد لي ادمنستراسيون يونيفرسيتير كيما الريكتورا كيما الجامعات كيما لي غراند ايكول هذوما زاد كيف كيف كلهم ادارات. والإدارة هذه يلزمها تعبر على شنو؟ تعبر على العلم، على المعرفة، على الثقافة. والديكوراسيون نتاعها شو فما؟ فما البيبليوتيك، فما اللوح، لارك كونتومبورين، الموبيلي يلزم يكون مضخم. باهي، من بعد شي يجي؟ عندنا لي سيج سوسيو ولي زونتربريز، لي زادمينستراسيون دونتربريز. كيما نقولوا احنا لي كونساي دادمينستراسيون اكسيتيرا. هذوما عندك شو معناها؟ عندك لي سيج نتاع لي مولتي ناسيونال. عندك لي غراند كومباني الشركات الكبرى كيما ما نسميهمش كيما نتاع ليسانس وغيرها. عندك الهولدينغ اللي عنده يبداو برشا زونتربريز تابعين بعضهم. عندك لي انستيتيوشن بريفي كيما هنا باش نسميها جونغ اوتيكا وغيرو. عندك لي شوغوم زاد كيف كيف هذوما كلهم عندهم ادارات لازمها تكون مضخمه زاد كيف كيف. لهنا شنو الميساج اللي نحبوا نوصلوه؟ هنا يلزمنا نوصلوا ليدنتيتي الهويه نتاع الماركه. دونك ونعبروا على لينوفاسيون والاكسيلونس اللي تنجم تعطيها لنا ديكوراسيون. دونك تعطي ميساج هذا. وكيفاش عندهم كيف كيف اول ديما عالي وسقف عالي وكبير مونومونتال. عندنا دي سباس نتاع خدمه كيما ينجموا يكونوا اوفير كيما ينجموا سمي اوفير. وعندنا لي سال في اي بي. عندنا لي تكنولوجي يستعملوا برشا تكنولوجي افونسي، نستعملوا ديزاين كونتمبورين برشا دونك في المودرنيتي. ومن بعد هيجي الادمنستراسيون كولتوريل اللي هما لي موزي، لوبيرا، لي فونداسيون كيما نقولوا احنا اسوسياسيون، لي سنتر كولتوريل. هذوما زاد كيف كيف ادارات ويزمهم زاد كيف كيف ديكوراسيون معينه باش يعطيو باش يعبروا على هنا ليكسبريسيون ارتستيك التعبير الفني الابداع والتراث. هذا الكل يلزمنا نلقاوه في لي زيسباس هذوما.
2: داكور.
3: اش معناها؟ معناها نلقاو دي غالري، دي سكولتور، عندنا ليكليراج يكون نتاع ميزيوغرافيك دونك سينوغرافي زعما كيف كيف. وعندنا لي ماتيريو زاد نستعملوهم يكونوا يعبروا على تبع ليكسبوزيسيون الموجوده فيه. باهي هنا هذوما انواع لي زادمينستراسيون اللي عندنا. بعد عنا انت كي تقول اداره عنا تسلسل هرمي، عنا هيرارشي كيف كيف حتى في الديكوراسيون حتى في الانترفونسيون تاعنا راهو فما تسلسل هرمي. معناها لي زيسباس كل نتاع الادمنستراسيون ما يتخدموش بنفس النوع.
2: اي
3: اش معناها؟ معناها مثلا الاداره دو لوكسيزمها اول حاجه يكون الاسباس فيزيبل اللي باش نخدموا عليه يلزم هو الفيزيبل هو اللي ظاهر هو استراتيجيك وهو اللي هو كيما نقولوا ريبريزونتاتيف. معناها كي تدخل هذاك هو الاداره الفلانيه هذاك اللي باش نخدموه بالكدا. مثلا الاول هذاك الريسبسيون لاكوي لي غيشي هذوما هما اللي باش نركزوا عليهم اللي باش يدخلهم الفيزيتور.
2: اي
3: معناها قد ما الاركيتكتور والديكوراسيون يبداو راقين غادي في الاسباس هكا قد ما خير. باهي النيفو 1 هو الاسباس نتاع البريستيج اش معناها يكون هذه هي الريبريزونطاسيون ماكسيمال، هي لونتري، هو البانس برينسيبال، هي الريسبسيون، وهي البيرو نتاع الديريكتور جينيرال والا المينيستر، هي السال دو كونساي دادمينستراسيون، هي سالون في اي بي. هذوما هما اللي ركزوا عليهم الديكوراسيون تاعهم كيفاش. الغوفيتمون مثلا نستعملوا برشا الرخام دوسي بروسي ترافيرتان، نستعملوا البوا نوبل، الاكثريه هنا النوع نتاع اللوح النوايي، والا نمشيو في الشين فومي الوان نتاع اللوح، الاكثريه هذوما يمشيو في الالوان هذو. وعندك لي ميتو، عندك مثلا نمشيو في البرونز، نمشيو في لي تون بروسي، والموكيت ونستعملوا برشا الموكيت، الموكيت ولا الزرابي يكونوا ايبي شويه. علاش نحكي لك هنا؟ راهو قد ما تحس لي الاسباس لوكسور، قد ما التابي ايبي، قد ما الاكوستيك مخدومه، قد ما راهو العبد يهدى.
2: وي
3: كيما في السبا كيما في الواحد، دونك حتى في الادارات نتاعنا راهم يلزمهم يخدموا على هذايا. على البسيكولوجي دو ليسباس، سورتو في ديغيشي سنسيبل شويه اللي لساعات المواطن يبدا على اعصابه ومتشنج. دونك راهو في الديكوراسيون راهو فما ديزاستوس يخليو العباد تهدى
2: صحيح
3: من الباب. وهنا نشجع الادارات التونسيه نتاعنا ترجع للي بروفيسيونيل وتبدل شويه طريقه
2: الديكوراسيون
3: اللي تخدم فيها، اللي هي الحقيقه
2: دي تشالنج
3: دي باسي على الاخر.
2: انت قلت دي باسي، شو من الحاجات اللي ديجا دي باسي في الديكوراسيون؟
3: ريت الديكوراسيون مثلا تاع دي باتيمون كيما هكاكا يلزمهم يخدموا على حاجه على طويله المدى. دونك ما تنجمش تخدم هنا توا موتيف ولا حاجه اللي هي ما كيما نقولوا في المود نتاع توا، يلزمك تخدم على حاجه بالعكس الونتير، يلزم حاجه ما تفوتش ما تمشيش المود نتاعها، ويلزم تختار دي ماتيريو زاد دورابل، مش نتاع حاجه نتاع عام عامينك اللي حاجه تستقبل العباد راهو اهله باش تكون سوا تتهلك سوا تخربش سوا كذا. لازمنا نعرفوا نختاروا لي ماتيريو، مش اي حاجه، مش اللي القشره اللي تتقلع، ومش اللي بالكولا ولا فهمت. دونك فما حاجات لازمنا نهونوا فيهم في بلايص معينه باش يكونوا يطولوا ويكونوا مضخمين وما يموتوش، ما تموتش الموضه نتاعها.
2: داكور باهي.
3: الضوء كيف كيف يلزمنا نخدموا على الضوء زاد كيف كيف. الضوء يلزم اوموجين في الادارات هذوما، نحكي على اللي يستقبلوا لي فيزيتور. الضوء راهو عمد على الضوء على خاطر هذاك ناتشوريل اول حاجه كان نجم، خاطر هذوما ادارات الاكثريه تخدم في النهار، والضوء اللي باش يعاون الارتيفيسيال. باهي احنا هنا البريستيج نحكيو على لوميير انديريكت، هيبه نحكيو على الليد انكستري، نحكيو على ديزابليك ديكوراتيف. دونك مازلنا ما وصلناش للتاب اللي نتاع حاجه ستاندار. انا جايينها تو، احنا تو في البريستيج، هذوما اللي نحكيو في الديكوراسيون فريمون
2: يلزم حاجه
3: اي. وهذوما دي سباس معينين ما همش
2: سميناهم
3: وسميناهم وما همش على الادمنستراسيون كلها. اللي قلت لك لي بلافون، البلافون فو بلافون يلزم يتعمل سور ميزور. عندك لي غورج ولا لي كورنيش يلزمهم يكونوا فيهم لوميير انديريكت. عندك زاد كيف كيف نزيدوا لي بانو اكوستيك، كو سوسوا يكونوا على اللوح ولا باللوح ولا بالخفيف ولا غيره بوليستيرين. والموبيليزم يكونوا كله انتيرمون سور ميزور، معناها كان اداره كان بيبليوتيك كان بيروات حاجه كلهم سور ميزور. لي فوتوي ولا ماذا بيك زاد يكونوا في الكوير ولا في قماش يكون اودغا
2: اي.
3: عنا الطاوله، الطاوله مثلا لاكوي زعما تكون زاد كيف كيف في الرخام مثلا ولا في اللوح ماسيف. ليكليراج كيما قلنا هذوما دي سسبنسيون ديكوراتيف سكولتورال، وعندك ليكليراج انديريكت، وعندك الميز ان فالور زاد نتاع لي زوفر دار، وعندك ليكليراج اركيتكتورال في اول كبير هنا في اكوي، عمده كبيره على يعمل لك انت ليكليراج تبع الديكوراسيون تاعك تبع الاركيتكتور نتاع الاول. في التصاور ما نعرفش كي نشوفوا فيها
2: انا قاعدين اي ديجا التصويره
3: دونك ديجا لوستر اي فوالا بالضبط. لوستر راهو اليمون كامل من الديكوراسيون. ونعمد على ليكليراج انديريكت على ليكليراج ناتوريل دونك عندنا لي فاساد، عندنا لي فيتراج
2: تو باش ينزل في الاوبن سبيس.
3: اوبن سبيس دونك هنا الفيتراج ما يلزمش يكون زاد صغير، يلزم ماذا بك من القاع حتى للسقف. هذه هي الصخامه.
2: داكور
3: به لاغ زاد عنده قيمه كبيره. نحكي لك على التابلوات، نحكي لك على السكولتور، نحكي لك على لي فوتو فودو دار زاد كيف كيف. هذه رانا في الزون نتاع البريستيج. وبعد نجيو على الفيجيتاسيون، عندنا لي زاربر دانتيريور، خاطر نجم يعمل لك باسيو انتيريور، يكون لي بلانط يكونوا ستابيليزي محنطين ويزيدوا يعطيونا ضوء ناتوريل في وسط الباتيمون.
2: داكور،
3: دونك عندنا لي كومبوزيسيون فيجيتال، عندنا الاكوستيك، تكنولوجي كبيره، تكنولوجي زعما تكون انفيزيبل. عندنا الدوموتيك، هيبه كانت تسمع بها الدوموتيك توا يلزمها تكون موجوده. عندنا الكونترول d'accès discret, on a climatisation silencieuse dans ma tête chef, on a les écrans télé intégrés. هذا الكل تبع. وعندنا نيفو 2 اللي هو سايي هبطنا شويه هنا الاسباس نتاع سمي بوبليك اللي هنا الوظيفه هذه الخدمه لاخر ليماج ليماج ليماج دو
2: دو مارك
3: دو مارك فوالا. وهذه توا الفونكسيون اللي هي اللي شمعنا هي سال دو ريونيون، سال داتونت، لي كولوار البرينسيبو اللي فيهم لي اسانسور اللي فيهم دروج، لي بيرو نتاع لي شيف دو سيرفيس. هذوما توا يلزم فيهم كمان شويه لوكس، اما يلزم الاكثريه يكون فونكسيونيل، يكون وظيفي.
2: داكور،
3: اما يكون اوت جام كيف كيف الديكوراسيون كيف كيف التبع. هنا ما عادش من الرخام نجمو نهبطو للغري دون لا ماس اوت جام، نمشيو في البوا ديكوراتيف، لي زاندوي كيف كيف البانتور مينيرال، والموبيلي عندنا لي تاب دو ريونيون يلزمها مضخمه، لي فوتوي كيف كيف ارغونوميك مرتاحين، لي رانجمون يكونوا انتيغري، والاكليراج عندنا لي لومينير لينير لي لينير المودرن جو توا لي ليد. عنا الليكليراج بونكتويل في لي زابليك في الحيط، عنا لي لامب ديكوراتيف، والاحسن يكون عندهم فيو هذوما في سور ليكستيريور ولا سور لو باسيو انتيريور.
2: تري بيان.
3: ديكوراسيون كالعاده لي تابلو بيبليوتيك سينياليتيك، سينياليتيك مهمه برشا في الاداره. النيفو 3 هو ليسباس دو ترافاي، هنا الاوبن سبيس، لي بيرو ادمنستراتيف، لي سيرفيس تكنيك، هذوما يكون يخدموا على الارغونوميك او على الراحه نتاع الوي. دونك الديكوراسيون هنا ماذا بينا نمشيو في البوا كلير، في التيسو تيسو اكوستيك، والموبيلي كيف كيف ارغونومي ارغونومي ارغونومي. هنا الكونفور هو العمده. ومن بعد النيفو 3 ال 4 هو لي سانيتير، على خاطر لي سانيتير في الادمنستراسيون زاد عندهم قيمه كبيره. هذا هو.
2: تري بيان، حكينا كل شيء براتيكمون. يقعد الشواء عندكم انتوما كالعادة مع مدام سونيا شقير بن يوسف، اليوم اثخمت في الإدارة، يعطيك الصحة، شكرا لك. ترجو تلقاو الفقرة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وأكيد مواصلة معاك إن شاء الله ليزاستوس والأفكار اللي باش تختلف في شهر سيزي رمضان، في الصيف أنا سايل قريب عملت في
3: نوقفوا شوية أثخامة ونوليو في حاجات أخرى،
2: في حاجات أخرى باش تهمكم وتكون براتيك أكثر. دونك خليكم معنا في الشبكة الصيفية. شكرا لك مدام سونيا، ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس آخر وروح جديدة
3: صيفية
2: بامتياز. نص نهار و 45 دقيقة صغيرة مع الموسيقى والبيب، ونرجو نكمل معكم قيد فقرتنا.
1: جوهرة
0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة جوهرة اف ام.

0: نفس النهار 53 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت اسو بحياة أكيد بفقراتنا. فقرة الدكتور رياض مرا بتكون من آخر الفقرات اللي نحكي فيها على هكا المواضيع اللي أكيد رقت لكم. حكينا على الألقاب, على العائلات, على الجهات. اليوم حاب يحكي على الساحل. بدينا نحضروا مع دكتور رياض مرابط الشبكة الصيفية, إن شاء الله باش نلقاوها في موعد قار في واحدة من برامجنا تكتشفوها أكيد مع بداية البرمجة. دونك الدكتور اليوم يحكينا على الساحل في أصل وفصل. هيتنا سموه توت سويت ونقولوا له شكرا جزيلا على كل المعطيات والمعلومات القيمة اللي قدمتها تيلة القري هذية في كابوتشينو بنت الصبحية.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جغرافيا في كل مكان, مرحبا بكم في المداخلة الأخيرة لفقرة أصل وفصل بالنسبة للموسم هذا. أصل وفصل كانت فقرة تحاول تحفر في أصول أسماء الأماكن وأسماء العائلات, ولو أنه في أسماء العائلات والمجموعات حقيقة المسألة صعيبة وحساسة. هذاك علاش ما ذكرناش العائلات الكل, هو صعيب مش تذكر العائلات الكل, تحب تقعد سنوات.

0: تونتي تخدم عليها، وفما خدمة كبيرة متاع توثيق وبحث في الوثائق والأرشيفات زادة من ناحية أخرى، وفما أيضا مسائل حساسة ربما ما تعجبش العائلات اللي نتحصل عليها. هذا كلاش تحدثنا أكثر ربما في الحصة هذه على أسماء الأماكن، وأسماء الأماكن هي كائنات حية. اسم المكان راهو يتحول يتبدل، شفنا فيه عديد من الأمثلة كيفاش اسم المكان كان حاجة ولا حاجة ولا حاجة أخرى إلى غير ذلك. أبرز مثال على ذلك هو سوسة. سوسة اللي بدأت هدريم، من بعد في العهد الروماني زادوها اللاحقة الأوم هذيك ولد هدريم توم، ومن بعد جستينيا بوليس نسبة إلى جستينيا، ومن بعد استرجعت اسم لوبي قديم جدا ربما هو سابق الأسماء الكل سوسة. فأسماء الأماكن تتبدل حسب الظروف السياسية والظروف الاقتصادية والسياق الحضاري العام. وفي هالسياق هذا حبوا نخني بتسمية الساحل. الساحل كنا اليوم وقت نقولوا الساحل يعني مربوط بك الحافلة بالكار متاع الاستياس، يعني وين توصل الاستياس هذاك هو الساحل تقريبا، معنا وين عندها محطة المقصود اللي هو يشمل حاليا ولايات سوسة والمنسير والمهدية، واللي هي كلها كانت ولاية سوسة قبل التقسيم متاع السبعينات. لكن كلمة الساحل في الحقيقة أول ما ظهرت ما كانتش تعني المنطقة هذه. منطقة الساحل كانت مصطلح عام جدا، عناه في معنى المنطقة اللي كانت تسمى المزاق، بلاد المزاق اللي تمتد من خليج الحمامات إلى تقريبا جنوب ساقس، ربما توصل إلى خليج أجابس. هذاك كله كان اسمه المزاق، وفي المزاق كان فما ساحل سفاقس. وكلمة الساحل كيش اشتهرت اشارت خاصة بمنطقة سفاقس أو ظهير سفاقس. الإمام سحنون كان يملك 17 ألف عود زيتون في تقول لنا نصوص في ساحل سفاقس، هو منطقة سفاقس وجنوب المهدية بكل هذاك كان يتسمى الساحل. منطقة الساحل الحالية خاصة سوسة والمنسير يعني ما كانتش تتسمى بضرورة الساحل، ربما استعملت أحيانا ساحل القيروان، ولكن الاسم الطاغي على المنطقة هذه هو اسم سوسة. سوسة اسم منطقة مش اسم مدينة، بمعنى مركز المنطقة التي اسمها سوسة. وقتاش ظهر اسم الساحل اللي نعرفوه احنا اليوم؟ ظهر في العهد العثماني مع إعادة تقسيم البلاد إلى أوطان. الوطن هو يعني مجموعة قيادات متقاربة من بعضها، ووقتها ظهر اسم الوطن القبلي باش يعني الاسم القديم جزيرة شريك، وظهر اسم وطن الساحل بمعنى أنه ساحل القيروان. الحقيقة الساحل في علاقة بمدينة القيروان، والحراقة ما بين القيروان والساحل علاقة جميلة وعلاقة معقدة جدا، فيها أخذ ورد، والمسألة بطبيعة الحال هي مسألة ملكية عقارية ومسألة مخبخ. كانت القيروان عاصمة، الملكية العقارية ما بين الناس اللي تعيش في الساحل وبين الناس اللي تسكن في القيروان وتقود القيروان، فيها يعني أخذ ورد إلى درجة أنه في العصور الوسطى بسبب كثرة المشاحنات بعض الفقهاء قال لا تأخذ شهادة القيرواني على الساحلي ولا تأخذ شهادة الساحلي على القيرواني، ما يقبلوش شهادتهم على بعضهم نظرا لهذا الاحتكاك القديم واللي فيه بطبيعة الحال أوجه تكامل والرباطات والحياة المشتركة والدفاع عن القيروان إلى غير ذلك. وفي أيضا مشاحنات بسبب الملكية وسبب الوراثة، وهذا شكون يملك وهذا شكون ما يملكوش، فهمني، وبقات معناها قصص الملكية هذه فهمني إلى فترة قريبة جدا. هنا أحسن مثال على ذلك قضية هنشير المسروقين اللي ولا اسمه هنشير سيدي الهاني، واللي هو موروث أيضا من احتكاك قديم بين أهل القيروان وأهل الساحل. إلى اللقاء.
1: ومع الدكتور رياتم رابط نوصل آخر الغونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت السبحية. ختاما خلينا نسلم على كل من يختار موجاتنا باش هكا يوصل صوته لديديكاس متاعو. الحقيقة خلينا قدموا تحية لنهابة كوش اللي تحتفل اليوم بعد ميلادها. ديديكاس يجيها من عند أمها رشيدة وأختها ريهام، يقالوا لها إن شاء الله كل عام أنت حية بخير، إن شاء الله ديما فرحانة تضحك ناجحة وربي يخليك لينا. حبوك برشا برشا برشا نهابة كوش. كما قلنا لليوم 30 جوان تحتفل بعيد ميلادها، كل عام وهي حية بألف ألف خير. دوك مدام رشيدة وأختك ريهام هما اللي اختاروا موجة جهرة فين بشي سلمان. احنا ديما نقول لكم انه فقرة قوم عيدك اليوم تكون على ذمتكم، دونك تنسيوش 85 990 تكتبوا فيها اسم العزيز عليكم نمرو تليفون واحنا نتكفلوا بالباقي. سينو خلينا نسلموا على الكيب الكل، جيجي جرحومة في الاخرى شكرا ليك، تحياتنا نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، ياسمين كيف امنتكم للايف نتاعنا، صحتنا نسمع على الفيسبوك جهرة فيم، سوسو سعاد العدوني في التنسيق العام، وكانت معكم هبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. اخبارنا بعد اقل من دقيقه مع بسمه سعيديه، خليكم معنا. تشاو تشاو باي باي.
2: روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ينظم المعهد العالي للتصرف بسوسة ببادرة من خلية التكوين المستمر بالمؤسسة دورة تكوينية بعنوان مدخل إلى الذكاء الاصطناعي الحديث، وذلك يوم الأول والثاني من جويليا المقبل. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى المفاهيم الأساسية

0: لجنة اللغات الطبيعية والنماذج التوليدية من خلال مقاربة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي. يتضمن البرنامج حصصا تطبيقية يشترط لمتابعتها امتلاك المشاركين مستوى أساسيا في لغة البرمجة، على أن يتحصل المشاركون في ختام هذه الدورة على شهادة مشاركة. وتندرج الدورة في إطار جهود المعهد الرامية إلى دعم التكوين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم جلسة عامة لمجمع النزل بسوسة لدراسة الأطر القانونية للتصرف في النفايات والمنظومات البيئية لاستدامة القطاع السياحي. شيراز تزركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى منال بن اسماعيل مديرة إدارة الوجهات السياحية بمركز موجة للتغيير.
1: احنا اليوم لهنا خلقنا دونك كوليج دوتيل سوسة، اللي هو عبارة كيما مجمع متاع المنخرطين من النزل في جهة السوسة. والفكرة متاعنا انه كيفاش نكونوا اليد في اليد باش نطمحوا الى تحسين الجهة والوجهة السياحية عن طريق الخدمات اللي احنا نقدموها داخل الفندق، واللي هي تنجم زادة تمس خارج الفندق. من الحاجات المهمة اللي معناتها مش نحبوا نحكيوا عليها هي خاصة النفايات وما ادراك ما النفايات، بحكم انه الوحدات الفندقية قرابة ما بين 60 الى 80% معناتها النفايات متاعها هي النفايات العضوية. دونك اليوم يلزمنا نلقى حلول للنفايات العضوية هذه، خاطر تعرف الطقس سخون دونك تمشي للمصبات، ومن المصبات للأسف تولينا روايح وتولينا مشاكل حتى صحية، ونعرفوا ناموس اكسترا. الفكرة أنه نجمعوا معناتها النزل هذوما ونحاولوا بارتاجيو معناتها الأفكار وإلا الطرق وإلا الحلول، اللي هي ساعات كل نزل على حدة دونك كل واحد يخدم وحده. احنا قلنا علاش لا نشاركوا الناس الكل. بالنسبة لأهم الإشكاليات كما قلنا هي المواد العضوية اللي تجي من المطعم، من التحضير، والا من حتى من الغاس دو بوفي. علاش ليه نخدموا على نجم ونخدموا على استراتيجيه لتنقيص الغاسبياج اليمونتير. كيف مشاكل الماء، ونعرفوا اللي احنا ندره الماء توا في تونس، دونك يلزم فما حلول في الفنادق، خاطر للاسف ساعات عقليه انه السائح كي يجي دونك مادام يدفع فلوسه معناتها يلزم هو يستهلك، الوغ نعرفوا البلاد تمر بجفاف، وصلنا في مراحل خطيره وخطيره جدا، ونشوفوا الايامات السخانه هذه دونك قاعد يزيد في
0: أكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خلال اجتماع انتظم مؤخرا بتونس العاصمة مع وكالات الأسفار المنخرطة الناشطة في مجال العمرة، أكدت مواصلة العمل لمزيد تنظيم هذا النشاط الحيوي والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة، بما يضمن استدامة القطاع ويعزز ثقة المواطنين في وكالات الأسفار القانونية المعتمدة. أضافت وزارة الخارجية القطرية صحة الأنباء التي تحدثت عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الدوحة. ندد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاولات كيان الاحتلال الصهيوني زعزعة الاستقرار في المناطق السورية الجنوبية، مضيفا أن سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية ولا مكانا لتنفيذ أطماع الآخرين. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اليوم المجتمع الدولي مجددا بالنظر في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف بحق المدنيين. تأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على هجوم اليوم بطائرة مسيرة والذي أسفر عن اندلاع حريق في منزل قرب موسكو، ما أدى

0: تحيتي 33 جوان 2026 يومكم سعيد. مرحبا بالجميع. موعد متجدد مع المحقق بلس وقضاياه اليومية في هذه الأجواء الساخنة. مش عارف شنو أحوالكم مع السخانة، شكون غلبتوها ولا غلبتكم؟ يلا سيدي نحاولوا على الأقل نعاونوكم على مقاومتها ببعض القضايا والقصص اللي تهزنا لاكتشاف شنو ينجم يصير في جملة من بلدان العالم. قضيتنا الأولانية اللي نقترح عليكم بعد لحظات باش تهزنا لش حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. لم نحمي هايدي. القضايا اليوم تسمعوها حالا في المحق بلس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: للسادة المستمعين، القضايا المعرض مستقى كامل الصاد قالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلفة.

0: النصوص التشريعية.
1: أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة والطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول اعتماد مقاربات واستراتيجيات مرنة تمكنها من كسب رهان التنمية العادلة والشاملة وتعزيز مقومات الأمن القومية. السهيلي أوضح اليوم في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على اختتام الدورة الوطنية 43 لمعهد الدفاع الوطني أن التقرير الذي أعده الدارسون خلال السنة الدراسية حول مقاربة اجتماعية واقتصادية تساير نسق التحولات المتسارعة على الصعيدين الداخلي والخارجي وتسمح بإحكام استغلال الإمكانيات والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية عادلة، خلص إلى أن التنمية لم تعد تقاس بمجرد تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، بل أصبحت مرتبطة كذلك بقدرة الدول على رفع التحديات وتعزيز الصمود والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات، بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الماضية إلى 8 شهداء. حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولاية كردوفان. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

مثلثة 21 دقيقة في اللابو 2.0 في إطار التذكير بيان سور باش نعاونوا مستمعينا وتوصلهم المعلومة في الوقت ولو أنه كل الأخبار بيان سور تلقاوها على موقعنا www.jawharafm.net. ما عندوش برشا من اللي يصدر بلاغ وزارة التربية في علاقة بنتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني دونك كونكور 9 غدوة بحول الله تنطلق عملية التسجيل في خدمة الأس أم إس غدوة انطلاقا من 10 متاع الصباح والمطلوب هو أنكم تتوجهوا بإرسالية قصيرة أس أم إس على الرقم 85005 الرقم هو 85005 تكتبوا 9 بالفرنسية N E U F بالمجسكول وبعديك تخليه فراغ وبعديك رقم التسجيل في الامتحان وإن شاء الله يا ربي يجيب لكم بشرة الخير الأولية والتلامذة اللي عدوا كونكور 9 واللي يستنوا إن شاء الله في بشرة الخير. بيان سور ما تنساوش انه رقم التسجيل في الامتحان وجوبا يتكون من 6 ارقام كلمه 9 يلزمكم تكتبوها بالحروف مش بالارقام والخدمه هذه متاحه لخدمات الهاتف الجوال والمشتركين في خدمات الهاتف الجوال الكل في تونس وسعر الاس ام اس هو 950 مليم. مع العلم انه نشر نتائج الامتحانات باش تصير على شبكه الانترنت يوم الاعلان على النتائج على الموقع www.9web لاصقه في بعضها اما 9 المره هذه تتكتب بالارقام يعني 9 رقم web .tn www.9.tn وإن شاء الله زينا غات هذوما متاع التسجيل في خدمات الإرسالية القصيرة على خاطر يقولوا إذا سيبون حلوا لانسكري عن طريق الاسماس معناها النتائج قريبة إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وإذا سمعتوا المعلومة وتعرفوا شكون عندكم عدا كونكور 9 تنجموا تتصلوا به وتقولوا له التربية حلت خيل في الإرسالية. 2.0

عمرو دياب على جوهرة فيم وفي لابو 2.0. وصلنا المثلثة 35 دقيقة. نواصلوا الحديث اليوم على الفرص المتاحة لكم انتوما اللي في عطلة واللي تحبوا تستغلوا العطلة متاعكم أجمل استغلال، خاصة إذا هي مطاولة ثلاثة شهور ثلاثة شهور ونص، كل واحد والريتم متاعه. بيان سور حبيت نقدم لكم منصة البوابة العربية الشاملة تحت عنوان فرصة. فرصة تكتب FOR9@a.com. دونك المنصة هذه شنو تعطي بالضبط؟ تعطي آلاف المنح الدراسية الممولة بالكامل واللي الجزئية زادا، فما بطبيعة التمويل الكامل وفما الجزئي، ودورات مجانية وفرص تدريب وعمل من أفضل الجامعات والمؤسسات العالمية في بلاصة واحدة. دونك فرصة كي تدخلوا لها باش تلقاوها اللي هي تلم في عدد كبير جدا من الشباب العربي، خصوصا اللي يقراوا في المستويات العليا يعني في الجامعة، وإلا تخرجوا ديجا يعني مازالوا كيف تخرجوا. دونك التكلفة نتاع ترسيم في المنصة هذه مجانية بالكامل وما تخوش عليكم حتى فلوس. وردوا بالكم إذا دخلتوا على أي موقع وطلب منكم فلوس مقابل الترسيم في الخدمات هذه، فمن الأفضل أنكم تضيعوش وقتكم وتخرجوا منهم المنصات هذوما. دونك فرصة.com وإلى التطبيق نتاعها اللي موجودة تيليشارجابل على أبل ستور وجوجل بلاي، عندها مجموعة من الميزات مقارنة بغيرها اللي هي تقدم لك اختبار لشخصيتك أنت اللي هو يتسمى اختبار الأنماط المعروف بال MBTI، اللي من خلاله ينجموا إجاباتك على مجموعة من الأسئلة يفهموا التخصص الجامعي ممكن اللي يواتيك أكثر حسب شخصيتك وحسب ميولاتك، وبالطريقة دي تنجم تعاون روحك في تحديد مسارك التعليمي والمهني المناسب ليك حسب الميولات متاع شخصيتك أنت. هذيك علاش حتى التلامذة اللي نجحوا سنة في البكالوريا في تونس ننصحهم أنهم يعملوا مثالش تسجيل على منصة فرصة.com باش يستغلوا التيست هذي الاختبار هذي اللي نجم يحدد لهم الميولات متاعهم، يعني انتم وين مش تلقوا روحكم اكثر، مثال في البزنس في المانجمنت في اللغات والانسانيات في العلوم في الاعلامية. دونك راهو ساعات والله التلميذ ما يعرفش روحه، راهو تلقاه حتى ناجح في البكالوريا دورة رئيسية ومهما كان المعدل متاعه تلقاه باقي ماهوش فاهم شنو يحب يعمل. هذيك علاش نقول لكم مقيد توا باش تفهموا رواحكم شنو تحبوا تعملوا. صحيح فما عديد المرشدين، فما الاستشارات اللي تنجم تصير بالتنسيق مع وزارة التربية، فما صالونات التوجيه اللي قاعدين يصيروا الفترة هذية، اما مثالش فما دي تيست ينجم يكونوا افيكاس يصيروا عن طريق الانترنت اذا انتم تتعاملوا معهم بجدية بطبيعة وتجاوبوا بجدية على الاختبارات هذية. دونك فرصة.com باهي انكم تبداو معها الخطوه الاولى على شلي باش تفهموا رواحكم، ومن بعد كعاده تكملوا ثنيه بيان سور حسب البرامج الدراسيه المعترف بها في تونس، وتتبعوا دليل التوجيه الجامعي نتاعكم انتوما. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. مازال معاكم في لابو 2.0، مازالت الاخبار اما نكملوها بعد شويه. لابو 2.0

ريبو ما 3:55 دقيقة في اللابو 2.0 بالإيقاعات. هذا نكون وصلنا معكم لختام الموعد بالنسبة لليوم بتاريخ 30 جوان 2026. وكما أشرنا في أول مداخلة هذا آخر عدد من لابو 2.0 بالنسبة للشبكة الشتوية الحالية على جوهر فام. إن شاء الله غدوة باش نتقابلوا في أول يوم في أول عدد من الشبكة الصيفية, وموعدنا إن شاء الله باش يكون في برنامج بايلة من الأربعة متاع العشية حتى للسبعة. أكيد باش تلقاو محتوى متجدد, باش تلقاو حاجة أخرى كومبليتمون مختلفة على لابو 2.0. فيها برشا إيقاعات متاع الصيف, فيها برشا مود صيفي, سواء من الموسيقى والفقرات اللي باش رفقكم إن شاء الله تصيلة ثلاثة سوية من زمان. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا, إن شاء الله الفايدة تكون حصلت لكل المهتمين بأخبار الشباب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال البرنامج هذا اللي رفقكم تصيلة شبكة كاملة ولا تقريبا من شهر جانفي ولا حتى لجوان. شكر كبير برشا للإيكيب زادة اللي رافقتني سواء في الديجيتال وإلا في الإخراج التقني. اليوم سبيسيال ديديكاس المنير اسماعيل اللي معنا وعبد الحميد بالعجوزة. سنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم, متابعة طيبة الباقي برامجنا. باي باي. موج مع الموجة.

0: عتوقة اللي ما يعرفوش الناس هو الفضل الكبير اللي يرجع لعتوقة اللي هو رشحنا لكأس العالم.
1: وجعل الغياب وألم الفقدان أثر في مختار ذويب في شكون خاصة من أصحابه؟
0: في رحيل حمادي العقبي كان له الأثر الكبير ياسر وعقيد. مختار حمادي العقبي كان معناتها أخوي وصديقي، وكنت معناتها في نفس الغرفة من بيته مع بعضنا. قائد الحقيقي معناتها ما كان هو قائدنا وقيدونا ويدافع معناتها عن حقوقنا، هو تميم الحزامي. سي عم جيت شتالي شو أقول لك، نقول له كل الاحترام والتقدير، لاعبين معناتها الكل بدون استثناء. سي عم جيت شتالي نحى حاجة اسمها جهويات.
1: قبل ما نحكيه على الاستقبال، هل صحيح أنه ليلة الفوز على المكسيك الجماهير في صفاقس ذهبت إلى بيت مختار دويب حماد العقربي ومحمد علي عقيل؟
0: ما تتصورهاش قديش كانت معناتها دخلت الباجة في تونس كاملة بدون استثناء. لكن أنا كمختار دويب معناتها يحكيوا للعائلة، يحكيوا لنا الأصدقاء والأحباء معناتها اللي بعد المقابلة، دوب بنتهات المقابلة تحولوا على طول لدار مختار دويب وحمادي العقربي ومحمد علي عقيد. وكانت الهتافات وكانت الليلة ولا أروع عاشوها في صفاقس وفي تونس كاملة. حمادي العقربي
1: واحد،
0: تميم الحزامي
1: اثنين،
0: سعتوبة.
2: بعد الحلقة الأولى مع قائد منتخب 78 تميم الحزامي، يتواصل المشوار في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي مع ضيفنا من الجيل الذهبي مختار دويب، أحد أبرز رموز الكرة التونسية. الموعد كل يوم ثلاثاء 9 مساء على جوهرة FM TV ومواقع التواصل الاجتماعي.
3: آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة صعيدية،
4: إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من يوم الأربعاء غرة جويليا المقبل. الوزارة وضحت في بلاغها اليوم أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصال تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم. للتسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف باللغة الفرنسية، ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا وجوبا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. سجل مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة اليوم في اليوم الثاني من اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا حالة غش باستعمال السماعات الذكية الكيت، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقية للأنباء. وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في هذا الموضوع والاستماع إلى التلميذ في شعبة التقنية والتحقيق معه حول مصدر تلك التجهيزات. وباعتبارها الحالة المسجلة هذا اليوم، يرتفع عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا منذ الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام إلى أكثر من 9 حالات أحيل مرتكبوها على أنظار المحكمة وأذنت بإبقائهم في حالة سراح وفق نفس المصدر. صعدت قوة الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة اليوم باقتحام معهد في قلنديا وإغلاق جمعية خيرية في نابلس وهدم ملعب مدرسي غرب بيت لحم في إطار سلسلة إجراءات شملت مؤسسات تعليمية وأخرى خيرية. قال مرأسي شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا خلال ندوة في بيروت اليوم إن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا. إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
5: كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج مع ويلي بسباس، والويكاد

0: مع خالد التوني. ويكند سبورت من الأربعة للثمانية مع جمال قاسمي ضمن فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف. ستوديو المونديال.
1: الأربعة وسبعة دقائق، مرحبا بكم في استوديو المونديال سواء كيف العادة مع أبرز وأهم الأحداث خاصة على مستوى كأس العالم. طبعا العنوان الأبرز هو تألق المنتخب المغربي ترشحه عن جدارة. علاش عن جدارة؟ ربما تقول النتيجة هي ركلة الترجيح، ولكن الأداء اللي قدمه المنتخب المغربي منتخب يعني عتيد ومنتخب قادر باش يمشي إلى بعد ما يكون المنتخب المغربي اليوم موجود في الدور الثمن النهائي، قادر باش يمشي للدور الربع النهائي، وقادر حتى باش يعاود الإنجاز اللي عمله في قطر ويوصل للدور النصف النهائي. ونحن نحكيه على الترشح واللي من خلاله أزاح منتخب عتيد منتخب هولندا إلى جانب بقية المنتخبات الأخرى. كواليس وأخبار ومتابعات وبرونستيك المونديال، خليني نرحب بالفريق استفيق زابو. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا جمال. مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو. مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: سهرة حلوة البارح على إيقاع المنتخب المغربي.
2: ريمون البارح ألف مبروك.
1: ما ندمتش اللي ما
2: ألف صار. مبروك للمغاربة وألف مبروك للمثلون احنا زادة كيف كيف كعرب على الأداء الممتاز جدا والتشويق. وبصراحة كل ما عشناه البارح مع المنتخب المغربي لآخر لحظة ما كنا نتمناه، وأنه التصويبة الأخرانية اللي
1: معناه الحارس
2: لوجه اللي تألق حارس المنتخب الهولندي البارح.
1: عارش كل يضيعها
2: رحيمي اللي راوغ وعمل كل شيء إلا معناه بون اختار هو مش يصوبها بالشكل هذا، ولكن ربي أنصفه في ضربات الجزاء وبونه تألق.
1: ونرجع
2: بالتفاصيل. بقى ألف مبروك للمغاربة.
1: سي شام قيرت مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سي جمال، مرحبا بالسادة الحضور وأكيد بالسادة المستمعين السادة المشاهدين عبر الجوهرة فين.
1: وتألق المغرب البارح ما كانش في
3: دوبلوما
1: لأنه فما حكم تألق في كذلك مباراة ألمانيا
3: والباراغواي.
1: صحيح، اللي هو جلال جيد.
3: شاهدنا البارح معناها العشية معناها تألق التحكيم المغربي، وفي الليل شاهدنا معناها تألق الفريق الوطني المغربي. أكيد معناها ما تعرف شمال وقت تبدأ ماشها تمشي مع الدنيا كل في الكرة في التحكيم في هذاك. هي الكرة معناها الكرة هي مربوطة ببعضها، كل عناصر كرة قدم مربوطة ببعضها، وقت حاجة تمشي كل شيء يمشي.
1: باه هاي استفيق اليوم على شو تتفرج انت اليوم؟
2: زوز ماتشات ما ترتاوش بصراحة. كوت ديفوار واحد مع نورفيج مباراة هامة جدا.
1: بعدها
2: عنا فرنسا.
1: عنا فرنسا. اني سهل وسهلا بك.
4: مرحبا يا جمال، مرحبا بالحضور وكل كل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في.
1: اذا شو عنا بار المتابعات نتاع المقابلات والكواليس؟
4: لكن تنرجعوا للكواليس وكيف كيف الروبريك اللي استنستوا بها برونوستيك المونديال. طبعا زاد نشوفوا التكهنات بالنسبه للمقابلات اليوم، وايضا الترتيب اللي قاعد تقريبا يتبدل كل يوم.
1: وايضا فما زميل نجح مجذوب باش يكون حاضر معنا بعد شويه.
4: يعني بعد شويه باش نشوفوا الاجواء، وخاصه الجماهير المغربيه في امريكا وغيرها من الدول، تنشوفوا كيفاش احتفلوا بالتاهل للدور الثمن النهائي.
1: أيه ملا نمشي ونبدأ مع الموسيقى ومن بعد ننطلقوا في أو نعملوا طلة على نجح مجذوب، ونبدأ بمباراة الحدث مباراة المغرب وترشح المنتخب المغربي على حساب هولندا.

0: إذا نحكيه على مباراة المغرب وترشح البارح منتخب المغرب على حساب المنتخب الهولندي بعد ما فات مباراة 1-1 ركلات الترجيح 3-2. أعطينا التفاصيل أنيس، خاصة أنه الأهداف كل جت في الشوط الثاني.
1: بالفعل مقابلة كانت كبيرة وكانت منتظرة أنها باش تكون كبيرة في أولى ساعات الفجر اليوم. المنتخب المغربي المنتخب الهولندي مقابلة لعبت في نفس الاستاد اللي لعبنا فيه المقابلات متاعنا الزوز لولانيين في مدينة مونتيري المكسيكية وبإدارة حكم سامبايو اللي كان زفر مقابلة الافتتاح. البداية كانت عند المنتخب الهولندي عن طريق جاكبو دقيقة 72. برشا ناس ربما شافوا عدم احتفال جاكبو بتسجيله الهدف هذا، نعرفوا أنه توفى ولده اللي هو جنين قبل تقريبا 3 أيام التالي وخير انه يقعد مع المنتخب الهولندي، ومن بعد وقت اللي روح بتبيع لبلاده كان باش يخرج كما عمل جيريمي دوكو في وقت ما. بعد عيسى ديوب وقت اللي الناس الكل بدات تأيس من المقابله، المغاربه ما أيسوش ولعبوا بروح قتاليه كبيره. عيسى ديوب دقيقه 90+1 سجل هدف التعادل. وقت اللي سالوه قال ما فهمتش كيفاش وصلت الى مناطق الجزاء وسجلت الهدف، قال من غير ما نشعر مدافع محوري يلقى روحه في وسط ال 16 متر سكونت ويسجل هدف بالراس. ونذكروا راه عيسى ديوب 3 شهور التالي اختار المنتخب المغربي، كان باش يلعب للمنتخب الفرنسي، عنده 3 شهور فقط من اللي يمثل المنتخب المغربي.
0: يلعب في انجلترا، هو
1: يلعب في فولهام الانجليزي. بالنسبه لركلات الترجيح، شفنا ركلات الترجيح خاصه الركله نتاع العناوي اللي كان ضيعها، كيف اشرف حكيمي الكره نتاعو اللي ضاعت، لكن اللي عنده حارس كما ياسين بونو ما يخافش. ياسين بونو لتصديات وزوز ركلات الترجيح اللي تصديرهم، خاصه واحده كان من غير ما طاح من غير ما عمل باراد، كان اذهل العالم بالتصديات. ونذكروا حتى المقولة متاع لويس أوريكي 2022 قال إذا كان مش توصل لضربات جزاء لازمك تنجم 90% أيس إذا كان مش تلعب ضد ياسين بونو. دونك المغرب أثبتت أنه الإنجاز متاع مونديال قطر 2022 ما كانش صدفة بالوصول للدور الثمن النهائي.
0: به هاونا عنو ترتاحة، ومن بعد ندخل في التفاصيل متاع مباراة المغرب، بخاصة نمشيو لروبورتاج عملوا زميلنا نجح مجدوب، وكذلك ناخذوا المراسلة مباشرة من أمريكا.

0: الأربعة و18 دقيقة. إذا هات نحكيو على المباراة بدقة تفاصيلها. نيس بكري عطانا طبعا كل الأهداف وخاصة السيناريو اللي مرت به المقابلة هذية واللي مكن طبعا المنتخب المغربي من الترشح للدور القادم. أجواء كبيرة كانت, فرحة كبيرة. إذا كان حاضر ناجح مجدوب, خلنا نعمل طلع على زميلنا ناجح مجدوب طبعا اللي عاش مع جماهير ولاعبي المنتخب المغربي. ناجح حاضر هذه الساعة بعض الفيديوهات وبعض الصور لتألق وخاصة لفرحة لاعبي المنتخب المغربي مباشرة بعد ما زفر حكم نهاية المباراة طبعا, ثم بعد ذلك باش نسمعوا الجماهير وباش نشوفوا الفرحة اللي كانت في نيويورك, فرحة كبيرة برشا. قبلها خلينا نمشيو لناجح. هذا ناجح, مرحبا.
1: صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. اليوم من قلب مدينة نيويورك عشنا الفرحة تترشح للمنتخب المغربي. كانت أجواء كبيرة ياسر بتعلق المنتخب المغربي والترشح والفوز المقنع. إن شاء الله المغرب ديما لوتر وديما منورة ومشرفة الدول العربية ومشرفة كل الكرة الإفريقية. إن شاء الله حظ موفق للجزائر والمصر. اليوم نشوفوا فرحة كبيرة من الجمهور. نخليكم تعيشوا فرحة الجماهير هذه من قلب مدينة نيويورك بعد الفوز.
2: يعني بالمغرب والله احساس كبير كبير, خصوصا الوليدات اللي هما عايشين هنايا كمغاربه ودائما فرحانين, والعرب وحنا فرحانين لكل عربي ان شاء الله نكونوا في الفينال. نقولوا
1: المغرب المره هذه تمشي في فينال كاس العالم,
2: كل العرب كل العرب ان شاء الله نمشيوا للفينال ان شاء الله. ديما مغرب ديما
3: الله. الى جينا جسدنا محمد الله معاه جل علي.
4: احنا جايين نفرح للشعب المغربي من الأردن وأصحابي من اليمن وأحلى ديما مغرب.
5: منتخب وطني من دائما مصرفنا ودائما معلي راسنا الفوق. لعبنا ماتش كبير, هولندا ما جاوش يلعبوا معنا الكره, هولندا جاو ركنوا للدفاع. احنا بينا على القوه ديالنا, بينا على اننا ما كنخافوا حتى شي منتخب. وان شاء الله هاد العام فاينل وغارانتي الفاينل ان شاء الله يا ربي. وكنقول للشعب التونسي هارد لك, هارد لك للشعب التونسي. ان شاء الله من هنا المستقبل يكون عندكم منتخب كبير وتونس والمغرب خاوة خاوة
0: ان شاء الله. من هنا المستقبل, قداش المستقبل خويا. يعني كان عندنا منتخب بالغلب ها هكا ولا استفيق. هاي كلمة على المباراة بان استفيق ترشح
6: مباراة بيان سور
0: ما نراوش ما نقولوش بلانتية ما نشوفوا السيطرة اللي كانت على المباراة
6: اول مرة نشوف المنتخب الهولندي باللاعبين اللي عنده مدرب وبالقيمة التسويقية متاع ملاعبي بتاريخ هولندا. البارح المنتخب
0: عجز,
6: مش امبويسونس توتال مالغري كو جاوه بعض الفرص ولكن كان بونو والدفاع كان متواجد, ولكن الفرص الأخطر اللي جات للمنتخب المغربي سواء في التصديات اللي أبدع البارح الحارس متاع المنتخب الهولندي, في التصويب بتاع حكيمي, في التصويب بتاع اللاعبين اللي فريمون البارح سايبري اي زاد كيف كيف نسبه امتلاك الكره جمال 70% مقابل 30 المنتخب المغربي. التصويبات 11 تصويبه منهم 6 كادري معناها على المرمى. نزيدك نسبه امتلاك الكره معناها 878 تمرير تمرير مقابل 373 للمنتخب الهولندي, معناته
7: اكثر من الدوبل
6: برسك. اي معناه يبين لك المنتخب المغربي راه ترشحوا ما جاش بلاش, سيطره ميدانيه, لعب برجولة لعب بروح كبيرة تنقلات متاعه أول ما يفتك الكرة ديما الباس فير لافون بالسرعة متاع الملاعبية متاعه بالمراوغات صوب على اليمين على اليسار حكيمي صوب ثلاثة تصويبات اللي تقول ظهير يمين شي يعمل غادي كيما تو الهدف اللي سجله دياو دياو زاد نفس الشيء قال شنو نعمل غادي يبان قعد يتبع في الكرة في الدقائق الأخيرة دونك قلب دفاع تنقل ونشوفه كيفاش يمشي وبعد لقى روحه غادي كيفاش خذها ورا شكون ورا فان دايك دونك معناها المنتخب المغربي جمال أبهرنا وهذا معناها بصراحة ما جاش من بلاش معناها وقت اللي نشوفه المهندس متاع الفريق هذا اللي هو لقجع معناها عنده سنين ويخدم في المشروع هذا نجح في الكأس العالم اللي فاتت مع الرقراقي السنة هذه هاو قاعد يشق في طريقه مع مدربه الجديد وهبي. اللي وهبي
7: هز كأس عالم أقل من 20
6: سنة والفريق المغربي بالنجوم اللي عنده بفريمون البارح أكدنا اللي يشرف أخوي الكرة العربية أداء ونتيجة
0: اليوم راهو من ضمن المنتخبات الكبرى اللي مرشحة باش تلعب الأدوار الأولى
6: يا يوهاب تو معاه شك المغرب اللي منا بالزهر ولا حظ ولا ضربة حظ لا تو تأكيدا اللي ما شفناه البارح المنتخب المغربي أكد أن النجوم اللي عنده قادرين يمشيوا به البعيد نعرف مش يعثر في المنتخب الفرنسي في البوتيتر لانكاردو فينال تبقى إن شاء الله المنتخب المغربي واصل يركز على المهمة اللي جاء من أجلها البارح فرحنا وشيخنا وسهرنا ولكن على الأقل الواحد استمتع بالمنتخب المغربي وإن شاء الله الجزائر ومصر يكملوا على نفس منوال المنتخب المغربي
0: شفت الأجواء اللي قالها لنا زميلنا نجح مجذوب مباشرة من نيويورك اللي نحب نوجه له تحية نجح اللي قاعد يعمل في خدمة كبيرة بالفيديوهات طبعا رحلة نجح وتغطيته لكأس العالم برعاية تونيزي برومو اللي طبعا مكنت جوهرة ومكنت نجح مجذوب أنه يكون موجود في كأس العالم لمواكبة الحدث هذا نحكي سي شام على التحكيم جدا حكم البارح المباراة كانت ناجحة فنينة ما ناجحة تحكيميا زي
7: أكيد الحقيقة مش ناجحة حاجة من وراء العقل الحقيقة
6: لا أبدع بصراحة
7: أبدع تام من الحكم البرازيلي بصراحة ويلتون بيريرا ذي اللي حكينا عليه 45 سنة
0: 45
6: شفت النوبش دار المباراة الأولى
7: هو لا دار الافتتاح
0: اللي حكينا عليه المباراة الأولى
6: مكسيك وقت
7: مكسيك الحقيقة معناها وقت نشوفوه في العمر هذا 45 سنة التنقلات تاعه 135 دقيقة البارح لعبنا جمال 90 مع 30 مع
6: ضربات الجزاء
7: مع لا مع الإضافات معناها 8 و5 دقائق و2 دقائق و2 دقائق 135 دقيقة لعبناهم الحكم دائما موجود في موقع الحدث دائما زاوية الرؤية موجود معناها هو موجود فيها الاحتكاك اللعب الرجولي الصراعات الثنائيات دائما موجود ولكن موجود بسلاسة موجود بدون أوراق موجود بالتواصل مع اللاعبين موجود بالمعناها الصرامة متاعه اللي هي نعمة معناها دائما موجود لكن بدون أخذ القرارات بالأوراق يأخذ القرارات بتروي بالتواصل 135 دقيقة مادة انذار واحد وهذا الحقيقة يحسب للحكم الحكم هو اللي زاد رونق للمباراة بصراحة لأنه وقت نشوفه الاحتكاكات والاندفاع البدني البارح اللي صار مدين زوز فرق معناها من وراء الخيال الحقيقة اللي تاكل اللي صار واللعب والرجولي معناها في أحسن حلة البارح شفناه وهذا الحقيقة يعني من خلال جوهرة فهم الحكام الشبان متاعنا وقلوا لهم حط عاود حطوا المغرب والبرازيل وتفرجوا على الحكم راهو باهي
6: المغرب وهولندا
7: المغرب وهولندا سامحني وتفرجوا على التحكيم وتفرجوا على الحكم فاش قاعد يعمل لانه كذلك كما نتفرجوا على الملاعبيه نتاعنا ويتعلموا زاد التحكيم الحكم يلزم يتفرج على الحكام في المستوى العالي ويتعلم ناخذوا منه بعض الحاجات
6: ديوب اللي خذ الورقه الصفراء
7: الوحيد ديوب هو اللي خذ الورقه الصفراء في دقيقه 51 تقريبا
0: تعليقك على اللعب هذا يا استفيق مكسب للمغرب
6: مكسب ما امس الايام انا ما كانش تو كان ترجع للتاريخ مش موجود حتى في الليستة بقى بون اختاروه كقلب دفاع وشفنا الأداء متاعه
0: وجاي باش يعوض اللاعب اللي تضرب كان تذكره
8: الزلزولي
0: لا
6: 16
7: جمال على فكره هو ابوه سنغالي وامه مغربيه معناها فما برشا عباد يستنى يلوجوا على شنو العلاقه نتاعو مع المغرب. امه مغربيه معناها عنده
0: وابوه عنده الجنسيه الفرنسيه
7: صحيح. كان ينجم هو كان يحب يلعب مع فرنسا
0: كان يحب يلعب
7: ولكن في اخر وقت ما خذاهوش فرنسا مشى
0: اختار والله شدوا عليهم لاعب
6: صراحه لاعب في اللاكس هو رياض شادي وانا لاعب كريستال بالاس القاه من التفاهم بيناتهم ولاو من معناها عندي اللي
7: حاجه اخرى بربي يا سي جمال سي توفيق
6: قيمه كبيره
7: وقت تشوف تشوف الفيستير بتاع المغرب في اللي فيديو اللي نشوفوا فيهم شيء يعمل كيف وهذاك هو سر من اسرار النجاح لومبيونس كيف الاذي معناها ديوب عنده 3 شهور معاهم تقولش عليه عنده 54 معاهم كيفاش يدخلوه في الجو كيفاش يضحكوا كيفاش يشطحوا مع بعضهم كيفاش البارح هو خاطر احسن ملاعب يخذا كيفاش داخل بالكوب نتاعو واصحابه يستناو فيه ودخلوا وعملوا بفرحه كبيره معناها راهو سر نجاح الفريق المغربي
0: كذلك هي
7: المجموعه
6: هي المجموعه ولومبيونس بروفيسيوناليزم
0: مهمش التحكيم زاد ما دام نحكيوا على التحكيم زاد حكم المغرب البارح كان حسب رايي كان شرف التحكيم العربي جلال جيد
7: والله جلال جيد جمال هو
0: جيد هو مو جيد جيد
7: لا جلال جيد
0: جلال جيد
7: هو من الدار البيضاء
0: على
7: فكره ما عندوش قرابه برضوان جيد لانه رضوان جيد
0: والبارح زفر مباراه كبيره بين المانيا والباراغواي مباراه
7: صحيح المقابله الثالثه نتاعو المقابله الثالثه عمل زوز مقابلات في الادوار التمهيديه ثم البارح اول معناها دور 16 عمل المقابله الثالثه اول كاس عالم ليه عنده 7 سنوات في القائمة الدولية 39 سنة العمر نتاعو معناها من الوجوه الجديدة اللي خطر ما عندوش برشا حتى عن نطاق الافريقي عنده زوز كؤوس افريقية فقط اليوم نلقاه في كأس عالم من أبرز الحكام
0: حكمك عليه البارح كان هادا
7: هو كان صارم جدا
0: كان صارم أيوه هادا زادا
7: أكيد الهدوء هو ميزة من الميزات نتاعو لأنه الصرامة والهدوء وقت يكونوا مع بعضهم نجموا ناخذوا القرارات الصحيحة وهذا اللي صار فما برشا ناس الحقيقة باش نحلوا بارونتيز يلوموا عليه على إلغاء الهدف للفريق الألماني لكن الفار هو رجعوا للقطة هذه والقراءة متاعه الثانية اعتبر أنه المسك متاع المهاجم الألماني هو اللي خلى الحارس يطيح ثم ما يخو وقت في الطيحان ما يرجعش في سعفيسع باش ينحي الكرة وهو واقف هنا قراءة
0: فما قراءة أخرى شفتها في البارح في الامسيس اللي ربما يقول لك لو كان قعد طايح الحارس وقتها يعني وقتها تتنحى
7: هو
0: قال لك هو قام وعمل مجهود وحاول ينحي كورة
7: جمال هما لقطات هذم في البطولة الإنجليزية قاعدين يشاهدوا فيهم دائما ويقبلوا الأهداف
6: أرسنال
7: صحيح يقبلوا الأهداف
6: لكن أهداف تسجلوا بنفس الشكل
7: لكن احنا طبيعة التحكيم تاعنا عن نطاق الإفريقي راهو تتغير شوي أنه فما إذا كان ثم احتكاك إذا كان فما مسك إذا كان ثم جنب معناها بالنسبة لي يمشي للمخالفة وهذا اللي حسبه بعد الرجوع للفار
0: دونك مخالفة حسب رأيك موجودة
7: الحقيقة حسب الصور حسب الصور وحسب القراءة نتاعه واللي زونغل اللي عطوهم له فما جد معناها المسك نتاع المهاجم كان موجود وخلى هو المسك هذا يطيح الحارس والحارس أخذاه وقت باش يعاود يقوم لأنه وقت تشوف سي توفيق وقت رجع الحارس وحب ياخذ الكرة فما فراكسيون سكوند مخر هو التأخير هذاك من جراء وهنا علاش الاتحاد الدولي يقول لك الحكم يجب أن يكون فاهم لكرة القدم فهم كرة قدم معناها مهم جدا في اتخاذ القرارات يقول لك التأخير هذاك اللي بثانية أو ثانيتين من جراء سقوط الحارس لو كان جاء واقف من الأول كان ينجم ينحاها الكرة بسهولة هذه هي القراءة
6: ديتاي بعد ساعات
7: ديتاي صغير هذاك هو علاش قلت لك توا أول بند في كرة قدم معناها في تحكيم يقول لك كومبروندر لو فوتبول
6: ولكن في الدوري الإنجليزي
7: في الدوري الإنجليزي نوع
6: فما الإنجليزي
0: يسمحوا
6: بصراحة للتدخلات
0: وشفنا زاد يعني حتى في تفسيره هو وتعرفوا اللي الفيفا في كأس العالم ولا الحكم يزم ويتكلم ويسمع الجماهير
7: فسر بالإنجليزية
0: فسر بالإنجليزية أمور واضحة 5-5 فقط البرازيلي ده نتكلم بالإنجليزية كيفاش ريت خروج ألمانيا استفيق هل كان واقع ونتيجة
6: لا ما كانش منتظر على الورق قبل بداية المباراة
0: ولكن الأداء
6: ولكن تشوف الأداء متاع المنتخب الألماني
0: تيلة كأس العالم يظهر لي ما وراش حاجة
6: ما يشفعلوش مش يوصل
0: برام عنده على النصر شاب راهو تجديد في الـ في الـ في البراون
6: على النصر شفنا اليوم فولر في التصريح نتاعه انه ما حملش
0: مدرب
6: نيجلزمان ما حملوش الخساره ولا الانسحاب
0: دافع المنتخب جدد بنسبه 100%
6: اي دافع عليه وقال يجب المواصله لانه تم موقع معهم 2022 هو موقع معهم من قبل 2028 ولكن البارح كي تشوف نسبه امتلاك الكره 76% المنتخب الالماني مقابل 24% المنتخب الباراغواي ولكن الريتم و معناها ما فماش عنصر المفاجأة اللي خليك تباغت لمنتخب الباراغواي لأنه مدارس كيما يلزم ومدربه الأوروغوياني اللي عرف كيفاش يوقف مفاتيح اللعب تاع المنتخب الألماني اللي يعول أكثر على الرفعات على اليمين أو على اليسار ولكن ما نجحش
0: مقارنة بآخر كأس عالم تقريبا فما كان الحارس مانيش عارف زيد ثبت معايا
8: ناير
0: بكل مجدد يعني
8: وذولي كابيتان
0: وريديغير وذولي كان موجود في
6: موجود كيميش
0: ولا وكان موجود بقاوة ظهير الأيسر براو
6: ساني
0: ساني زيدا كان موجود نمشى
6: هذا جديد تو دخل
0: بافلوفيتش
6: ملعب باير
0: فيرس لعب باير ليفركوزن موجود جديد اونداف زيدا هذا لعب
6: جديد جديد
0: جديد دونك برشا ملاعبين جدد للمنتخب الالماني مقارنه بكاس العالم الاخيره دونك فما تجديد في المنتخب هذا
9: بالفعل خاصه ربما الصحافه في العالم الكل البارح كانت تركيز على خروج المانيا صحيفه تايمز عنونت ما يحدث في بوسطن لا يصدق لاعبي باراغواي في غايه السعاده الالمان محتمون للغايه هي لها من مقابله كانت على عيون صحيفه تيليغراف اعلنت انه ناجيلزمان باش يواجه ضغط كبير كي باش يرجع لالمانيا وتتساءل هل انه باش يستمر في المنصب نتاعه ولا لا وهل سيتم النظر في تعيين مدرب ليفربول الالماني السابق يورغن كلوب خاصه بعض الصحف تحكي على الموضوع هذا صحيفه ميرور خروج المانيا هي واحده من اكبر مفاجات كاس العالم على مر العصور حتى صحف الايطاليه لاجازيتا دولو سبور المانيا تفشل ناجيلزمان يفشل باراغواي قدمت لنا اول مفاجاه كبيره في كاس العالم تقريبا هذه العناوين الكبرى مع الاشاده بالتالق نتاع اورلاندو جي الحارس الباراغواي في ركلات الترجيح ونذكر اليوم نهار عطله في الباراغواي اعلن عليه رئيس الدوله في الباراغواي بعد الترشح التاريخي
0: ونير قرر انه
9: نير قرر انه لا. يعتزل يلعب دوليا
6: اما جيل هذا قصه قصه هذا حارس باراغواي
0: قبل ما يجي باراغواي فولتي ما يدل البارح اطول لاعب يعني في الاخر ما ترشت ساعته
6: مولي ضايع ضرب جزاء
0: ضايع ضرب جزاء
6: ما حبش يشوط ما حبش يشوط لانه تشوف ميميش فما صورة
0: مترو 98
6: مش هي دار على زملائه ثلاثة فما اللي ما حبوش يشوط
0: اي ما اللي اللي اللي ربما خطأ فني من مدرب لو يبدا عندك ملاعب مترو 98 نورمالمون الكره الكل تولي عالية في اتجاهه ما لعبوش عليهم
6: اللي هم نزلوا ولكن هم مش عملوا الباراغواي هو زادوا سكروا له المنافذ
0: وي
6: اماله صار انت هبط لنا راس حربه ثاني مع يلعب مع هافرت ولا يلعب زوز وهما يحبوا يطولوا له وهو لا يلعب بلوكي اللي دو معنا سنترور على اليمين وعلى اليسار ما عادش فما ولا يحبوا يدخلوا من الداخل من الداخل القهوه مسكره علاش قلت لك من مدرب منتخب الباراغواي الاوروغواياني يعمل كل ما فيه يسعوا مش وقف مفاتيح اللعب تاع المنتخب الالماني الحارس سي جمال هذا سي جيلي هذا يا سيدي كان يلعب وسط ميدان
0: 21
6: سنه 26 سنه يلعب في سان لورينزو كان يلعب وسط ميدان ميرو تيران لين جاء مرة مدرب من الحارس نتاعهم مصاب قال له تشد مكان الحارس المصاب من غادي اكتشف وتذكر الحارس الأسطورة في باراغواي تشيلافير
8: تشيلافير
6: الهداف هذاك اللي يشوط الكفرونات
8: شوف الكفرونات
6: هذاك سيدي معناها من بين الناس اللي شجعته ووقفت معاه من كان يلعب في درجة ثانية هو بعد سيدي برز شوية طلعوه مشى يلعب في الفريق نتاع تشيلافير ومن غادي سان لورنزو من الارجنتين خذوه وزوجته تحكي قالت وقت اللي كنا نلعبوا في الدرجه الثانيه كان كل مريول معناها ولا كل حذاء اللي يلعب به يبيعوا منه غدوه باش نلقاو كيفاش ناكلوا باش يعيشوا قالوا بعد وقت اللي مشينا للارجنتين ومشينا لسان لورنزو وقتها وين عملنا لا قالت اول مره وقت اللي وصلنا للارجنتين باش نلعبوا مع سان لورنزو وقتها اول مره مشكلينا معناها وجبه دسمه من اللحم تاع الارجنتين وفرحانين برشا كيفاش معناها زوجها
0: تفرج عليه بعد كاس العالم
6: زوجها كيفاش
8: اكيد
6: تو جمال فريق فالنسا الاسباني عطى عرض وفريق من تركيا ما ذكروش اسمه زاد عطى عرض
0: يستحق يستحق هاي بسرعه خلينا نعملوا ترتيحه
9: هو فقط ضربه الجزاء الاخرى بتاع المانيا فما حسب صحيفه بيلد الالمانيه اربع ملاعبيه ما حبوش يشوطوا رغم تواجدهم على ارضيه الميدان تقدم جوناتان تا اللي كان ماهوش هو باش يشوط لكن غوريتسكا فالدمير انتون ناثاين براون مالك ثيا وحتى الحارس مالويل نوير كانوا رفضوا انهم يشوطوا ركله الجزاء هذه
0: خوف كل الخوف
9: زاد البارح بتاهل المنتخب البرازيلي زاد في الثواني الاخيره على حساب اليابان بعد فوز مثير 2-1
0: في المقابلة
6: صراحة جمال شوف المنتخب الياباني أبهرنا البارح خاصة في الشوط الأول راهو انضباط وقراءة ودرس المنتخب البرازيلي أنشيلوتي ما لقاش ولا حل. لعلي مين لعلي صار رو منضبطين شوف تحركاتهم بالملي.
0: أندريتش عمل الفرق
6: بعد كي دخل الشوط الثاني. أما هما الشوط الأول درس هو بيدو أنشيلوتي معناها كيف التصريح نتاعو قال الشوط الأول معناها ما لقيناش الحلول كيفاش مش ندخلوا للمنتخب الياباني لأنه كان منضبط من جميع النواحي معناها حتى لي ديستانس خويا هشام حسبوهم معناها 15 متر بين الخطوط أي واحد يتحرك إلا تقلول والثاني في التغطية
7: كل واحد عنده المربع نتاع
6: عندهم كل واحد قاري الخصم كيفاش الثاني وقت اللي تخلى أندريك تغيرت نوعا ما وشفنا كازيميرو الهدف اللي سجله سو تغطية
7: معناها سيمونتريت في الرجوع
0: صعود نتاع لاعب كبير
6: صحيح بالراس كيفاش حتى وبعد
7: تلعبت على 5-6 سنتيمتر ورجوع
6: والهدف جاء في دقيقة 90 زايد معناته متعقل التركيز كيفاش معناها
0: يمكن لو كان مشاو ركلة الترجيح باش يصير لها نفس اللي صار للألماني هذاك علاش هما كانوا يعني
6: حريصين
0: حريص انه ينهي المباراة
6: نهوا في الدقائق الأخيرة برافو البرازيل وشفنا الفرحة في البرازيل والأحباء البرازيليين الكل ولكن إشادة
0: هل حسب رأيك البرازيلي زاد مرشح والبداء
6: قوي شوف الباركور يا جماعة
0: لا مش باركور على الأداء نتاعو
6: لا الأداء نتاعو بصراحة ما
0: مش حاجة كبيرة
6: ما لقاش حل كل ما الفريق يسكر له المنافذ وشفنا فينيسيوس حاول يمين يسار بالتوغلات إلا ولقى معناها الديفونس بيان بلاسي اورغانيزي دونك صعيب برشا يلزم يلقى حلول اخرى ولا ملاعبي اخرين حتى نيمار البنك ها
7: قالوا له شبيك ما دخلش قالوا
6: يحضر فيه
7: تحت 30 دقيقه
6: يحضر فيه للما بعد
0: قال وقت اللي عدلنا وليت خيرت باش نكمل
6: بنفس التشكيل جمال رافينا اللاعب يمكن الوحيد اللي كان قادر مش ينفع مؤثر جدا في
0: مع خلى بلاستو
6: بصراحة لأنه عنده مشاكل مادية وظروفه صعبة
0: لا هو مضروب شو مش دخل
6: لا أبار مصاب
0: لا أنا ما عنده غياب ولا خد عنده مشاكل مادية
6: عنده إصابة
0: هي هو علاش غايب مش عنده في المشاكل المادية هو علاش غايب
7: هذيك بونيس بونيس المشاكل المادية
0: لا توليس ما يقول غايب غدر ما عندهش باش يتعشى
6: ليه
0: يقول غايب غدر مضروب
6: مش عنده في المشاكل المادية في بالي مصاب اما كي تقرا صحف
0: هذيك مشاكل مع ابوه ودرا شنو ما جابش يشيلوا دار واش
6: اسمع كي تقرا الصحف البرازيليه ولا تسمع تشوف القناه الجلوبو هذه معناها من بين الاشياء انه عنده مشكل مادي وقاعدين معناها عائلته وظروف ماديه تعطيك علاش شنو هي المشكل المادي
0: تو سامحني هو غاب على خاطر
6: غاب غاب على الاصابه
0: ايش مدخلك
6: ما تحبش نزيدك
7: جيب كي حويجه
6: ما نزيدك
7: تعطيك
6: الاسباب
10: We'll be right back.

0: 44 دقيقة نرجع طبعا باش نحكيو على برونوستيك المونديال بعد شوية. ما قبلها شو نحكيو أنيس؟
1: نحكيو شوية كواليس على المونديال، وحكينا بكري على تألق التحكيم خاصة في المونديال، منها التحكيم العربي، نتسألوا زاد على مستقبل التحكيم التونسي، ونحكيو زاد على مستقبل جمال الحمودي، خاصة برشا أخبار قاعدة تتحدث على إمكانية مغادرته بما أن الكونترا يوفى اليوم في انتظار التأكيد الرسمي.
0: هذا ما نش عارفين ستوفيق عجبكش توا حتى المسؤول على التحكيم؟
2: أنا وين عارفين
0: شكون مشيخ القرار؟
2: فما حد نستنيو حتى شما يروحوا من امريكا.
0: في بالك الحكام تو يلزم يعملوا لي تيست ويعملوا التحذيرات البدنيه واش كمشي يعمل؟
2: ما عجبكش تو من المفروض كالعاده من فما السونتر ميديكال سبورتيف
0: هذا باش يواصل باش يمشي لروح
2: اي ويمشي هما تخلص الجامعه للفيزيت ميديكال. اما اذا كان هكا فما غموض تام في مخص الحمودي هو كان عملوش
0: هو اليوم اخر نهار
2: اي عملوا البيران ساعه ولا ما عملوش
0: اما يقول لي حسب معلومات عندي هو حتى هو في بالوش بروحه باش يكملوا
2: صحيح دونك
0: كلموا حد وما دار
2: غموض تام بعد اللي ولات التعيينات تجي من الجامعه من الوزاره توا دونك ما تعرفش عليه حتى الوزاره يمكن تعين لك توا مدير لجنه التحكيم كل شيء كل شيء وارد
0: ماذا بينا احنا غلطنا
2: كل شيء وارد عندنا حوا الجامعه
3: هو الحاجه الباهيه جمال في كل هذا انه فما الرابطات الجهويه تشتغل معناها كما قلت انت توا كنت معناها اكيد قاعدين ننشطوا كما قال جمال كلامه صحيح انه فما الاختبارات وفما الاختبارات البدنيه والطبيه
2: في سونتر ميديكو سبورتيف كما العاده
3: في السونتر ميديكو سبورتيف سواء كان في الحكام النخبه في تونس والحكام الشبان على النطاق الجهوي عندنا لي سونتر ميديكو سبورتيف في الجمهوريه
2: كل بلاصه
3: هذا معناها نورمالمون معناها لي ليغ ريجونو هما اللي يخدموا الخدمه هذه. يبقى انه وجود السيد المشرف العام سي جمال الحمودي انه اليوم اخر نهار في الكونترا نتاعو اكيد المستقبل نتاعو مش يتحدد بقرار من المكتب الجامعي
0: حتى
3: نجتمع
0: المكتب الجامعي هو المكتب الجامعي باش يجتمع باش يقول شنو قررت في اخذها في كاس العالم بعد المشاركه الخايبه المخيبه للامان مش عارف روحه واش باش يحكي مع الوزاره دونك ضعنا غموض تام اما حسب رايي استفيق واحنا قلناها قبل يظل لي تجربه سي جمال الحمودي تعديت بحشيشه بريشه وفكنت فما برشا نقايس وبرشا مشاكل والحقيقه يعني ما كانتش ناجحه التجربه هذه نظرا لعده اعتبارات. اول حاجه الساعه احنا نجموش نهزوا شخصيه تونسيه تشد التحكيم الجزائري ذولي من باب المستحيل
2: هنسهل الموضوع
0: من باب المستحيل فما بالك يعني نجيبوا احنا شخصيه من الجزائر انا راني مش نقعد في الشخص ولكن نحكي على الوضع باش يعرف الحكام الفرنسا والخفايا وغيرها دونك احسن حاجه احنا عندنا اليوم كفاءات تونسيه عندنا ناس شدت قبل وناس ما شدتش وعندنا ناس تعرف الكواليس تاع الحكام يظهر لي تجربه اعتقد المكتب الجامعي مدعو انه يعني يلغي التجربه هذه
2: شوف.
0: وياخذ قرار اللي صالح التحكيم التونسي بكن نحكي على حكام المغاربه كيفاش موجودين واحنا معنا حتى حكي مو مش شيء
2: حكام المغرب يشد اربع مباريات ولا ثلاثه
0: مباريات مش شيء هذا
2: احنا شنو هذا وقت المكتب الجامعي هذا يقدم معناها مشروع سوا ديزون قال سيدي مش نحي الظلم على الجمعيات ومش كل واحد ياخذ حقه ومش نوفر ونعمل ولكن شفنا السنه هذه معناها كاتاستروفي من ناحيه الظلم ان الجمعيات كل ظلمت وناس كل ظلمت وصلنا حتى الفار معناها ولينا وصلنا للمحاكم وصلنا للجرجاني وصلنا للشيء هذا وين ما كناش به هذا قبل هي لما تم مش نوصلوا فيها السنه الجايه يحب جماهير التونسيه واللي يحبوا الرياضه حيحبوا ناس انتاجر ناس يلوجوا ان ناس نظاف يحبوا من ناحيه الظلم من الكوره تو الناس كل
0: خاصه تم التحكيم
2: تو الناس كل تنضبط
0: خاصه التحكيم باش نمشيو حضرنا باش نمشيو بروستيك
1: قبل ما نمشيو للبرونستيك تقريبا الكواليس باش نختصروها في الفيديو هذا الفيديو نتاع سايباري اسماعيل سايباري لاعب المنتخب المغربي واللي ماشي للبايرن من بي اس بي اند هوفن الفيديو مع والدته نشوفوه اون باراليل خاصه وقت اللي وفات المقابله مشى ديريكتومون يلوج على والدته في المدارج لكن فما سر كبير ورا الحكايه هذه بما انه اسماعيل سايباري حسب تقارير صحفيه المغربيه كي تولد بتشوه خلقي وتقوس حاد في ساقيه الزوز. العائلة وقتها قالوا لهم الطب أنه مستحيل ينجم يكمل في كرة القدم حتى أنه كان يواجه خطر متاع الإعاقة مطروح جدا لكن ما استسلمش. الوالدة متاعه كانت وقفت على كل كبيرة وصغيرة ومشيئة الله أرجع وكان حاضر في المونديال وكان من الهدافين.
2: برافو تحية للوالدة
3: واليوم يتباع 240 مليار
0: با با با با با با هذيك الخدمه.
2: برافو.
0: هاي بعد قليل برونستيك المونديال ونعطيكم البرنامج وناخذوا تكهناتكم كذلك.

0: cycle mondial.
1: الأربعة وخمسين دقيقة وقيد باش نعطيكم البرنامج متاع المقابلات ونفهموا الترتيب متاع فريق جوهرة سبور، هل تغير ولا لا؟ تسابق وتلاحق على الكادوات، وخاصة تسابق وتلاحق في التكهن بالنتائج. دونك مرحبا بكم في برونوستيك المونديال.
0: برونوستيك المونديال.
1: إذا هاو قدامنا ذول يعني ساعتين الترتيب تغير ولا لا ساعة ما قارنت بين يوم أمس؟
2: الترتيب في الحقيقة حمزة مفتاح في الصدارة، حمزة مفتاح اللي قاعد يحافظ على الصدارة، بينما ليمات الاخرين قاعدين نفقدوا في سوار من المركز الخامس قدمت للرابع
1: اللي حتى لها زعبوب
2: توت رجعت المركز السابع. دونك حمزة مفتاح الأول عنده 468 نقطة، مدرو برك عنده 268، موسى أنور في المركز الثاني عنده 429 نقطة، وسيم بوبكر في المرتبة الثالثة 417 نقطة، إبراهيم نسرين عنده 410 نقاط في المركز الرابع، وإم محمد عنده 402 نقطة في المركز الخامس، سعيد أنس عنده 402 نقطة كيف كيف مرتبة سادسة، سيوار بوغرين في المرتبة السابعة 401 نقطة، المرتبة الثامنة لسليم شارتيل هذه أول مرة يدخل في التوب 10 معنا، دونك عنده 390 نقطة، ثم ياس ميلاد عنده 383 نقطة في المرتبة التاسعة، ونمرية إنصاف كيف كيف تدخل معنا الأول مرة في التوب 10 عنده 382 نقطة. نكملوا مع الرباعي اللي بعد المرتبة العاشرة، محمد أمين مبروك 381 نقطة، محمد الحسيني 379 نقطة، سيف العريبي 377 نقطة، زيان حسام عنده 376 نقطة كيف كيف هذا دخل جديد في ال 15 لولانين، والمنع عبد الواحد هذا يتراجع للمركز 15 376 نقطة.
1: استوفيقش البارح شنو أمورك المقابلات اللي تكهنت
3: التعادل اللي تكهنت به مع المغرب وهولندا طلع صحيح؟
1: طلعك شوية في الترتيب
3: لا وين زاد لا ما يحسبوا ليش يعني مشكلي مش قاعد يحسبوا لي في النقاط
2: كهن البرة
3: غريبة غريبة باقي خادي ما تحركتش
1: من نفس المكان
3: من نفس المكان ما لقري
4: شحنا سابوتاسي
3: سيدي المباراة اللي حطينا ألمانيا تربح 2-1 طلعت معنا نتيجة
1: واحد
3: وانتو ما حسبوش الحكم
1: لأنه مذكر
3: راو المغربي ما تبليش بي يعني
1: استوفيق مذكر اللي الناس يتفرجوا فينا ويسمع فينا راو التكاهن يكون على 120 دقيقة
3: هاي 120
1: مش 90 120 دقيقة
3: يعني أعطيتك البريزية هولندا والمروك 2-2
1: طلعوا 1-1
3: طلعوا 1-1 أما على 120 دقيقة ألمانيا 2-1 ما في بليش بالحكم
1: نحبونت
3: شنو ذنبي
1: لا هكم مروان حسيدي
3: والبرازيل حطيتها 1-1
1: 3-2-1
3: ما في بليش بسيش مش يزيد 7 دقائق
4: برديتون
3: دونك الامور مش تبقى لا غالب في بعض الاوقات
4: جمال هم كلهم غالطين اما بتريف
1: يلقى في خرجات
3: خلينا
1: نحكيوا على برنامج الليلة وناخذوا تكهنتكم يعطينا البرنامج نبداو بالستوفيق حذر وكستوفيق
2: نبداو بال
1: تلعب توا نجم يلعب توا
2: فما
3: المقابلات
2: نتاع غدوة زادة تنجموا تعمرهم من توا اللي موجودين زادة في السيت دونك انطلاقا من 6 كوت ديفوار النرويج اليوم 10 نتاع الليل فرنسا
1: سويسرا كوت ديفوار النرويج كون يربح ستوفيق تكهنك
3: صراحة خويا انا على شفت الكوت ديفوار بون تقول لي النرويج عندها خط هجوم دفاعيين ها تصور 2-1
1: لشكون؟
3: كوت ديفوار
1: 2-1 الكوت ديفوار سي شيم
5: مش يعملوا 1-1
1: 1-1 في 120 دقيقة راهو
5: 120 دقيقة
1: 1-1 120 دقيقة 1-1 دونك انت
3: اما عندي حق نبدر اني بعد
1: عندك حق باه نمشي للماتش اللي من بعد
2: الماتش اللي من بعد 10 نتاع الليل فرنسا السويد
1: فرنسا السويد اقرب الميكرو
3: منتهي الموضوع فرنسا
1: فرنسا قديش عطيني
3: انت سكور عندك مبابي عندك شو اسمه ديمبيلي عندك
1: ماركولا
3: يا ودي منين على شكون ترضى اقل شيء مع السويد فما الاربعه
1: اللي كاين ترجعهم
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله
3: اربعه موجودين
1: اربعه بلي شاي سي شي
5: 3-1 لفرنسا
1: 3-1 لفرنسا باه الماتش اللي بعد انيس
2: الماتش اللي بعد يكون اولى ساعات الفجر دونك ماضي ساعتين نتاع الفجر المكسيك الاكواتور
1: مكسيك الاكواتور دربي
3: دربي غادي عندهم بون المكسيك اقرب صحيح سيمونير كلامه صحيح مكسيك
1: ما قال شيء منير جبته دخلته انت ما سمعتش كي كلام كسي اشكرك اشكر منير اصلا قال معنا في التم
3: سي منير هو قائد الرحله هنا في
1: يا ولدي لعبيت تتفرج في الناس هذوما
3: هذوما جنود الخفاء وصرتو قمر الايامات دونك ما فماش سردينا دونك اعتقد اللي 2-1 مكسيك
1: 2-1 مكسيك باه
4: هاي هذوما نمشيو ضربات جزاء فيها
1: لا احنا 120 دقيقة
4: ينجم يكونوا 1-1 وبلانتيات
1: 1-1 مازال ماتش اخر انيس
2: مازال ماتش ويت انجلترا كونغو ديمقراطية هذه الخمسة متاع العشية غدوة
3: اللي عندنا الوقت غدوة نحكيو فيه
1: لا ما يسالش من
3: تبعتين ما تحب من تو
1: اي خاطر ما نسبش تلعب
3: لا هاري كين و اثنين بلاش
1: لي
3: انجلترا
1: لي انجلترا سي شام
4: انجلترا تربح 3-1
1: 3-1 زاد
4: اي
1: والماتش الاخراني باين الماتش الاخراني زاد اهي
2: الماتش الاخراني اللي هو بلجيكيا السنغال غدوه 9 متاع الليل
3: كاس احد هذا كاس احد صراحه
1: اي قداش انت جاي
3: ان شاء الله السنغال ان شاء الله السنغال 2-1
1: 2-1 السنغال
4: حتى نقول السنغال تربح
1: السنغال 2-1 دونك هذوما تدخلوا انتم زاد تنجموا تلعبوا طبعا الطريقه وذكرنا نفس طريقه المشاركه وكيفاش ينجموا يلعبوا الناس اللي يتفرجوا فينا
2: تدخلوا تلقاو الببليكاسيون على الباج سبور جوهره فهم تعملوا جيم وبارتاج وتبعثوا تعملوا تسكانيو الكير كود تبعثوا للنوامر اللي موجودين في الببليكاسيون على الواتساب تجيكم لوجين ومود باس بالوقت نجموا تكونوا ضمن ليكيب نتاع السبور نتاع جوهره فهم وتشاركوا ونذكر راي الحظوظ ديما قائمه خاصه بالدرو تنجموا تخلطوا حتى على
1: اللي هو الدرو يعني تحط تختار المسار
2: المسار كامل شكون ينجم يتوج باللقب اذا كان تحط وتنجم تتكهن باسم المنتخب المتوج بلقب المونديال راك تنجم تاخذ بوينات اكثر فجاه يكون تحول فجئي وكبير في البوينات نتاعك
1: اي فاس توفيق هذه ما عمل عليك هذه
3: ارجنتين فرنسا
1: اي باهي معك حطهم في الواحد مش
2: عمر في الدرا
3: ما انت بلانتي يا جماعه في مشكله تليفون
1: لا شوفوا له
3: الرداب لا خاطر البكالوريا علاش ما نعرفش الريزولتا
1: تاخذ بكالوريا الخمسه عدي
4: توفيق
6: توصل بالحميد
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: هاي سيدي خلينا نذكروا بالكادوات اللي يستناو فيكم وخاصة بالمساهمين واللي وفروكم الكادوات الكبيرة تنجموا تفوزوا بهم في نهاية المونديال
7: بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة
8: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
9: ربي عليكم شبه لغيكم
8: مع ميكرو جوهرة فتك

0: 24 ما خلاف 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح غدوة
3: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
0: Publicité Business News Business News
4: هذا الموجز الاقتصادي تولى اليوم الرئيس والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شاكيب الرقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة الصين للسكك الحديدية والمعدات المتحركة توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات ويندرج هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38.2 مليون أورو الذي من المقرر أن يتم التسلم الدفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد يندرج في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والهادف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي من خلال النهوض بالبنية التحتية للنقل الحديدي وتعزيز الأسطول الكهربائي للشركة التقت وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي اليوم بمقر الوزراء بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية حيث أكدت الوزيرة بهذه المناسبة الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وزيرة المالية دعت المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم ميزانية الدولة في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر وفق لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة المالية من جهتهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالي استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس وتم خلال هذا اللقاء أيضا تقديم عرض حول نشاط سوق رقاع الخزينة وبرنامج الإصدارات للسداسية الثانية من السنة الحالية تم اليوم الإعلان عن اختتام مشروع التعاون التونسي الإيطالي حاجتي بي كرامي إلى تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية في تونس عبر تشجيعهم على الاستثمار وإطلاق مشاريع بالشراكة مع رواد أعمال محليين يأتي اختتام هذا المشروع الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتنسيق مع عديد الهياكل والمؤسسات التونسية بعد استكمال المرحلة الثانية منها التي انطلقت منذ سنة 2023 ليفضي إلى إحداث 67 مشروعا وخلق 451 موطن شغل بتمويل ناهزت قيمته 70,000 دينار للمشروع الواحد هذا وقد بلغت استثمارات التونسيين بالخارج منذ إطلاق المشروع عام 2017 أكثر من 750 ألف أورو إلى جانب إطلاق دليل المستثمر وتنظيم 16 دورة تكوينية دولياً أعلنت قطر اليوم أن الأموال الإيرانية المجمدة لديها البالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى طهران بعد وتخضع لاتفاق عام 2023، مشيرة إلى أنها أي الأموال مخصصة لشراء السلع الإنسانية. إلى اللقاء. Business News.

0: تندنس تندنس برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفرن كلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اللي يجمعنا بكم يوميا في فقرة توندونس، نحكيوا على تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج كثيفة الاستهلاك للموارد، ولات الحرارة المرتفعة للأجهزة اللي قاعدين نستعملوا فيها واحدة من أكبر التحديات اللي تواجه الأجهزة امتعنا، خاصة أجهزة الكمبيوتر الحديثة وين تأثر الحرارة بشكل مباشر على الأداء والعمر الافتراضي لكل المكونات الإلكترونية. ولهنا الشيء هذا فالابل بالنسبة للبيسي، بالنسبة للتليفونات، وحتى بالنسبة للكرهب. هذاك علاش فما محاولة جديدة لإيجاد حل أكثر كفاءة، نلقاو فريق من الباحثين يتوصل لتقنية مبتكرة تعتمد على البكتيريا اللي هي بيدها باش تنتج مواد تبريد متطورة واللي تنجم تتفوق على المواد المستخدمة حاليا. الفكرة تقوم على استخدام البكتيريا في عملية سماها التخليق الحيوي الميكروبي التآزري، دونك عملية معقدة شوية وين تغذى الكائنات الدقيقة بالسكر وديزيون تاع المعادن، وهكا تنتج بشكل طبيعي على البكتيريا دوما.

في الأجهزة الإلكترونية. حاجة أخرى تتميز بها الطريقة هذه متاع البكتيري لكونها صديقة للبيئة وما تستحقش مواد كيميائية قاسية وإلا درجات حرارة مرتفعة اللي يتم استخدامها في عمليات التصنيع التقليدية. بالطبيعة الطريقة هذه مازالت في إطار التجربة ومن بعد نجم نراوها في لي ديفيرون كومبوزون إلكترونيك اللي نستعملوا فيهم في الأجهزة متاع. هذا شو اللي عنا اليوم. إن شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

سلسلة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك، سعداء نكون معاكم في هذه الحلقة الأخيرة في الموسم هذا. اليوم 30 جوان، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. 35 في استوديو جوهرة، وطبعا كما قلت سعداء نكون معاكم طبعا في خاتمة هذا الموسم السبعة معاكم في حلقة أخرى. وكما قلت اليوم نوفي، وعلى خاطر غدوة فما البرمجة الصيفية اللي تبدأ على جوهرة فم. يلا جروب اليوم سامي سنوسي، مرحبا سامي.
1: مرحبا، مرحبا بالكل، مرحبا بالمستمعين والمستمعات في آخر حلقة لذلك
0: مش يظهر لك أكيد.
1: تكون آخر حلقة وإن شاء الله نعديها بالقدية وكل شيء يتعدى على أحسن ما يرام.
0: وإحنا حابين أنه الناس الكل تكون موجودة في آخر الموسم هذا، ولكن نظرا لارتباطات عديدة دونك ما نجمناش نعملوا هذا. أنس بن مالك مرحبا بيك.
1: مرحبا سامي. مرحبا سامي، للأسف حبيبي غير ممكن للارتباطات مع الزملاء والزميلات والتعقيدات كبيرة تقنية ولوجستية.
0: لا تعقيدات لا، ولكن ارتباطات.
1: لا خاطر انت قلت ارتباطات نشوف فيها كديك روزمون
0: تعقيدات من ندخلوا في ليفل اخر.
1: داكور. نسلم على الناس الكل توكا، نسلم على مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام وجوهرة تي في في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الموسم ال 25 26.
0: يلا كالعادة باش نبداو بكواد ناف.
2: كواد ناف
0: تفضل سامي.
1: الكواد ناف نتاعي باش نحكي على ستارت اب اسمها كلايمات هيلث. ستارت اب هذايا لا كونستاتي اللي الناس الكل او موين اون انسبيري اون اكسبير 20,000 مره في اليوم.
0: اي
1: وفي الاكسبيراسيون والانسبيراسيون هذايا في بلدان معينين اكثر من بلدان اخرين ثم برشا بوليسيون ونجمو اون انسبير دو بولين لا دي باكتيري بوليسيون اللي هي فهمت برشا حاجات. عملوا لو ال ماكس. لو ال ماكس هذايا منظرو كيل بوف، عرفتوه كل بوف هذاك اللي تكيفوها اللي تكيفوهم هذوك كل تروك تكيفوهم جوتابل. اما الكل بوغي دو دو دو مش اكسجين 100%. الحق نتاع ربي ما ما ما, ما لا فيديو قبيليك شفتها دونك سا ال ما انسبيري مي ال ايد لي سبورتيف اي ليد لي جون باش في بلاصه ما ي, ما ي, ما يتكيف ما يتنفس في طريقة هكاك يعني حتى كان يترين البرة ولا حاجة بالتلوث وكل شيء يعمل اون انالاسيون توت لي زور نتاع الواحد نتاعو وبدن وحده يتصرح وماشيين في الحكاية هذه وعشين توا. جي تروفي سا انتيليجون خاطر هما اعتمدوا سورتو الحاجة الذكية اللي عجبتني اعتمدوا على العباد اللي عندها الريفلكس اللي تتكيف. شفتك الريفلكسك اللي تحب تجبد حاجه

0: يقول لك خذ خليه الريفلكس هذاك، مي استعمل الاداه هذيا اللي تنظف لك رويريك واللي تخليك الاوغمونت ان تي بو لي بيرفورمانس ريسبيراتوار في البوليس سبورتيف.
1: تبيع في تونس هذه
0: ما نعرفش عليها
1: ممتع محلاه الفكره.
2: انا ريتها على النت
0: معناها على النت انا بيت قبيله قبيليك شفتها اون فيت سي ستارت اب اللي توا قاعده تحاول تغزو سورتو المارشي الاسيوي على خاطر هو من اكثر البلدان
2: اللي كان غزيت المارشي الاسيوي سي
0: لا على البوليسيون هما على البوليسيون على الواحد خاطر تحب تعاون الناس وتخلي الناس ريسبير دون مانيير خير شويه.
2: ميرسي سامي. انس
1: قلوبنا مع التوانسه والناس الكل اللي في اوروبا اللي ليامات وراج باش ترجع بارتير من 6 جويليا درجة حرارة مرتفعة واستثنائية بالبوليسيون بالمناخ قاري كونتيننتال يخلي البوليسيون تضعف برشا مرات ونخموا فيهم الكل. أنا يعني القصة اللي كيما اسبيري واللي تجم تكون معناتها موعظة برشا ناس هو أنه فما شاب مراهق وانه ما يقراش على روحه وفي الدراسة فاشل وما يعملش جهد فابوهم قرروا وانهم يلقنوه درس
2: وين هذا؟
1: في الصين.
0: لن ينساه
2: لن ينساه ابدا.
1: قالوا له انت ماكش متاع قراية باش تخرج تخدم على روحك وانا ما عادش تاخذ فلوس وكان لهم ما أرادوا.
2: عقاب يعني
1: نوع من العقاب نوع باش يكتشف في الدنيا ويتعلم اللي الدنيا مو سهلة. فعمل كيما النصبة متاع مأكولات جاهزة فهمتني لمدة 10 أيام وقعد يخدم فيها باش يعرف الدنيا باش يكتشف الدنيا.
0: أما يظل يربح برشا فلوس.
1: فما رعنا هو في 10 أيام دخل $1,400 وهو مازال كيبداه ومش معروف.
2: برشا معناها يسمى
1: برشا $1,400 نحكيو على 5 ملايين في الجمعة.
2: رقم
1: فالسيد فرح وقال بهذا اللي كنت استنى فيه مشروع نقف عليه هنا ودخل به برشا فلوس فبعث للقراية وحل وقعد بك النسبة هذيك يدخل معناتها في برشا مرات وهذا الحقيقة أثار جدل كبير في مواقع.
2: بيع ما نشجعوش هذا احنا.
1: لا فوالا انت ما تشجعش هذا.
2: لا يعني القرايه تقعد ديما مهمه واذا كان ياخذ درس من عقاب كيبكي حاجه باهيه وينجم يعمل اثنين ولكن ديما القرايه تقعد القرايه.
1: هذا راي مهم اللي قلته انت توا وهو راي شق معناتها من الانترنت والراي العام في الصين اللي قالوا سامي والراي الاخر يقول لك كان تلقى روحك ماكش باهي في حاجه وتلقى روحك باهي في حاجه اخرى.
2: ايوه وباهي
1: امشي فيها فهمتني القرايه مش كل شيء ما نجحتش بالقرايه تنجم تنجح حاجه اخرى. دونك سيتي سا لو ديبا على المستوى الاجتماعي الحكايه هذه اللي عملت شنو المغزى من الحياه ولا شنو اهم الدراسه والتعلم والا الفلوس كي تجي تنجم توقف الدراسه وتعلم.
0: ما نساوش الطريقه التقليديه نتاع القرايه اللي حكينا فيها المره اللي فاتت هي المشكله ماهيش مش كي تفوق خاطر اتر انتربرونور
2: تنجم حتى لو سي اون فورم دانتيليجونس هي
0: سي كليرمون اون فورم دانتيليجونس يعني اتر انتربرونور اي تام اي تان ايتا ديسبري يعني تنجم تكون انت حتى لو كان قرايتك ماكش متفوق في المات والفيزيك ولي لونغ
2: تنجم تنجح اوترومون في حاجات اخرين. انا معك في هذا ولكن هو المشكل ممكن انه تقاعس ولا بخل ولا حاجه انه ما يقراش نجم يكون اذا كان يركز ونجم يكون هذا الدرس ليه باش انه يعمل لو ديكليك ويركز في حاجات ينجم ينجح في القرايه نتاعو خاطر دير دون مانيير بريكوس شويه انه انا ما نجحتش في القرايه الاج دو 15 ولا 16 هذول بكري شويه فهمت هذا اللي حبيت نقوله.
1: سامي فما ناس فما شباب قاعدين وفما شباب طبعا كي مثلا يكتشفوا حاجه تجيب لهم الفلوس ينجم يخلي كل شيء يمشي فهمتي ينجم زاد كيف راه ما عادش يرجع القرايه يقول لك ساي لقيت ما فوكاسيون عجبتني مشروعي خاص ما هذا اللي نشوف فيه روحي ما يحكم فيا حد دونك ما نعرفوش دونك سي يا ما لو ديباس سوسيال
2: هذا مهم الحوار
1: الكوادنا في الثاني في صفيصا سامي
2: زوز هما
1: خاطر انا زوز
0: صغار
2: اي مثالش
1: زوز صغار محضر بون انتم خذيتوا لي شطر الاولاني يا ما
2: سمحنا لك
0: انت لا جينيروزيتي كامله هكا فهمت
1: صدر رحب شوف صدري قدر رحب سامي نخلي لكم تاخذوا معايا الثاني فيسا المونديال
2: كوب دو موند
1: لازم نحكي على المونديال زوز فرق مرشحه لكاس العالم خرجوا البارح
2: فرنسا المانيا هولندا
1: تحيه كبار واجلال لمردود منتخب المغرب
2: باراغواي والمغرب
1: انا اليوم ضحيه معناتها خاطرني انا رقدت 5:30 البارح معناتها تفرجت الماتش الكل ونخدم الصباح بكري معناتها رقدت ساعه من زمان من ضحايا معناتها لكن توقيت. الحقيقه ما ندمتش بالعكس كان رقدت ومن بعد سمعت بسكور وسمعت وشفت لي ستاتيك
2: لا بريستاسيون
1: خاطر السيطره والمتاع
2: بخلفه كانت المغرب
0: ولقطه تلعب على الكونتر
1: بخلفه ربع ساعه الاولى من المقابله اللي كانت فيها هولندا خير ومن بعد
2: وجهت وجهي
1: فهمتني لا لا حاجه استثنائيه انا نشوف انا منتخب اخر زوج منتخبات اخرين ينجم يكونوا مرشحين في بقعه هولندا و
2: استنى المانيا شنو هو الكونتينون شفت شوي انا
1: شفت كوب دي موند حسب تفرج فيه
2: شفت حسب اللي شفت
1: المجموعه
0: كوت ديفوار نقول
1: لا لا لا مش الكوت ديفوار
0: مصر كوت ديفوار انا
2: فريق القاره الامريكيه ولا اوروبيه
1: مصر لا لا لا لا اوروبيه لا افريقيه
2: لا امريكيه ولا اوروبيه
1: زوز فرق من القاره الامريكيه عجبوني برشا اللي هم المكسيك
0: مكسيكو مش
1: خالص خاصة وأنها تلعب معناتها
2: ولا حتى الباراغواي عجبتني
1: من المنظمين
2: لا مش الكاس العالم أما باهي
1: الباراغواي الفريق الآخر اللي عجبني برشا اللي هو فريق الكولومبي فريق الكولومبي
2: شفتش كولومبي
0: ده لعب صحيح
1: فريق كولومبي كان تفرش في ماتشات ثلاثة كان تفرش في الماتش الثالث الأخراني اللي هي البرتغال الفريق قوي البرتغال فهمتني الا دوميني للبرتغال
2: كان الكره قاعده تتبدل
1: فهمتني لا ما نعرفوا ما كانش الناس معناتها
2: يامنوا هكا
1: يستنوا برشا في كولومبيا
2: عنده برشا خدمه
1: خاصه وانه مثلا لعب ديجا يقولوا فيه اللي هو خامس رودريغيز مازال يلعب ما عندهش نجوم كبار برشا فهمتني لكن كولومبيا في الكره معناتها انا نقول من الفرق باش تكون عليها رهان كبير
0: انا جوست فيت في بعد 35 بعد 35 سنه تم تحقيق حلم الكابتن ماجد
2: لم يتم
0: لا لعب ضد البرازيل هو الحلم نتاعه يلعب ضد البرازيل
2: هذا اش قال البارح سليم كانت الكواد ناف نتاعو انه بعد 35 ولا 40 سنه
0: في بالي 35 احنا اللي نحن
2: 35 دونك سي هذا هو ما بين البرازيل واليابان ولكن لم تكن النهايه سعيده كما يتمناها الكابتن ماجد
0: حسن الخلقي مع الخصم
1: يا مريت البوت اللي ماركيها الكابتن ماجد ليه وعمل شقه قاعد يمشي بها برشا برشا وشاطها كانه في كابتن ماجد بالحق اللي هكا والكره تمشي
0: انت في بالك ثم واحد حسب الجاريه نتاع كابتن ماجد قديش كان جات في الحقيقه 6 كيلومتر في الخمسة
2: يلا عندنا فاصل معز فاصل وبعد احنا عندنا فاصل وانتوكا بالغنايه عندنا فاصل يلا نرجعوا وقت كانوا الناس يخرجوا غنيات ناجحه قبل الصيف مش بعيد برشا في تونس نبيها كراولي قالوا لي جاي 1992 يلا بعد شوي نرجع لكم في انتيبيوتيك
3: جوهرة بوبليسيتي
4: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويليا في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشا مفاجآت معرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل مرحبا بكم في معرض سوسة دولي
3: جوهرة
4: شوف اسمع واتمتع

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا كالعادة نبدأ هذه بعد الفاصل معناها بعد الغناية بهيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: يلا هيا بينا نلعب. هذه رقم 405 كما يقول لي راني في الأوراق.
2: جي كربة فرنسية ممتازة.
0: أكثر اللاعبين نجاحا في التمريرات خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026 كان هي
3: هذا يا أوليزي
0: بي عندي برشا أسامي أنا
2: ما يذكرليش أوليزي.
3: أوليزي عطا برشا بوكو باس ديسيزيف.
2: لا نتصور أنا لاعبي وسط
0: هذوما يراو ما بين 250 و 300 يعني 300 تمريرة يعني
3: مش تمريرة حاسمة.
2: لا لا تمريرة
0: أكثر لاعبين نجاحا في التمريرات مش لي زاسيست.
2: أوكي
0: رودري
2: قداش ترتيبه؟
0: 329 تمريرة الأولاني
2: مقويني برجولي
0: باهي. رودري مني وين يلعب؟
2: شنو وين يلعب حسب رأيك؟
0: تسمع فينا ما تعرفش مدري وين يلعب.
2: بالون دور
3: وتعمل
0: اكزاكت. الثاني
2: شكون نجم يكون؟
0: 293 تمريره ناجحه.
2: لا تنتش ولا لا مش شواميني. شواميني فما ماتش ما لعبوش.
0: شواميني مش موجود في
2: فما
3: فرنسي.
0: فما مثلا المرتبه التاسعه كونسا 253 تمريره ناجحه.
2: غدوة إن شاء الله.
0: فيتينيا
2: غدوة إن شاء الله
0: 270 تمريرة ناجحة. فهمتك وتعديت.
2: باهيش فسر لي.
0: فهمتك يعني كي تبداو
2: باهي قول إيش معناها فسر لي.
0: فاكونس معناها.
2: ليه؟
3: كونسا
2: قلت كونسا. كونسا قلت غدوة إن شاء الله.
0: به السابع فيرجيل فان دايك.
2: فيرجيل فان دايك
0: 72
2: اللي هو لاعب معناته وسط دفاع
3: وسط دفاع على الاخر من اكثر اقل جوارات اللي يجري نورمالمون.
2: الخامس يطلع من البارح ما كان تفرش ما ماتش البارح يطلع برش.
3: اشرف حكيمي.
0: لا اشرف حكيمي فماش.
2: بوادي فما
3: بوعد. لا حتى ذاك تعدي عليه برشا بسات
2: سنه. فما برازيلي.
0: فما عيسى.
2: عيسى حياته. عيسى ديوب.
0: لا عيسى ماندي.
2: عيسى ماندي تاع الجزائر.
0: عيسى ماندي 293 تمريرة ناجحة هو المرتبة الثانية. يانيكي 288 تمريرة ناجحة في المرتبة الرابعة.
2: وين هذا؟
3: منين؟ ياباني.
0: ياباني. ورامي بن
2: رامي بن سبيعني.
0: بن سبيعني.
2: رامي بن سبيعني بتاع الجزائر.
0: اي 286
2: بن سبيعني.
0: بن سبيعني 286 تمريره ناجحه. تقريبا هذوما اهم الناس اللي عملوا تمريرات ناجحه في كاس العالم اللي مازالت طبعا متواصله حتى ل 19 جويليا يظهر لي هكا ما
3: 19
2: خاطر 48
3: فريق. هي بيزار
2: كوب دي موند مثلا
0: بيزار برشا بصراحه.
2: 86 24 فريق.
3: انا ديجا احسن 30 واحسن واحد لو ميريت ما عادش
0: اي مش برشا يعني
3: ثم قداسه نتاع
2: لا تعرف شنو اللي ردها سبيسيال وخلى ماتشويت في الدوزيام تور ما هم معناتها ديزيكيليبري شويه. تلقى كيما البارح مثلا ماتش المغرب وهولندا اللي زوز قويين ومن بعد تلقى ماتشويت
3: كيما الليله
2: فهمتني اللي
0: شنو الليله؟
3: لا ثم ابار فرنسا. لا لا في الليل مخر يعني نتاع ساعتين يظهر لي كونغو نسيت شكون الاكواتور ولا
0: ايه.
2: او توكا علاش كي يبدا فريق كي يبدا بلد ماهوش من العشرة الاولانيين في العالم ويستضيف هو ياخو هو البول بوزيسيون ياخو هو معناتها تيدو ليست ويخرو ذا الباقي. فما بالك كوب دي موند فيها ثلاثة فرق ماهيش من اقوى ثلاثه فرق في العالم ماهيش من العشره الاولانيين وتزيد ثلاثه تاخذ بول بوزيشن تيد دو ليست فتتخلوت. هذاك علاه باش تلقى كندا مع
3: كندا مكسيك وامريكا
2: وتلقى معناتها زوج قويين مع بعضهم.
3: هي مكسيك اكوادور ليله وغدوه كونغو انجلترا.
2: لا ولو كونغو انجلترا ماتش
3: مش خايب
2: ماهوش خايب على الورق على الاقل. شو ما نكتبوش على بعضنا انجلترا مرشحه فوق العاده ولكن الماتش يبدو وانه كما يقول بالفرنسيه
3: يغدر.
2: ان بلا الي شوم طبق شهي
3: ويغدر راهو يسكر ويسكر. انا سنه في الكوت ديفوار خاطر الكوت ديفوار الي برجوليه. انا جي فيو ان كومباكت يعني ان جو كومباكت ميم سي يعني تيح فريق قوي كاو. اما لو جو كومباكت تاع الكوت ديفوار ينجم يغدر ينجم يلكع وينجم
2: يغدر. هي سامي افريقيا عامله 9 على 10 وهذا هذا استثنائي.
0: هذا مؤلم بصراحة.
2: وهذا الكل أحسن زوز فرق في تاريخ افريقيا ما لعبوش
0: نيجيريا والكامرون
2: اللي هما نيجيريا والكامرون
0: فيتينا 270 تمريره ناجحه البرتغالي فيتينا المرتبه الثامنه. يلا سؤال ثاني، اكثر المنتخبات خساره لنهائي كاس العالم؟
2: هولندا ثلاثه مرات،
0: هولندا ثلاثه نهائيات 74 78 2010، الارجنتين ثلاثه نهائيات 1930 1990 2014،
3: برازيل زوز ولا
0: خرجت البارح،
2: هولندا المانيا
0: اربع مرات 66 82 86 2002. شكون اكثر لاعبين تسجيل الاهداف تحت قياده كارلو انشيلوتي؟
2: كريستيانو رونالدو.
0: لا ماهوش الاكثر.
3: مش الاكثر،
0: اكثر 112 هدف. وي مرتبه ثالثه.
2: مرتبة الثالثة كريم بنزيما.
0: كريم بنزيما الثاني 121 هدف.
3: الأولاني
2: فينيسيوس جونيور.
0: لا الأولاني إيطالي.
2: إيطالي
0: فينيسيوس جونيور 97 هدف.
3: إنزاغي
0: والميلان
2: بيبو
0: فيليبو إنزاغي
3: الغدار
0: 161 هدف.
3: صفر إليغونس.
0: مازال واحد مازال وزوز.
2: فيليبو إنزاغي
0: واحد فنان فنان.
2: روبرتو باجيو
3: برازيلي. رونالدينيو في الميلان
0: يعجبني انا بصراحه. لا لا
2: في انا فريق
3: في ريال
0: كان عليه برشا حكايات وجال الكوره يعني
2: كاكا.
0: كاكا 95 هدف ومازال واحد.
2: جنسيته
0: روسي هو.
2: لا اوكراني اوكراني. اندريي شفشينكو
0: 103 هدف.
2: على على ذكر انزاجي، انزاجي عدى حياته وعايش على الخط نتاع التسلل. ما نعرفش انا كان خلطت على الفار راك الفار ما همشو.
3: اما راهو يقولوا الى لو تو لو بلو ديفيكاسيتي من اعلى الوحيد في تاريخ الكره هو راؤول. قال لك ليفيكاسيتي نتاعهم سي ديفينيسور سكون ابل اللي ما عادش برشا ابار اللي كاين هكا شويه ميم سي يرجع ويعمل كل شيء.
0: يلا سمعكم اهداف بالتعليق تاع الماتشوات وتقولوا لي شنو الماتش هذايا. هذا الهدف الاول.
1: Oui, il a réussi à donner l'ouverture du score. Ouverture du score pour Patrick Mboma. Et 1-0 donc alors que le match est commencé depuis grosso modo 39 minutes. Une attention la reprise d'Hollande. Et l'égalisation. L'égalisation à l'instant. Après 7 minutes de jeu en deuxième période. Mick McCarthy.
0: Lai. Je ne vois pas ce هذه كأس عالم
3: هولندا 98 هولندا كامرون.
0: وي كامرون لا كأس عالم نهاية ساعة
3: 98
0: لا 2002 كامرون
3: وانجلترا
0: لا قريب
3: ايرلندا.
0: وي
3: اوكي
0: ايرلندا الكامرون دوري المجموعات 2002 هدف مقابل هدف باتريك مبوما.
2: يا ماما تنجمش تحكي ماتش مش حاجة مميزة.
0: وي يلا ثاني
4: فولا ماتر فولا كي Marcelo Foucault, ouverture du score est super ici à l'Arena Corinthians. C'est la Croatie qui ouvre le score sur une nouvelle offensive. Neymar, Neymar face à Pleticosa. Il a touché, c'est vu quand même.
5: La faute.
4: Il a pas sifflé Yushi Nishimura et Oscar peut s'échapper. Oscar pour la frappe et le but, 3-1. Fin du suspense. Fin du suspense, Oscar qui est venu tromper Pleticosa.
0: يلا
2: كأس العالم 2022.
0: كأس العالم ماهوش 2022
3: لا قبل لا قبل قبل 2018 كرواتيا خلطت
0: شكون؟
3: برازيل كرواتيا
0: وقتاش؟
3: 2014
0: وي برازيل كرواتيا 3-1 تقدمت كرواتيا بهدف عكسي
2: ربع نهائي هذا
0: سجلوا البرازيلي مارسيليو بالخطا في مرماه. لا لا افتتاح مباراة افتتاح ثم عد النيمار واضاف الهدف الثاني بضربة جزاء واختتم اوسكار الثلاثية ثلاثة وقبل هدف
3: 2014 حبيبي 7-1
0: 7-1
2: لا ربع قلت لك ما قلتلكش نصف
0: لا افتتاح
3: ربع هي
2: لا نصف ايطاليا المانيا
0: المانيا البرازيل دومي فينال
2: مش لا نصف
0: يلا هذا الهدف الثالث
6: البيت دو كريستوف دوغاري السوبرب بيت دو كريستوف دوغاري على 34 مينوت إلي كونتون كريستوف ريغاردي لو
7: Zidane au premier poteau et la super déviation de Dugarry qui croise sa tête au deuxième poteau. Et il a sauté devant le gardien, on l'a bien vu. Dugarry, attention à Dugarry qui donne bien. Ah, Djorkaeff, il peut tirer. Et le but contre son camp de Pierre Issa. Malheureux Pierre Issa là. Alors que Vogt, semble-t-il, avait ce ballon de Djorkaeff. Derrière encore pour Thierry Henry. là, qui a un petit peu raté. Non, c'est pas fini. Il va provoquer, il est passé Thierry Henry face à Edvard et c'est le but. C'est le but de Thierry Henry. Superbe. Et oui, il a marqué, il est content, le public, la clame, regardez.
0: Yalla, c'est bien fait l'off.
3: Match d'ouverture. Coupe du monde 98 تونس تونس فرنسا افريق دي سود
0: منتخب فرنسا ضد جنوب افريقيا مجموعه الثالثه
3: ماتش اكسبسيونيل وقتها
2: 1998
0: 3-0 دونك دوغاري الهدف الاولاني في الدقيقه 36 بيير عيسى لاعب جنوب افريقيا الهدف الثاني بالخطا في مرماه وتيري اونغي الهدف الثالث في الدقيقه 90 زائد 2
3: وقتها كريستوف دوغاري ما كانش هو مرشح انه يكون لا بوينت الاولاني كان ضغط ستيفان جيفارش وخرج في يمكن 10 دقائق لعب الى فيان كلاكاج وعوضوا دوغاري اللي عدى كوب دي موند وقتها
0: ممتاز
3: على ريلاتيفمون مهم صاحب زيدان
2: عملوا على علي جيليون يتمسخروا عليه على خاطر زيدان ما هو صاحب زيدان من معاهم الصغير كيف زيدان نحب نلعب كوب دي مود انا معايا مون بوت مون بوت دوغاري جو فو مون بوت دوغاري
3: اما كان يماركي دوغاري
2: متوسط كان
3: ماهوش من احسن اللعيبه ما بقارنش تريزيجي وري
2: خاطر وقتها تريزيجي وري مازالوا صغار ما مازالوا ما عملوش حتى 10 سنين
0: بعد ايزون ايفولوي اوترومون
2: ما فهميش
0: الانتصارات والخسائر في تاريخ كاس العالم الاولى
3: زاير 9-1
2: المجر
0: سلفادور 10-1 مونديال
2: 82
0: ثاني
3: زاير 9-0 ولا
0: 9-0
2: المجر كوريا الجنوبية
0: مجر كوريا الجنوبية مونديال 54 وفما واحد بعده
3: يوغوسلافيا
0: كوريا الشمالية
2: كوريا الشمالية
0: والكونغو 1974 الرابعة
2: هذيك هي الرابعة يوغوسلافيا الزاير
0: لا
2: تسعة بليش يوغوسلافيا الزاير
3: 9-1
2: 9-1
3: هذول 9-1
0: 9-1 بعد
3: انجلترا
0: 9-1 هاي
3: انجلترا
0: لا المانيا
2: المانيا السعوديه 8 بليش
0: المانيا السعوديه 8-0 مونديال 2002
2: هاي نخرج
3: واحد اخرى زاده
0: واحد اخرى زاده مونديال 50
2: مونديال 50 من وقتها
0: 8-0 اليوروغواي بوليفيا 8-0 زادة 38 سويد كوبا 2022 اسبانيا
2: اسبانيا شكو دقة تيكيب اي فما يكيب
0: كوستاريكا 7-0 البرتغال 2010 كوريا الشمالية 7-0 بولونيا هايتي 74 7-0 وتركيا كوريا الجنوبية 54 7-0
3: اما المانيا البرازيل
0: اليوروغواي سكوتلاندا
3: ياخذ اكبر لكعة في تاريخ المونديال
2: هذيك خاطر ماتش ما بين
0: لا 2014 تحكي 7-1 البرازيل المانيا وفما المانيا كوراساو مونديال 2026
2: هذاك على خاطر تعرف عليه هذاك يمكن اكثر واحد يظهر وما تنساش على خاطر ما بين زوز فرق كبرى فما فرق ما نقول ما بين المانيا والبرازيل وما بين المانيا وكوراساو والمانيا
0: والهند والمانيا
3: اما سورتو في بلاده
2: والمانيا وفولتا العليا
3: تخيل الجمهور انت وقتها
0: بوركينا فاسو اسمها
2: بوركينا فاسو اي في بيل
0: البرازيل السويد 7-1 1950 وايطاليا الولايات المتحده 7-1 34 الولايات المتحده سيمبونيكي برايا
2: لا مش خايبه سورتو في بلادها واتليتيك اتليتيك
0: كندا قطر
2: 6-0
0: مونديال 15 ضربت على البار احنا تونس
2: احنا الحمد لله
3: نورونا العرب خمس.
0: الارجنتين للعرب بام
3: نورونا خط سنون كنا احنا
0: الارجنتين صربيا مونتينيغرو وقت كانوا دوله واحده 2006 6-0 6-0 زاد 86 الاتحاد السوفيتي سابقا والمجر و 78 فما زوز ماتشوات وفاو 6-0
2: فما المكسيك خسرتها
0: المكسيك المانيا 6-0 والبيرو الارجنتين 6-0 والمجر هولندا 6-0 المجر ربحت هولندا
2: المجر الكبيرة
0: ضد هولندا 1938
3: لما تقعد الفينال اللي خسرتها كوز دي كرومبون هذيك
0: مونديال 30 اول مونديال في التاريخ زعما علاش في الاوروغواي
3: على خاطر الاوروغواي
2: ربحت الشامبيون اولمبيك
3: اكزاكتومون
0: حظيت الاوروغواي بشرف تنظيم اول بطوله لكاس العالم لكره القدم تقديرا لتتويج منتخبها بلقب بطل دورتين اولمبيتين متتاليتين سنتي 24 و28 إضافة لاحتفالها في صيف عام 30 باستقلالها السياسي. البطولة كانت من غير تصفيات للمنتخبات المشاركة، وجهت دعوات فما مقاطعة من بعض الدول. اقتصر عدد المنتخبات 13 منتخب، 4 أوروبا 7 أمريكا الجنوبية ومنتخبين من أمريكا الشمالية والوسطى، أفريقيا مش محسوبة عندهم ولا أستراليا. الدول اللي شاركت
3: كانوا مستعمرات:
0: الأرجنتين، شيلي، البرازيل، بوليفيا، الأوروغواي، بيرو، باراغواي، أمريكا، المكسيك، فرنسا، يوغوسلافيا، رومانيا وبلجيكا. توجت الأوروغواي بلقب أول بطل لأول مرة، الأوروغواي اللي غادرت البطولة هذه في 2016، وكان هذا الحصول للأرجنتين وقت فوزها كان 4-2 في المباراة النهائية للبطولة. فاصل، نرجع لكم في أنتيبيوتيكا.
5: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
2: اليوم في صنع في تونس كانت محطتنا مختلفة، محطة فيها برشا إنسانية، برشا أمل، برشا حكايات وبرشا حب وبرشا حاجات تبدلت في الحياة. تعرفنا مع بعضنا على قرى الأطفال SOS وعلى الرسالة النبيلة اللي تخدم عليها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. كل يوم باش كل طفل فاقد للسند العائلي أو مهدد بفقدانه يلقى حضن، حيلقى أمان وفرصة حقيقية لمستقبل خير. استقبلنا برشا ضيوف وسمعنا عديد المداخلات والشهادات، مؤثرة كانت وخلتنا نكتشف الأثر الحقيقي لبرامج الرعاية في SOS، سواء في مرافقة الأطفال أو في دعم العائلات الفقيرة وتمكينها باش تبقى متماسكة وتحافظ على استقرارها. شفنا نجاحات للصغيرات اللي غيرتوا انتوما حياتهم، اللي تسمعوا فينا طبعا بتدخل بسيط منكم، واللي لقاوا فرصة يقرأ وينجحوا ويبنيوا مستقبلهم. اليوم إذا حبيت تكون أنت زادة جزء من الحكاية ذي المزيانة، تنجم تساهم بالتبرع، تدخل على السيت www.sosve.tn وتعمر الPAP آلية الاقتطاع الشهري القار. والحكاية سهلة، تدخل السيت تعرف كل شيء بكل سهولة، تتعرف أكثر على البرامج هذية، وتنجم زادة تزور SOS Store اللي تتعرف فيها على العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة، وتشوف المنتوجات وتشجع العائلات هذية من خلال الأمهات اللي يعملوا برشا حاجات مزيانة من خلال عملية شراء. تنجم أنت مربما تساهم في دعم الأطفال هذه والعائلات المنتفعة. وفي الأخر نحب نقوله أن الخير ما يتقاسش بقيمته، بل يتقاس بالأثر اللي خليه في حياة الصغيرات وبالأمل اللي يرجعه لعائلة كاملة. كان عندي برشا فخر وبرشا فرحة أني كنت واحد من الناس اللي يحاولوا أن يوصلوا هالرسالة ذي، رسالة SOS وجمعية قرى أطفال SOS. هذه رسالة النبيلة اللي فيها برشا خدمة، وشفنا قديش الناس دخلوا معنا من مختلف الـ ممكن الوظائف متاحهم ولا المهمات متاحهم اللي يطلعوا بها في صلب SOS، من الطلبة اللي هم السفراء، من المرافقين النفسانيين للمرافقين الاجتماعيين للأمهات الغيرو، حتى الصغيرات والشباب اللي شاركوا معنا، وحتى زاد الناس اللي اعطاوا من مالهم واعطاوا من وقتهم باش يساهموا مع SOS في هالعمل النبيل، العمل الإنساني. وإن شاء الله تخلت SOS لكفالة 30,000 طفل، وعليش أكثر، علش لا مش أكثر، زادة بمجهوداتكم انتوما، بإحساسكم انتوما، بمرافقتكم انتوما. دونك تدخلوا على لسيت www.sosve.tn أو تكلموا على الرقم 58-371-002، ولا تبعثوا مساجاتكم زادة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لSOS اللي هما الانستغرام ولا الفيسبوك. يلا إن شاء الله نتلقاو في مواعيد أخرى مع SOS اللي نقدروا برشا العمل اللي تقوم به. كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنعة في تونس.

0: دردرك. الدردرك برعاية مغبو بعد غياب يجينا عمر عيسى. احنا رانا عملنا له شيء، هو عنده باش خدمة، دونك على ذكا مولى الدار ما فضاش برشا باش يجينا. مرحبا بك عمر عيسى.
1: مرحبا يا سامي. قاعدين نكملوا البيريود الاخرى نتاع قبل السيونس يونيك.
0: قبل السيونس يونيك واللي فيه الدنيا هكا تمشي رويدا رويدا، ان شاء الله تمشي ديما باهيه هي لا محاله، ولكن الوقت نتاع النص النهار
1: ديما راهو في موا دو جوان ديما يكون ميسر عندنا في خدمتنا.
0: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما
1: نهبطوا في اخر شهر في السمستر الاولاني، دونك ديما يكون فيه
0: حاجات كبيره وخدمه واحنا طبعا نحكيو على الخدمه ذي اللي انت اساس التدخلات نتاعك باش تقول انه المهنه ذي كي تتنظم راه ما تنجم تكون كان حاجه باهيه بالنسبه للمهنه بيدها وهيكل المهنه، او زاده بالنسبه للناس اللي يشري ولا يبيعوا في العقارات. اكيد
1: وي افكتيفمون، هو سي ميتي اللي هو ماهوش ساهل، سي ميتي صعيب،
0: ماهوش حل باج انستغرام
1: ويمشي مالوغوزمون اللي هذاك اللي نعيشوا فيه احنا اليوم في تونس. معناتها فما برشا انارشي في المجال العقاري في تونس،
0: فما برشا دي كلونديستان
1: وي سورتو لي ان ميتي اللي يمس فيه برشا حاجات، يمس لابارتي جوريديك، يمس لابارتي فينونسيير، كومون كوميرساليزي،
0: في برشا اقتصادي زاد تجاري
1: وي في برشا فالور دون سو سونس.
0: باهي انت عمر كيما احنا نحكيو ديما على الجانب العقاري، ولكن هنا الموضوع مهم. علاش لا اليوم باش نعملوا اب تو ديت وباش نمشيو انه نكونوا في مستوى بعض الدول اللي خذات هذايا، انه يخرج بشهاده الطالب الوكيل العقاري يقرا هذايا، يقرا الجوانب القانونيه والتجاريه وغيره، كل ما يهم الجوانب اللي يحتاجهم في المهنه ذي. وعلاش الجامعات ما تدمش شعبه انها نجم والناس تخدم بها بالقدا نهار اخر؟
1: شو هو مطلب نطالبوا به لنا برشا، مي سورتو اليوم افيك لي زونيفرسيتي بريفي، معناتها حتى كان ما فماش ايتاتيك باش تخرج يونيفرسيتي، معناتها مطلب باش يكون سي ان ديبلوم يونيفرسيتير، معناتها مينيموم باك بلس 3. اليوم فما البريفي اللي نجم يسرع، علاش ما نقعدوش نستناو كان في الايتاتيك دون سو سونس؟ سورتو راهو مهنه وكيل عقاري باش تحل اون اجونس ايموبيليير يلزم لو جيران هو اللي ياخذ لاغريمون. لو جيران يلزمو مينيموم يا اما يكون يونيفرسيتير، ان باك بلس 4 بعد ردوها باك بلس 3 خاطر ما عادش فما الميتريز، ولا يكون عنده باك بلس مينيموم 2 ans d'expérience. ولكن سي الوكيل العقاري هذه الاجونس باش تخدم دي اجون ايموبيلي. اليوم اون ا دو مال باش نلقاو دي اجون ايموبيلي سور لو مارشي
0: يستجيبوا للمطالبات هذي،
1: دونك كلهم جايين من ريكونفيرسيون بروفيسيونيل،
0: ولكن عندهم لو مينيموم تاع المستوى.
1: وي اون اكزيج با ريالمون،
0: مش مهم يكون باك بلس 2 باك بلس 3،
1: ينجم حتى ما عندوش باك ينجم تجيبو انت تعطيه لا فورماسيون تعطيه لو سافوار فير، مي باش يوصل ريالمون اوبيراسيونيل دون لي ريغ دو لار على الاقل يقعد 3 سنين. اما 3 سنين سي تري لور علينا باش نلقاو، دونك اون ا دو مال ا تروفي لي بروفيل هذوما.
0: معناها تفضلوا انه الناس تخرج من الجامعات حاضره بالتكوين الملائم نتاعها باش تنجم تدخل طول سوق الشغل.
1: اكزاكتومون سا، هذا باش نطالبوا باش نجموا يولي كيما البرا، راهو البرا لي زاجون ايموبيلي راه فما ان ميتي اسمو اجون ايموبيلي، فما ان ديبلوم اسمو ديبلوم اجون ايموبيلي. اليوم كل فرانشيز اليوم في تونس ولا ان براند عنده الفورماسيون نتاعو، ولكن هذا غير كافي. راهو لاجون ايموبيلي شو دي كونيسونس جوريديك فيسكال
0: فينانسيير
1: ماركتينغ كوميرسيال ادمنستراتيف.
0: ولكن عمر ما انتبهتش الجامعات معينه لهذا، ما انتبهتش لضروره يكون فما التكوين هذا؟
1: سؤال نطرحوه برشا مرات.
2: اي فما حاجه جست باش نفكركم، اللي يلزم باش تفكر باش تعمل البرونش هذه لازم مصادقه وزاره التعليم العالي.
1: وي
0: اي هذا
2: اي ليه البريفي كي باش تعمل
0: اي لازم يكون
2: يلزمها
0: ديبلوم كونفورم.
1: اليوم عندك اختصاص
0: لا اليوم منظم، يعني
2: كنشوفوا وزاره التعليم العالي
1: كنشوفوا المهن الاخرى اللي قاعده تعمل في الانترميدياسيون، ونشوفوا لي باج فيسبوك اللي هما سمي روحك اكس ريل ستيت ولا اكس ايموبيلي اي في لو ميتي، وراو يطلبوا دي كوميسيون ويطلبوا دي زونورير كيما الاجنس الموبيلير اليوم
0: هما عندهم
1: الحق، وي باي سي ان اس بيان سور ما عندوش الحق.
0: اه تحكي على لي باج هذا
1: وي بيان سور مادام حق
2: سار
1: سان ميتي ريجي بار ان اغريمون وزاره التجاره وعندنا دفاتر معناتها معناتها
0: هل تنتبه وزاره التجاره لهذا هل قدامها لي باج هذوما
1: مالوريزمون كيما بوكو دو سيكتور قدامها ما لا تحرك ساكنا مالوريزمون
0: حاجه مؤلمه
1: وهذا اللي يضر
0: يضر القطاع
1: يضر القطاع ويضر بالمهنه
2: يضرب الناس
0: يضرب الناس
3: وثم حاجة زادة دون بلوزيور سيكتور يعني اللي عنده فيه الحق اللي راهو إذا كان تخرج أن بلو أنت أن باك بلوس 3 ولا بلوس 2 تخرجوا بشي بشي بشي طول بشي ماك باش تفورمي ça c'est de l'investissement.
0: Oui,
3: formé school pendant X années. يعني ومن بعد شخص عليك خاطر هو en tant que junior مش باش يخلص برشا. يجي واحد يزيد 100,000 في الشهريه الفورماسيون اللي عملتها له انت نتاع 3 سنين هذيك يبينيفيسي بها عبد اخر.
0: محتاجه حاجات صغيره.
1: فما مينيموم فما مينيموم لازم يكون موجود عنده الشخص هذاك.
3: بيان سور.
1: المينيموم هذايا اللي حاجه اخرى شفت على قد ما يتنظم لو سيكتور على قد ما تخرج عباد كاليفيي.
0: طبعا.
1: على قد العباد الاماتور باش يبعدوا خاطر ما عادش يلقاو بلايصهم. ليزاماتور علاش اليوم لاقين بلايصهم؟ على خاطر فما فوضى عارمه في المجال. اي انسان تونسي تقول نجيب لك انا اقل
0: ياخو
1: من بعد كي يلقى الـ الـ الـ البديل ويلقاه دون لي ريغل دولار اليوم كيما كي يلقاو عباد راهو تونسي حاجه اخرى كي يلقى لا بون كاليتي اي لو سافوار فير راهو يل باي لي زونوغيغ من نيغوسيشن خاطر يلقى فلوسه وين موجوده
0: أي أما حاجه سيكوريزي
1: اقل يقول لك انا اعطيني لافورماسيون بشكل دار مثلا يقول له حطني اون كونتاكت انا والبروبريتير وتنعطيك حوايج مي مالوريزمون فما عباد تعيش بالشيء هذا
0: صحيح خدمتها سا ميتي
1: وي وتلقى هو عنده ان اوتر ميتي راه ماهوش الميتي برانسيبال علاش كان ليموبيلي ما دبر راسك ويجا ليموبيلي ليموبيلي راه فما نو سوم اون تران دو رياليزي لي ريف دي جون معناتها عباد تدفع في برشا فلوس عباد تشتي في ديار وتغش من بعد
0: ولكن عامر ممكن عهد السمسار اللي بدا قاعد في قهوه الحومه
1: ولا انتهى
0: ولكن اليوم السمسار خذا طرق اخرى هي عبر الفيسبوك والانستغرام
1: شو
2: فوشيكا
0: تيك توك
1: فوشيكا في الاسبوع سي ليكزومبل نتاع
0: فوشيكا
1: انا ليكزومبل نتاع فوشيكا بديت بيه 50 تيلي ليكزومبل نتاع فوشيكا نعانيو فيه اليوم في تونس اللي هو حارس عماره وسمسر وافوكا وعدل شهاد وارشيتيك
0: فما فوشيكا مذكر فما فوشيكا مؤنث زاده
1: هو الفوشيكا مؤنث توا توندونس خاطر فوشيكا مؤنث مع الانستغرام مع عملية التجميل مع برشا حاجات ولاو جوست قاعدين وياخذوا في انفورماسيون من عند اكس ياخذها من هنا ويجيبها في ايكغيك من هنا وبعد يقول لك انا
0: جون ايموبيلي
1: شيء اسف
0: هذا شيء اسف ان توكا احنا نحييوك عمر دونك على كل المعلومات اللي كانت معنا من خلال المداخلات نتاعك في
1: سيزون
0: في انتيبيوتيك ولا زاد انا ما نحبش الكونفلي دانتيغي ولكن زاد في هذا المساء كان عندك حضور لافت بالنسبه للناس ابار لي لونيت ولكن زاد المعلومات وكذلك كل ما تقدموا انت من نصائح يخص المجال العقاري كانت حاجه مميزه فرحنا برشا انك كنت معنا اليوم
1: انا زاد سيتي اون بون اكسبيريونس ان شاء الله لي جي خير
0: اي وان شاء الله
1: ان شاء الله لي جي خير وان شاء الله نكونوا ضفنا للناس ان شاء الله نكونوا
0: هذا اكيد هذا اكيد
1: شكرا لك ميرسي
0: بوكو عمر عيسى والدردارك يلا هذه مو بلاك وسليف كايتا فيتشرينغ سيزاريا ايفورا والغنيه اسمها مول شو اسمها غنية مو بلاك
4: الدردارك باي مرابي

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: الاكوتاني لاسنا اللي قد عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جوهر سبورت
1: avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك. جوهر سبورت
4: الستة ودقيقة مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026.
1: كأس العالم على جوهر اف ام تي في.
4: نبدأ حديثنا بالمونديال، مونديال 2026 بالمقابلة اللي تنطلق في اللحظة هذه في الدور 16. منتخب الكوديفوار يلعب ضد منتخب النرويج تقريبا دقيقة منذ انطلاق المقابلة. دائما التعادل 0-0 بين المنتخبين. المقابلة اللي تتلعب في استاد دالاس في أمريكا. بالنسبة للتشكيلة متاع الزوز فرق، المنتخب الكوديفوار يبدأ بالتشكيلة هذه. فوفانا في حراسة المرمى، دوي كوسونو، أيضا أكبادو، كونان، سانغاري، بيبي، كيس، إيناو أولي، دياموندي اللاعب هذا اللي يلعب في لايبسيتش ومطلوب من أكثر من نادي تقريبا 150 مليون يورو هي القيمة بتاع تسريحه من النادي الألماني، وبوني في اللاتا. كذا بالنسبة للمنتخب الإيفواري. في المقابل منتخب النرويج يبدأ بالتشكيلة هذه، نيلاند، بيدرسون، أيضا أجي، ليساكر، وولف، أوديغار، بيرج، سورلوف، هالاند ونوسا. هذه تشكيلة منتخب النرويج كما قلت تقريبا دقيقتين منذ انطلاق المقابلة والتعادل 0-0 في انتظار نعرف شكون فريق اللي بشي يتأهل للدور ثم النهائي. نذكركم بنتائج البارح واليوم الفجر، نذكركم زيادة بالمقابلة الكبيرة، المقابلة القتالية للمنتخب المغربي والتأهل للدور الثمانية على حساب هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل هدف مقابل هدف في 120 دقيقة. سجل جاكبو هولندا دقيقة 72، عدل عيسى ديوب في دقيقة 90+1 المنتخب أسود الأطلس. قبل المرور إلى ركلات الترجيح وتألق لياسين بونو، خاصة المغرب باش تلعب ضد كندا في الدور الثمن النهائي، والمنتخب المغربي أثبت أنه إنجاز مونديال قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي وإحراز المركز الرابع ما كانش صدفة. البارح البرازيل تأهلت على حساب اليابان بعد فوز مثير 2-2. سانو كان سجل لليابان دقيقة 29، عدل كازيميرو دقيقة 56 لمنتخب السيليسا، وغابرييل مارتينيلي اللي هو اللي سجل هدف الانتصار في دقيقة 90+5. باراغواي أزاحت البارح ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل 1-1 في 120 دقيقة. لاعب أونسيسو سجل باراغواي دقيقة 42، عدل لافيرتس الألمانية دقيقة 54 قبل تألق أورلاند جيل حارس مرمى باراغواي في ركلات الترجيح ومنح بلاده التأهل للدور الثمن النهائي. ورئيس الباراغواي أعطى اليوم عطلة في بلاده بعد هذا الإنجاز للاحتفال به في بلاده الباراغواي. نسبة امتلاك الكرة البارح في مباراة المغرب وهولندا وصلت 70% المنتخب المغرب، وهي الأعلى بين المنتخبات الإفريقية في مقابلات خروج المغلوب منذ كأس العالم عام 66. أيضا المغرب كرواتيا باراغواي دول هذم الوحيدين في تاريخ كأس العالم خاضوا ركلات الترجيح أكثر من مرة وربحوها جميعا. كرواتيا 4-4، المغرب 2-2، ومنتخب الباراغواي كيف كيف 2-2. وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولين عبر عن فرحته بخروج منتخب إيران من المونديال. قال في تصريح لقناة فوكس نيوز: فرحان برشا إنهم خرجوا ومش بيرجعوا مجددا. قال: غنيت واشتحت احتفالا بخروج إيران. لاعب المنتخب الهولندي جاكبو حديث الصحافة العالمية اليوم بعد رفضه الاحتفال بالهدف اللي كان سجله، ظهر متأثر برشا والسبب هو وفاة طفله جنين قبل تقريبا نهارين من المقابلة الهامة ضد المنتخب المغربي. نختم المونديال بنوير حارس مرمى المنتخب الألماني اللي رسميا

0: بعد الخروج والخيبة البارح المنتخب ألمانيا اللي منذ المونديال اللي توج به مونديال 2014 مرتين يخرج من دوري المجموعات والبارح من الدور 16 دونك رسميا نوير قرر الاعتزال دوليا.
1: كأس العالم على جوهرة FM TV.
0: نحكي على كرتنا في تونس. حسب آخر الأخبار اتفاق رسمي بين النادي الإفريقي والمدافع ياسين مرياح واللي من المنتظر يصح رسميا ويباشر التدريبات مع فريق باب جديد في الساعات القادمة. كيف كيف كان اسم حسام تقى برشا كلام على أنه كان قريب من النادي الإفريقي, لكن حسب آخر الأخبار وحسب آخر المعلومات فإنه باش يصح رسميا في فريق شباب بالوزداد الجزائري بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. شباب بالوزداد اللي باش يشرف عليه نبيل معلول منتظر زاد نادر داود يلتحق بستاف متاع بالوزداد. النادي الافريقي اعلن على جمله من التعاقدات. عصام رزيق جناح ايمن 37 سنه صح عقد مدته زوج مواسم قادم من ليتوال. حسام العيادي بيفو 32 سنه زوج مواسم في النادي الافريقي قادم من ساقيه اللازيت. احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنه زوج مواسم قادم من الروضه السعودي. امين بن سالم منسق لاعب 23 سنه عقد مدته زوج مواسم قادم من انجي الفرنسي. وايضا النادي الافريقي تعاقد مع حارس المنتخب الوطني ياسين بلجيد حارس ترومبلي الفرنسي في انتظار الإعلان عليه من قبل

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في أنتيبيوتيك. يلا كالعادة أول الساعة الثانية نهار من نهارات.
1: هيا بنا نلعب في نهار من نهارات
2: على وقع
0: كنت حب

0: هيا بين نلعب
1: على وقت المونديال اللي توفى من ماتش نذكره ما النرويج الكوتيفوار 0-0
0: فما احنا دخلنا في الماتشوات
1: اي لا على وقع 40 سنه التالي كان فما مونديال اخر زاد سامي اللي هو مونديال المكسيك اللي هو النسخه 13 من المونديال المونديال هذا مونديال خلى برشا معناتها ذكريات والمونديال هذا اذا لخصوه في لاعب لخصوه في
0: دييغو أرماندو مارادونا
1: دييغو أرماندو مارادونا لعدة أسباب أولا لأنه أفضل لاعب في العالم ثانيا لأنه هو اللي هز الأرجنتين اللي هزت كوب دي موند ثالثا بسبب مات شهير في زوز أشهر من أشهر الأهداف في التاريخ بونتو القرن اللي هو بونتو اللي ديفونس متاع الأرجنتين
0: تاع
1: الأنجليزي الكل جاوزها والبونتو الاخر هو يد الاله او يد الرب لامان دو ديو اللي هو مركاه بيد البيتر شيلتون واللي حكمنا التونسي علي بن ناصر ما تفتتلوش نفكركم اللي وقتها ما فماش فار المونديال هذا دونك فيه زاد تألق فريق افريقي اللي هو فما زوج فرق افريقيه
0: المغرب
1: المغرب وتزاير تزاير اللي كانت هي عملت كوب دي موند 82 لو برشا ناس السنة فيها ما عملتش كوب دي موند به عملت حسب ما تفكر زوز خسائر ونيل لكن المغرب جات
0: المغرب مع بادو زاكي
1: المغرب مع في حراس المرمى بادو زاكي عملت كوب دي موند استثنائية في جات الأولى في جروب فيه انجلترا بولونيا والبرتغال وجات الأولى وانتصار تاريخي على البرتغال اللي هو دمي فيناليست ان كوب دوروب فريق التاريخي زاد نتاعهم نتاع شالانا نتاع شابيو فهمتني دونك ربحتهم 3-1 جينيراسيون ديك نتاع خيري والدولمي وتيمومي وبودربيلا وكما قلت انت بادو زاكي دونك عملت بيرفورمانس كبيره المونديال هذا فيه مفاجآت لكن فيه زادة مقابلات مشهورة مقابلة فرنسا إيطاليا الإيطاليا بطلة العالم اللي بلاتيني يحكم فيها وربحها 2-2 بلاش الصحف الإيطالية من غدوة نحكي معناتها على لاسيرا ولا ريبوبليكا معناتها اللي تيتر بلاتيني رندا أكازا أونا بوفيرا إيطاليوتا بلاتيني يرجع للدار ايطاليا مسكينه
2: ايطاليانا
1: اي بنوع التصغير وقال سيامو كامبيون ساريتو كامبيوني سيامو فانتازمي كنا ابطال اصبحنا اشباح لكن فرنسا زاد ربحت البرازيل في ماتش الشهير وماتش البرازيل قوية برشا وقتها ضيعت بينالتي
2: زيكو
1: ضيع بينالتي لكن استدبت بعد مع فريق ألماني واقعي جدا فهمتني اللي ربحها الأرجنتين زاد افيك ان باركور كبير برشا مع في نصف نهائي مقابلة خالدة ضد بلجيكا اللي قوية بلجيكا اللي فيها انزو شيفو وخاصة حارس المرمى كان لدويل ما بين حارس المرمى جو ماري فاف ومارادونا ما معناتها هو اللي كان سبب في زوز اهداف
2: فما كوفرون على البار
1: وي ما الدنمارك تألق كبير
0: العصر الذهبي
1: في الكوب دي مون لا مش هي هزت
0: بعد شوية لا مش هي هزت بعد شوية 88 هي
2: 98
1: شنو هي 92 هزت
2: لا العصر الذهبي يعني بدا وقتها
1: نتاع الاخوة لو دروب
2: وحوش مايكل
1: وش مايكل الاب فريق ممتاز جدا متعنا
0: حتى شمايكل الابن اعتزل
1: ليه الدنيا لف
2: نوير البارح زاد اعتزل
1: لكن الدنمارك هذه شكون وقفها بسكور كبير بخمسه حسب ما تفكر وقفها اسبانيا متاع اللي عمل زاد مونديال استثنائي متاع ايميليو بوتراجينيو
2: اسبانيوري
1: معناتها وقفتها بخمسه من احسن المونديالات في التاريخ مونديال دييغو ارماندو مارادونا مونديال الدنمارك واسبانيا وخاصه والدنمارك
2: والمغرب مش نزيدك حاجه على المونديال 86 مكسيكو من أزين الحاجات اللي كانوا موجودين تذكر هاشي سامي الكورة بو ذكرها لو كونسيبت نتاع الكورة بو هي نتاع المونديال
0: كرة
2: اللي اللي قد ماهيش الكحلة والبيضة راه اللي نحكي نحكي الأخرى كل كل كل كل البيريمتر نتاعها أكحل نتاع 86 اكسبسيونيل الكورة هذيك يعني عندي أنا داير عودتها فرنسا بالأزرق وقتها في المونديال تاع 98 بالازرق جوست بلو بلون روج
0: ازرق ابيض احمر
2: الكوره اكسبسيونيل وقتها نتاع مكسيكو وي
0: هو ان توكا كان
1: كان مونديال يعني مونديال مونديال هاي البرشا نتاع 86
2: حتى ايطاليا عجبني 98 مش
1: انا بالنسبه لي اسوأ مونديال من اللي شفتهم الكل
2: 2002 شنو
0: من ناحيه مونديال من ناحيه الاهداف وكل اسوأ مونديال
1: من ناحيه اي خاطر من وقتها الفيفا خمت شفت اللي سير كره وصلت الزنقه نتاع لعب عنيف ياسر نتاع ارجاع الكره الى الوراء
0: نتاع تذكر شو شوبير شعمل في
1: ايرلندا نتاع تضيع وقت دونك من 2002 بالعكس من 2002 كره بدات ترجع اكثر جماليه
0: شكرا ميرسي ناس الملك هذه كانت نهار من نهارات
3: في نهار من نهارات
4: Zohara FM.
3: Zohara
4: FM. Zohara FM. Zohara FM.

0: سلسلة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جبل اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا لو جعل اسم اللاعب هذا هو
2: راجل هز كاس العالم.
1: لا
2: مازال يلعب.
1: لا
2: هولندي.
1: لا
2: أوروبي.
1: نعم
2: ما هزش كاس عالم. به إسباني.
1: ما هزش كاس عالم إسباني.
2: هز كاس أوروبا.
1: استنيني كأس أوروبا
2: رزري هزت زوزورة بعضها من إسبانيا 2008 و2012 وبيناتهم كأس عالم.
1: لا لا كأس العالم
2: الوحيدة اللي عملتها
1: أنتوكا. لا
2: اعتزل في الألفينات قبل الألفينات.
1: لا لا لا مش قبل الألفينات.
2: اعتزل معتزل جديد.
1: مش معناها جديد
2: في الخمسة اللي خرنينا
1: يعني 2020
2: 2020.
1: لا لا
2: قبل ما عادش يلعب هو.
1: لا
2: برشلونة.
1: لا
2: ريال مدريد.
1: نعم
2: راول غونزاليس.
1: وي راول غونزاليس.
3: كيفاش نقول لك يا راول غونزاليس؟
2: راول غونزاليس. راول غونزاليس
3: يرو زيدا كان
1: ريال مدريد دوري ابطال اوروبا 3 مرات دوري الاسباني 6 مرات ريال مدريد كاس السوبر الاسباني 4 مرات
2: هداف
1: كاس الانتر كونتيننتال مارتين ريال مدريد كاس السوبر الاوروبي مره الهدف التاريخي الثالث لريال مدريد ب 323 هدف والهدف الثاني في تاريخ المنتخب الإسباني ب 44 هدف لم يطرد طوال مسيرته الاحترافية. هدف الدوري الإسباني مارتين. هدف دوري أبطال أوروبا مارتين. أفضل رياضي إسباني 2007. فاز مع شالك بكأس ألمانيا مرة واحدة وفاز بكأس السوبر الألمانية وفاز مع السد بالدوري القطري مرة واحدة فاز مع نيويورك كوسموس بالدوري الأمريكي مرة واحدة من مواليد 77 راول عفوا بلانكو غونزاليس.
2: كان ثم ديو هو مورينتس في كل آخر التسعينات
1: حاجة
2: هو فرناندو مورينتس
1: أما بطل وقتاش
2: ليه ما هو كي بدأ يتيح شوية وريال خمت في الجالكتيكا لعب معهم اللون وبعد مشي تعرف هدف تاريخي للريال مدريد وقتها ولعب امبليماتيك دوك مشي حاول ما مشي لشالك نون فيه وهز كوب متاع المانيا
1: ولكن في يعني كمان وقت اللي كان يلعب اسباني هست كاس عالم وقتها
2: لا لا لا,
3: لا 2010
1: اي ما هو يلعب
3: مازال يلعب
1: لا ما موش في السيليكسيون يعني
3: كبير
1: لا لا يعني تدخل كل كوزاني
2: طلعوا له
1: 2007 يلعب 2008 يلعب
2: طلعوا له دافيد فيا
1: اي دافيد
2: وطلع له وطلع له وطلع له بيدري
3: وتقبل بيدري
2: لا لا لا لا
1: هو 2010
2: بيدرو اي بيدرو دافيد فيا يلعب
3: دافيد فيا
1: 2010 يلعب في الريال
2: واسمه بتاع اتلتيكو مدريد هي مو مش
1: اسم
2: اتلتيكو مدريد
3: الاشقر
2: الاشقر الصغيرين لا لا مندياتا في الوسط
3: فالونس اي مندياتا
2: الاشقر الصغير اللي وجهه بيبي فيس اللي لعب من بعد
3: تنقول لك شو اسمه
2: اللي لعبها وفي ماركا في الفينال في الكوب دوروب
1: توريس
2: فرناندو توريس ولا ريت ساعات
1: سامحني لعب ثلاثه كؤوس عالم
3: اي بيان سور
1: 98 2002 2006 يعني انا قصدي خاطر هو حتى عام 2010 يلعب في الريال ما هوش سيليكسيون
3: دالبوسكي هو اللي هزها
2: شكون
3: كوب دو موند
2: ولا نسيت
3: دالبوسكي على خاطر ما عندوش هو كلي مارك يهز معاه شكون كيما نيمار كيما عاملين خاطر نيمار توا راهو عاملينها بالواحد راهو بيبر نيمار
2: لا نيمار كان انشيلوتي ما هزش نيمار ما ريتش تيجي قال نيمار برازيل كامله تدخل ماركتينغ
3: اما
1: ماركتينغ
3: اما شوف انا ثم واحد نتبع فيه في انستغرام والله نسيت اسمه الى اناليز اللي في ماركتينغ بيبليسيتير قال لك نيمار حاكمين عليه باش يظهر شفت كل كوبور لازم كاميرات توري نيمار
1: يظهر
3: روحه كسوا في ليفستير ولا يجي عاون جور يدخل في التيران عنده ايماج قاعد يبيع بها
2: اخت الايماج البرازيل كلها معناتها ما بصفة كان ريت كان ما مشاش راي البرازيل يقولك ما عندهم الوجه الامبليماتيك بالرغم اللي نجم ما يزيدك شيء
3: هو
2: خليني نحطها بين قوسين فهمتني لا ترسيلي فيه
1: شنو
2: ينجم يكون صفر اذاف ينجم يكون ديمون توفى وما يلعبش ولا يلعب يدخل يلعب وما يعمل شيء فهمتني. لكن نيمار الاسم نتاعو والمحبة البرازيليين ليه ويمكن تأثيره في الفستير وتأثيره على أصدقائه هذاك علاش ما نتعيط
3: له. هو البارح تكتيكمون جوست بوتي تروك البارح تفهم قيمة أنشيلوتي. يعني أنشيلوتي كيفاش كيلعب من الأول حتى فينيسيوس في الوسط بونتا وقتها هو اللي حطه في الواحد. اليابان سكرت عليهم تسكيرة ماستا كي قامل الشانجمون نتاعو شو اسمه الفرخ الصغير اللي
2: أندريك
3: فوالا اكزاكتومون خلطها هو في الوسط رجع شو اسمه فينيسيوس لبلاستو. اليابان هبلت خاطر حتى تزوز على فينيسيوس يا حتى تزوز على فينيسيوس سيفيني حل الواحد ودايروا وقلبوا الامور ولا
2: ما على خاطر انت كي تحطه في الوسط ديجا في الوسط عندك اللي دو ديفونسور واحد يشد والاخر يغط فهمتي بتبيعتك ماكش تخسر عليه جوارخ.
1: يلا السؤال اللي بعده مش رياضي السؤال اللي بعده نعرفوا انه الناس يعني فما ناس ممكن تراقب شويه وترد بالها على الكالوري. تعرفوا شي كلمه كالوري منين جايه؟
2: من مدينه كالياري.
1: الكالوري لا لا عندها حتى علاقه بالكالياري ولا مقرونه ولا جبن هاي
3: مقسومه يا
1: منين جايه قديمه الكلمه راه
2: من الكالم يعملوا بها الدخان.
1: لا لا جايه من كلمه لاتينيه هي
2: كالوري شارع
1: كالور والكالور هي
3: سخانه
1: هي الشارع. علاش شو دخل الكالوريات بالسخانه؟
3: خاطر يحرق البدن يبدا
1: لا
2: نتسخن الكالوري
1: ايش معناها؟
2: تسخر ترد
1: لا لا لا هذه اوتوكا الكلمه ذي كالوري واللي كالوري بدات تستعمل مع بدايه القرن التاسع عشر تقريبا 1824 من ال
2: حتى مزنك احتفلنا 200 سنه على بدايه استعمالها.
1: لو فيزيسيان او شيميست الفرنساوي نيكولا كليمون واللي خرج وحدة القيس نتاع لي كالوري. كيفاش يعرف مثلا اللي معناها بار دو جاتو فيها 250 كالوري؟ شنو كانوا يعملوا
3: كالوري
1: تقريبا
3: نحكيو على 250 الف كالوري
1: باهي. اذا كان كيفاش تعرف تفاحة ولا كعبة انزاس قداش فيها من كالوري؟ وكيفاش بداو انهم يحطوا في ريسيبيون في حاجة معناها فيها الماء ويحرقوا اذا كان باش يقيس التفاحه ولا باش يقيس الكعبة الشوكولاته ولا غيره يحرقها يقيس درجه الماء من الاول ويقيس بعد درجه الاحتراق
2: ولا فيها سكر
1: ويعمل الطرح ما بيناتهم يطرح هذا من هذا
3: والوقت نتاع الحرقان زاد
1: ويعرف وقتها بعمليه حسابيه قديش كل هكا بداوا كل أليمان قداش فيه من كالوريات. هذه المعلومة يعني سيانتيفيكمون الكالوري الوحدة معناها الكوريسبون للإنرجي اللازمة باش أنها تطلع واحد درجة سلسيوس يعني من التمبيراتور اللي هي موجودة في الماء. وهذا كان في نهاية القرن التسعتاش وقتها ولات هي لونيتي الشعبية اللي قيسوا بها الخبز قداش والجبن قداش.
2: اما توا معناتها
1: لا
2: تشد انتباه الناس الكل. نقول اكثر حاجة جوهر اف ام وما ادراك اكثر فيديو عاملة اليوم معناتها عاملة فيو عاملة واحد هي دكتورة نتاع تغذية نتصور العنوان برج الدلاع فيه سكر قد كعب التفاح. الناس تهتم
1: اي تهتم طبعا
2: برج دلاع انت اللي تحقر وتبدا تضرب فيها ورا بعضه كي شطر دلاع تكمل انت الماكله نتاعك اش قال الكسكسي نتاعك ولا اللي هو ولا المقوره
1: فهم اش قال
2: تي اللي سخاله معناتها تاخذ صحن ومن بعد قلت هو باش نحلي اسمه باش نحلي
1: هو التفاحه
2: وتبدا تبعث في الدلاع قال قدك البرج دلاع دكتوره انس لي على جوهر فهم برج الدلاع قد تفاحه
1: تعرف
3: التفاحه مش ياسر كالوري
1: هي صديقه الانسان يعني ما فيهاش برشا سكر يعني
3: من احسن طبعا. حاجات
1: هي فيها برشا فيبر هي
3: الكيوي بار اكزومبل هذاك يحرق لك مليح
2: واللي على الكيوي
1: واللي فخوي غوج اللي احنا ما عندناش برشا
3: اما احنا فريزر احنا برودكتور دو فريز
1: اي ما يمشي فيه الفريز هذا اللي سنه قعد ثلاث جمعات
3: ايش احسن غله عندكم انتم انا ياسر كالوري
1: انا عندي توب 3 عندي
3: انا هما
1: تفاح برقدين بنان
2: انا محروم لانه الاولانيه ما عادش موجوده في تونس كنا قبل ناكلوها تفكروا البنانه
1: هاي ما عادش موجوده
2: البنانه هي الاولى الثانيه زاده محروم منها غاليه برشا اللي هي الافوكا نحبوا كي يبدا جو دافوكا فما طريقه تعلمتها
1: غاليه برشا والله يسومو يقل بشوي بشوي في تونس كان قبل الكعبه لحظه كان قبل الكعبه بعشرة آلاف وبتسعة آلاف اليوم فما أفوكا بستة آلاف وباربعة آلاف
2: بشتعمل الجيود أفوكا
1: أي معنى خاطر راح نستوردوه خاطر
2: موش فهمتني دونك هذه الثانية
1: وسمحني
2: وعندك ثالثة مازال موجودة يا مغلية برشا الثالثة والرابعة مازالوا موجودين يا مغلية برشا العوام الأخرى اللي هو العنب والكرموس
3: أنا عندي أنا
2: العنب والكرموس
3: الأولانية الكرموس ما
2: تخدي غير الكرموس
3: أما الكرموس طريقة رهيبة نقول لك حاجة سي إن فغي فخيانديز الكرموس عندنا الحق نتاع ربي والتوت خويا التوت زاد قبل نسقوه
2: من غليزة
3: غلي ياسر والبنان زاد
1: بسماء اما حاجه يعني يقولوا المختصين في التغذيه الحاجه اللي تنجم تاكلها ما تعصرهاش
3: هي الدقله
1: لا مهما كانت الحاجه اللي تنجم تاكلها
3: تاكلها ما
1: تعصرهاش على خاطر لي فيبر نتاعها يمشيو
2: لا لا فما راني قلت لك فما افوكا جو دافوكا ياسر فما واحد بنين معناتها يتزاد له الحليب ويتزاد له نسلي ويتزاد له كذا
1: يتزاد له يولي حاجه اخرى
2: يولي حاجه
1: تحكي على حاجه اخرى
2: بنا انا جربتها في بلد اجنبي دونك روحنا لتونس وقتها ولي ديما نعملها 60 دقيقة
1: يلا
2: فما واحد يعملها في تونس سونتر فيل مازال انا بون غالي شويه ياما ساعات كي تبدا مفوله فهمني قابل ذاكلي 50 دينار ولا حاجة نهبط نحط 20 دينار
1: أفضل 10 هدافين مع منتخبات من الوطنية من عام 2020
2: من 2020 اليوم
3: ميسي هالاند
1: هالاند لو ولد 59 هدف في 52 مباراة
2: أي.
1: ثاني
2: هاري كين
1: ميسي 53 هدف في 65 هاري كين 49 هدف في 71 مباراة
2: كيليان مبابي
1: 47 هدف في 66 مباراة
3: كريستيانو
1: رونالدو 46 هدف في 67 مباراة
2: فينيسيوس
1: لا سجلنا اللي احنا في كاس العالم 2018
2: مازال
1: يلعب توا مي بون
2: 2018 اللي في روسيا
1: بلجيكي
2: روميلو لوكاكو
1: 38 هدف في 43 مباراة
3: ماركا ديريكت دوما دخل ماركا
1: 43 مباراة ليه قلت لك يلعب مي بون
2: هاي مازال روميلو كوكو
3: واحد
2: شفجعنا كي يدخل يفجعنا احنا نتفجعوا كي يدخل
3: واحد وبلدوزير كي يدخل
2: اي لوكاكو
1: مواجهات ذي عملناها عربية في تاريخ كأس العالم المغرب السعودية تونس السعودية مصر والجزائر والأردن في 2016 2021 به زعما شكون
2: راجل
1: فضلي. نعم
2: راجل
1: نعم
3: كوارجي
1: نعم
2: حي
1: نعم اي كومون
3: اي كومون به اوروبي
1: نعم
2: مازال يلعب
1: مالوغوزمون لا لا لا
3: كان مالوغوزمون لا ذا يظهر لي مدافع ايطالي
1: هاي
3: تفضل سي انس
2: بوغوس هكا
3: تفضل سي انس
2: بوغوس
3: هو وابوه وولده
2: ولده العائله
3: الكل
2: وخذا مانكا وجاب ولده
3: ولعب مع فريق واحد حياته كل
1: ميلان اسي سبع مرات يفوز بالدوري الايطالي خمس مرات بدوري ابطال اوروبا كاس ايطاليا مره كاس السوبر الايطالي مره كاس السوبر الاوروبي خمس مرات كاس العالم الانديه ثلاث مرات اكثر لاعب مشاركه في تاريخ ميلان اسي برصيد 902 مباراه اصغر لاعب شارك في تاريخ ميلان كان عمره 16 سنه وكان هذا ضد دودينيزي سنة 1985 أكثر من شارك في كأس العالم مع منتخب إيطاليا اللي لعب 23 مباراة أكثر من شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا 8 مرات بالتساوي مع خينتو لاعب ريال مدريد أكثر من شارك في المسابقات الأوروبية مع ميلان برصيد 168 مباراة ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي 647 مباراة بعد
2: كله
3: ايطالي دينوزوف
1: لا جول اخر
3: بوفون
1: اكبر لاعب يسجل في نهائي دوري ابطال اوروبا وكان عمره 36 سنه و333 نهار في نهائي 2005 ضد ليفربول توج بخمسه مرات ابطال اوروبا مع ميلان وسبعه دوري ايطالي ثالث لاعب اكثر مشاركه في بطولات الاتحاد الاوروبي ب 174 مباراه هو
2: باولو مالديني نتفكر تعليق في كأس عالم يظهر لي أنا نسيت 94 98
1: حاجة عبقرية
2: ويتعدى على تلفزة
3: إيطاليا
2: لا لا لا على ذلك كانال بريس أوريزون كانال أوريزون خاطر بالتعليق فرنسي أي متعدي هكا في الليمن ناسيونال والمعلق شيخول وهو وقتها في تمكم شبيب برشا هو كان وهم زيل يمكن يما وقتها يقول مالديني سيت كوم ان برنس دو فيرنسي كوم ان برنس دو فلورنتان معناتها كل واحد وكل واحد معناتها شيء كبير
1: باولو مره نتذكر واحد من لي كرياتور منعش نسيت اسكو هو جون بول غوتيه ولا جورج ارماني جابو كجيست في ديفيلي طايح على اللي
2: طايح على اللي
1: غادي
2: وقت خالك اسمه سامي التميمي وسامي بن نور وظفر العابدين صح وقت صالح بركه
3: اسمعني شو اسمه عمل عليه اون بارتي في البودكاست نتاعو ابراهيموفيتش قال سي لو سول ديفونسور اللي ما عندي منقول ولعبت معاه ضده لعبت مع ضده قال لك افيك تروز ايكيب يعني ضده يعني ابار يوفي والانتر مع البارسا الي روتور وخلك كي لعبت معاه تفهم مش معناتها ليدر هو ابراهيموفيتش
2: يعني فما الصورة شهيرة كانافارو ومالديني اللي طايحين تاكل رونالدو رونالدو في توم كوخ
3: هذا كان نيفو اخر
1: رونالدو الحقيقي
2: رونالدو الحقيقي
1: اي شكون الانديه اكثر تسجيلا الاهداف في كاس العالم حتى البارح الانديه اللي معناها السفراء هم لاعبيها
2: لاعبيها
1: ريال مدريد 10 اهداف 11 لاعب
2: اي عنده في ديجا فينيسيوس ومبابي 8 هذوك
1: ثاني
3: ميامي
1: لا
2: ميامي اي
1: اوروبي
2: اوروبي برشلونه
1: ميامي 5 اهداف
2: 9
1: لاعبين 6 ولا
2: 6 ميسي 1 و6
1: ثاني بلد اوروبي فريق اوروبي سامح
3: فريق اوروبي غريزة
1: لا انجلترا
2: مانشستر سيتي
3: انتر هالاند
2: انجلترا
1: كريستال بالاس
3: شو اسمه كريستال بالاس اي مع اللي كور في الكونغو
2: اي
1: 12 لاعب ثالث
2: باريس
1: باريس سان جيرمان 6 اهداف 16 لاعب الرابع ميامي 5 اهداف
2: 6 اهداف
1: الرابع انتر ميامي 6 اهداف
3: انترناشونال نيراتزوري ميلان
1: لا انجليزي
2: انجليزي اي
1: ليفربول 5 اهداف 10 لاعبين
2: باكبو ديجا ماركا
3: مرموش لا مش مرموش صلاح و
1: صلاح اي
3: والاخر شو اسمه الايفوريانز ذاك كيف يلعب غاديك شو اسمه
1: 6 شكون سيدس
2: اوروبي
3: اوروبي بارسا
1: لا
3: بارسا ليه بايرن
1: بايرن ميونخ
2: بايرن كاين واحد وماركي ماركي اربع
1: اهداف هما 18 لاعب السابع مانشستر سيتي اربع اهداف زاده 19 لاعب وبعدهم مانشستر يونايتد اربع اهداف التاسع يوفي ثلاث اهداف ست لاعبين والعاشر عربي
2: لا مصري
1: لا
3: نادي الهلال كريستيانو
2: الهلال
1: ولا
2: النصر
3: النصر
1: ثلاثة أهداف تسعة لاعبين كريستيانو
2: مركزه
1: يلا شاب خالد يغني انتي سبيبي بعد شوية نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك

0: 3.7 Antibiotic. مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور.
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: 6:43 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعي جوهر اف ام، معكم حتى للسبعة في هذه الحلقة الأخيرة من أنتيبيوتيك للموسم هذايا. باش نكمل بسؤال رياضي،
1: قبل نقعد في الرياضة رياضي سامي الحقيقة أنا نحب أقول لك كيف ساعة فرحان بالسيزون اللي عديته معاهم، ياما توحشت.
0: شكون
1: توحشت؟ فرح زميلتنا الحقيقة.
0: فرح برجب ماهيش وين مسافر،
1: عندي با عندها برشا هي معناتها خلت بقعة كبيرة، ونحب نقول لها محليك يا فرح، وخسارة عنا برشا متقبلناش وفات السيزون.
0: وي
1: وربي فضلها.
2: المكرب تابي هذا
1: كان امنيتي تجيب لي فرح يا سامي في الحلقة الأخيرة.
0: سافرة
1: اعمل مجهودك باش سامي بنور وياكم أدراك.
0: ما عندها التزامات عائلية. باهي ما نبعدوش على كأس العالم، ولكن نقعدوا في الرياضة. تصنيف 10 حراس مرمى هم الأفضل في هذا الموسم 2026
1: في الكوب دي موند ولا في العالم؟
0: لا لا لا في العالم، في السيزون اللي عداوها، ونتصور انهم يعملوا اللي مازالوا موجودين يعملوا في بريستاسيون ممتازه.
1: تيبو كورتوا؟
0: لا
1: ابون
0: كورتوا في سمارت بسيتس.
1: اي من العشرة نحن نسميك عشرة.
0: اوكي البلجيكي حارس مرمى طبعا فريق ريال مدريد.
1: نتصور قبله غارسيا، خاطر خذا احسن حارس في الدوري الاسباني، حارس برشلونه.
0: بعده غارسيا
1: سبعة
0: الاسباني خوان غارسيا.
1: خوان غارسيا
0: برشلونه. اي
2: ثم جايا نتاع ارسنال،
1: ثم اوناي سيمون
0: أرسنال الإسباني.
1: الإسباني دافيد غيا. دافيد غيا
0: هو الأولاني.
1: دافيد غيا
0: دافيد غيا هو الأول، لأنه الثاني هو
1: بونو.
0: لا بونو موجود وشفتوا بونو البريستاسيون تاعو يعني. مرتبة تاسعة.
1: فما ريتو البينالتي، أنت تفرج في البينالتيات.
0: شفت الريزومي. شفت
1: فما بينالتي اللي قعد عليني ووقف.
0: أيوة.
1: ما هذيك حتى له في اللوكار. ما تتشد كان كي تبدا واقف على ساقيك وتمشي في البقعة الصحيحة.
0: أنا يعجبني برشا.
1: أيوه متخلق.
0: المغربي ياسين بونو جول الهلال مرتبة تاسعة. المرتبة الثانية الإيطالي
1: جانلوي حارس السيتي
0: جانلويجي
1: دوناروما
0: اللي حارس مانشستر سيتي
1: عملاق.
0: الثالث حارس
1: بيجي
0: فريق ايطالي
2: الفرنساوي مارك مينيون
0: سويسري.
1: سويسري تاع الانتر يان سومر.
0: يان سومر حارس
1: ولو سنة مع السيزون.
0: الرابع حارس ليفربول
2: أليسون. قلت لك عليه
1: أليسون بيكر.
0: أليسون بيكر هو مرتبة الرابعة. الخامس برازيلي زادة
1: إيدرسون.
0: كورتوا السادس. خوان غارسيا السابع. أسلوفاني حارس أتلتيكو مدريد.
1: أتلتيكو مدريد يان أول بلاك.
0: يان أول بلاك الثامن. البونو التاسع. والعاشر
1: حارس
0: أرجنتيني
1: مارتينيز.
0: مارتينيز. أما من حب إيميليانو مارتينيز. إيميليانو مارتينيز. طبعا التصنيف ما بين الأرقام والأداء داخل الملعب والتأثير الحقيقي في نتائج الفرق. العامل الأهم هو عدد المباريات اللي حافظ فيها الحراس على الكلين شيت، وباعتبارهم يعني هذا مؤشر واضح على قدرته باش أنه يقف قدام المهاجمين ويوقف الهجمات والأهداف.
2: تحية لنوير زاد البارح اللي رجع المانيا في الطرح. هو اللي رجعها ما كطاح ولا شو اسمه
1: يحكي. وقال لك فما برنامج دقيق وتنبأ بالفينالات بتاع ثلاثه كوب دي موند الاخرين، جابهم مصحاح ويحكي عليه من اول كوب دي موند، وقال لك مفاجاه، وقال لك النهائي باش يكون من بين هولندا وبرتغال، وهولندا باش تربح. يا اخي البارح كل شيء طاح في الماء. هولندا ما ترشحتش. برنامج بتاع ذكاء اصطناعي وفي الستاتستيك كبير، يقبل برشا ستاتستيك، وهذا ما يدل على شيء، وانه كره قدم ما تقبل حتى
0: احكام مسبقه. يلا معز هذه شازام باش تشوفوا لي وتسمعوا الاغنيات وتقولوا لي شنو الاغنيات وشكون هم المطربين. تفضلوا.

0: شازام.
1: عرفتوهم؟
2: اي شلون عرفناهم؟
1: صعاب
3: سالي الاغنيه هي الاغنيه الاولى.
1: شنو الاغنيه الاولى؟
3: اه لا ما الاغنيه الاولى نذكر عام في كار وقتها مشيت تونس جربه.
2: نعطيك المغنيه نتاع الاغنيه الاولى. الشابه الزهوانيه؟
1: لا.
3: شابه ابتسام؟
1: لا.
2: الشابه راضيه؟
1: هيلا شعبان.
2: هيلا شكون؟
1: سهرانه طوال الليل وطول الليل سامحوني تاريخ الاصدار 2006
3: بربي اختي سهرانه سينو كان
1: معز. شكرا الاختيارات.
2: برافو. ما
1: هيلا شعبان هي الاخت هذه منين تغني؟ تونسيه؟ لا جزائريه. اه باه
3: اوكي
1: يلا.
3: اوتوتونيه
1: اردنيه؟ اه باه
2: اردنيه.
1: منعش ما سمعتوش بالكدا. باه الثاني.
2: الثاني غنية معروفه.
1: اي
3: هيومنز.
2: هيومنز زي ريجي بورن ولا حاجه. ريجي حاجه.
1: ريجن بورن مان.
2: ريجي فاك قلت فوالا ريجي بورن.
1: ريجن بورن مان. تاريخ الاصدار 2016.
2: الثالث هادي دوت هيد بابا الهادي.
1: اي الاغنيه اسمها معروفة الأغنية.
3: اي نعرف. اي
2: اعطينا الكلمة الأولى.
1: من جار علي قتلني.
2: من جاي
1: من جار علي قتلني. الرابعة
3: يارا. على أنس
1: يارا. يارا واحدة من ضيفات مهرجان حمامات. ما
2: تخافش قول لي واحدة من ضيفاتنا في الأنتيبيوتيك.
1: من ضيفات حمامات. ايوه فعلا.
3: يا لطيف.
1: تاريخ الإصدار 2014. كلمات الياس ناصر. اسمها طارق أبو جودة. عايش بعيوني.
2: حطيت ليالي ليالي.
1: خمس
3: حتى فكرة.
2: لاينا ريتشي. يوم الغنية كان الاسم طويل ما يتشدش.
1: عليه؟
2: نسيت الاسم.
1: لاينا ريتشي كتبت هذا سامي؟
3: لا.
1: لاينر ريتشي رانين ويذ ذا نايت.
2: فوالا الاسم الطويل اللي متشدش.
1: تاريخ الاصدار 1983 للالبوم.
2: في الالبوم هلو.
1: كانت سلو داون.
2: اللي فيه هلو.
1: اما اسمه كانت سلو داون. فيه هلو. سيتس.
2: نبيع كراولي. نبيع كراولي. ولا وجعتوها؟
1: يما وجعتوها.
2: يما وجعتوها.
1: يما وجعتوها ما تضربوش البنت. تاريخ الاصدار 2003 البوم اسمه يا سعد. يا سعد.
3: اخر شازام دول السيزون.
1: اخر شازام واخر كيستيونات.
2: نبيها كراولي اخر واحده في السيزون.
1: شكرا لكم مستمعينا. معنا تليفون يتفضل. الو مرحبا.
4: مرحبا.
3: هيا
2: هيا جيت.
4: ما نقولش بالسلامة.
3: كان كتبت حاجة أخرى أنا.
1: مرحبا بك.
2: يا ودي سامي بالنور تطلب منه اللي تحب يعطيك.
1: مرحبا فرح.
4: هذا أنس.
2: أي منيانة قبيلة ماكش تسمع فينا يا فرح يمكن. حتى أنا قلت يا فرح قلت ناقصة فرح معانا اليوم. وأنت بني نوع من الشجون.
4: اي سرت لي نفسي سريعه شو نكون معاكم نهايه الموسم اللي نحب نهنيك عليه ساميه الموسم هذا على البرنامج انتيبيوتيك على برنامج كتل زاده.
1: شكرا
4: وبرافو بور لو كوراج في الانتاج زاده. نحب نحيي سليم وسوسن وسامي. سامي سافا
3: عايشك والله. توحشتك والله. انا زاده توحشتك برشا.
4: حتينا توحشتكم. ونحب نقول ميرسي لرامي مكلين والمعز اللي حب زاده يكون نكون حاضره معاكم اليوم. ميرسي de tout mon cœur je dis merci le nez et douma elle ira pour la mousse kamel ou je connais pas si chazam
1: la hata had
2: la hata had ou les gens comme un allium
1: aïe d'ali anas
2: anas anas
1: anas anas anas anas anas anas
2: anas anas anas anas anas
4: anas
1: anas anas anas anas
4: anas anas
2: anas anas anas anas anas anas anas
4: ان شاء الله لان نرجع قبل ما ان شاء الله سيتم نرجع على
1: ان شاء الله. شكرا لك فرح زيده يعني ديما تسعدنا وطبعا الاطلاله نتاعك ديما معناها خاصه وفيها برشا معناها ثخامه وبرشا تميز طبعا بيسور هذا ما
2: روح البرنامج فرح
1: ما نقولوش انه
4: يسرك
1: ما عندنا احنا كل واحد عنده حاجه باهيه.
2: اي واحد العقل المدبر الفتاه شنو
3: الفتاة
2: روح البرنامج شوكولاتة بيضة
1: مخسيفة راح برجم. شكرا لك. ميرسي بوكو. شكرا
4: ميرسي.
1: شكرا لكم مستمعينا. طبعا كان برشا سعادة نكون معاكم في انتيبيوتيك هذه المساحة اللي اخذناها من سنتين من الخمسة حتى للسبعة. اكيد نعيشوا برشا صعوبات. اكيد نعيشوا برشا تحديات. اكيد انه برشا حاجات تتوترنا وبرشا حاجات تحاول انه نخدموا فيها اكثر. ولكن الهدف انه نعملوا جو وفما انرجي تخرج، نعملوا جو مش معناه نجيو نفدلكوا وناخذوا حاجات على ليجير، ولكن نعملوا جو باش الانرجيه ذي توصل لكم انتم وين ما كنتوا في الاستماع. برشا حاجات تقولوهم النباهين ومزيانين ويبردوا على القلب كما يتقال في الصيف، ولكن زاد نقدكم يوصلنا ونحبوه طبعا، لانه من غيره ما نجموش نقدموا. انا شخصيا كان عندي برشا برشا برشا فرحان يكون معاكم، هو التزام الخمسه حتى للسبعه، لانه نهارك يوفى الاربعه نتاع العشيه، ولكن يبدا مع المستمعين طبعا في رحله متواصله. كل واحد من الفريق هذا عنده روح خاصه، عنده تميز في حاجه، عنده انابور يجي، وطبعا الكل نتعامل مع بعضنا برشا تلقائيه اكيد توصل لكم اترافير لي زوند بتاع راديو جوهر اف ام. شكرا ليك سامي سنوسي، طبعا برشا ناس يحبوا التميز نتاعك ويحبوا مداخلاتك، لانك في خدمتك مميز، وكذلك في حتى طريقتك كيفاش توصل المعلومات. طبعا الناس بالمالك يعني سنوات وسنوات معاك في الـ في الـ في الراديو،
2: السنه العاشره سنين في العمل، عشر سنين
1: لازم نشريو
2: كاتو ان شاء الله، 10 سنين اسكو باش نكملوا معناتها بالسنه العشر سنين اخرين ولا عام ولا عامين
1: ان شاء الله ربي يسهل.
2: كان ربي يعطينا عمر كما يقول زميلنا في برنامج حسن الهمالي كي كان في راسين كاري كان يوفى بها البرنامج. نسلم عليكم الكل، نسلم على المستمعات والمستمعين الكل، وان شاء الله قدمنا ماده حتى ساعات ما تعجبش برشا، يمكن فما حلقات متميزه حلقه اقل، لكن
1: هو عمل نحافظه انساني،
2: لا نحافظوا على على على النيفو منها. خلينا نقولوا النيفو اللي هبط في برشا، اللي هبط في برشا وسائل الاعلام ما هبطناش الحمد لله.
1: لا دوفيز بتاعنا
2: اساسا وكان وكنابته حتى شعر عليه انا مبطل،
1: لا ما ثمش تمثيل، انا مبطل قبلك
3: ما ثمش تمثيل
1: قبلك،
3: ما ثمش تمثيل بوكو دوتنتيسيتي.
1: شكرا ليك سامي، ميرسي ساوسن اللي كانت معانا، شكرا سليم بوسفاره، شكرا فرح برجب طبعا وكل الناس، ميرسي رامي في الاعداد، شكرا لتقوى اللي كانت معانا، الصحفيه اللي كانت معانا وعاونتنا في البرنامج، شكرا لراغب اللي كان معانا المخرج في اول ليميسيون ثلاثه شهور الاولين هذول حتى لديسمبر، وبعد جاء المتميز معز خياطي. شكرا ليك معز على زملائنا في سوسة طبعا، ونحيي زملائنا في سوسة اللي يعني ما نشوفوهمش، ولكن خدمتنا وخدمتهم
2: هم يعرفونا، هم
1: لكونيكسيون
2: احنا منعرفهمش ومعرفونا
1: منير اسماعيل سامي برشا ناس، عبدو زاد حسام وبرشا ناس طبعا نشكروهم.
2: انا قعدت في زملائنا. قلبي كان قعدنا ما نعرفش عم جاي ولا حق، ومو نعملوا ايميسيون في سوسة غادي نتعرفوا عليهم وغادي
1: ان شاء الله. يلا هذا بيه نوفاو صوت مميز مروان خوري كل الاصايد، يلا ان شاء الله تلقاو في مواعيد اذاعيه قادمه. شكرا لكم.

0: نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الداخلية يشرف على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية. وإسبانيا تستعد لبحث تسوية أوضاع مليون مهاجر غير نظامي. في تفاصيل أخبارنا، أشرف اليوم وزير الداخلية خالد النوري مرفوقا بكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بصادق على حفل اختتام الدورة التكوينية 27 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي التي تحمل اسم الشهيد الملازم مروان القادري. وقد تولى بالمناسبة إلقاء كلمتين توجه من خلالها إلى المتخرجين بتهانيه على إتمامهم هذه الدورة بنجاح، مؤكدا أن المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي تمثل اليوم صرحا شامخا يطلع بدور ريادي في صياغة الفكر القيادي وتأصيل العقيدة الأمنية القائمة على الجاهزية العالية المؤطرة بأرقى المعارف القيادية التي تجعل من خريجيها قادة أكفاء يمثلون الدرع الواقي لسيادة الدولة ولأمن مواطنيها. أيضا أكد وزير الداخلية أن الاستثمار في التميز العلمي وتوطين المعرفة يمثل اليوم خيارا استراتيجيا تهدف من ورائه المؤسسة الأمنية إلى تجويد الأداء العملياتي لقوات الأمن الداخلي بما يضمن ترسيخ مرفق أمني عصري يتجاوز النمطية الكلاسيكية لينفتح على أحدث المقاربات العلمية القائمة على التقنيات الحديثة وعلى الاستشراف المسبق للأزمات وحسن إدارتها والتصرف فيها في إطار يعلي سيادة القانون ويضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان وللحريات العامة. أسفرت حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطيئة مالية ضد المخالفين وفق ما أوردته بلدية مدينة تونس اليوم على صفحتها الرسمية. يؤدي وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الصربية زيارة عمل إلى جمهورية صربيا بين 28 من جوان إلى غرة جويليا المقبل بدعوة من مجموعة الصداقة البرلمانية الصربية التونسية، وذلك في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مجلس نواب الشعب والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا. دوليا شهدت إسبانيا تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد وإظهار قيمة حقوق الإنسان في البلاد. رئيس الوزراء الإسباني أكد أنه دون الهجرة ستخسر إسبانيا 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، معتبرا أن الهجرة ضرورية لدعم احتياجات الاقتصاد الإسباني. في أخبار الشرق الأوسط، قدم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال زيارة ميدانية إلى جنوب لبنان برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مؤكدا أن كيان المحتل سيواصل وجوده في جنوب لبنان ما دام حزب الله يحتفظ بقدراته العسكرية، ومشددا على أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالتحرك الفوري ضد أي تهديد دون انتظار. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن إمكانية إنشاء صندوق للمدفوعات الطوعية لمضيق هرمز في إطار بحث خيارات جديدة لمعالجة التحديات المرتبطة بإدارة هذا الممر الملاحي الدولي عقب الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ختام النشرة بفكرة عن أحوال طقس هذه الليلة، حيث يتميز خلال بقية هذا اليوم وبداية الليل بتواصل ظهور خلايا رعدية الرعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، وذلك بمناطق الشمال والوسط ومحليا بالجنوب، على أن تتقلص هذه السحب تدريجيا لتصبح قليلة على كامل البلاد لاحقا. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: عطوقة اللي ما يعرفوش الناس هو الفضل الكبير اللي يجعل عطوقة اللي هو رشحنا لكأس العالم.
5: وجعل الغياب وألم الفقدان أثر في مختار ذويب في شكون خاصة من أصحابه؟
4: في رحيل حمادي العقبي كان له الأثر الكبير ياسر وعقيد، مكتعرف حمادي العقبي كان معناتها أخوي وصديقي، وكنت معناتها في نفس الغرفة مباته مع بعضنا. قائد الحقيقي معناتها ما كان هو قائدنا وقيدونا ويدافع معناتها عن حقوقنا، هو تميم الحزامي. سي عم جيت شتالي شو قل لك، نقول له كل الاحترام والتقدير، لاعبين معناتها الكل بدون استثناء. سي عم جيت شتالي نحى حاجة اسمها جهويات.
5: قبل ما نحكيوا على الاستقبال، هل صحيح أنه ليلة الفوز على المكسيك الجماهير في صفاقس ذهبت إلى بيت مختار دويب، حمادي العقربي ومحمد علي عقيل؟
4: ما تتصورهاش قديش كانت معناتها دخلت الباجة في تونس كاملة بدون استثناء. لكن أنا كمختار دويب معناتها يحكيوا للعائلة، يحكيوا لنا الأصدقاء والأحباء معناتها اللي بعد المقابلة، دوب بنتهات المقابلة تحولوا على طول لدار مختار دويب وحمادي العقربي ومحمد علي عقيد، وكانت الهتافات وكانت الليلة ولا أروع عاشوها في صفاقس وفي تونس كاملة. حمادي العقربي
5: واحد،
4: تميم الحزامي
5: اثنين.
4: سعد توبة.
6: بعد الحلقة الأولى مع قائد منتخب 78 تميم الحزامي، يتواصل المشوار في بودكاست الصحيح مع علي الخلولي مع ضيفنا من الجيل الذهبي مختار دويب، أحد أبرز رموز الكرة التونسية. الموعد كل يوم ثلاثاء 9:00 مساء على جوهرة FM TV ومواقع التواصل الاجتماعي.

طربيات على جوهر اف ام، الدنيا ما فيها.

كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع

فرسول من الاثنين للاربعة، من ماضي ساعتين للاربعة مع غازي خليل، بايلة من الاربعة للسبعة مع سنة مهني، ستوديو المونديال من السبعة للثمانية مع فريق الرياضة، خواطر من التسعة للعشرة متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من العشرة الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من ثمانية لتسعة متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاد والويكاد تبدأوها مع الماتينا الويكاد مع سنة مهني من 6 للتسعة متاع الصباح، ونهار السبت ليلة البيا من 9 للعشرة مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 للحداش مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام، عيشوا نغمة الصيف.

0: التسعة دون تيك مع وليد بسبيس مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع
1: برعاية
2: احلى بونص لاحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: مع بعضنا نطور عالمنا في دومتك على جوهرة اف ام. مساكم بالخير الناس الكل وما كنتم موجودين. مجموعة من الأخبار متعلقة بقطاع التكنولوجيا وعالم الاتصالات السويعة مع الأخبار المتنوعة ومع أحلى الأغنيات أكيد باش نرافقكم بها من توا للتسعة متاع الليل.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: وفيها تسمعوا في دومتك حتى للتسعة متاع الليلة مجال أخبار تكنولوجيا وعالم الاتصالات، والبداية تكون مع العلامة التجارية العالمية وجديد في شركة LG الشركة الكورية الجنوبية اللي كشفت مؤخرا عن الجامعة الجديدة متاع تلفزيونات جديدة. نحكيو على LG OLED EVO AI Generation 6 خلال عرض توضيحي تقدم مؤخرا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية بمقر شركة Picture Shop والشركة المتخصصة في خدمات ما بعد الإنتاج والشركة لكبرى سجوات هوليوود في عالم السينما. الحدث هذا يشهد حضور عدد كبير من خبراء صناعة السينما، ما بينهم خبير تصحيح الألوان نحكيه على جوشا باينز ومدير التصوير جوانا كويلهو وخبير تصحيح الألوان توني دامور اللي أشادوا بالأداء اللي قدموا الجيل الجديد من شاشات الأولاد التابعة لـLG. ويتميز التليفون هذا الأولاد إيفو إي آي جي 6 بتقنية الإيبريجين كولر والبروسيسور نتاعو الألفا 11 إي آي جينيراسيون 3 إلى جانب تقنية البوستر ألترا برايتنس اللي يتوفر درجات سطوع توصل إلى ما يقارب الأربع مرات أعلى مقارنة بالأجيال السابقة من شاشات التلفزيونات المتعهد عليها في السوق العالمية، مع الحفاظ على درجات اللون الأسود العميقة نحكيه على الكونتراست كبير يتوفر الشاشة هذه والألوان الدقيقة مع إظهار تفاصيل بجودة استثنائية في مختلف ظروف الإضاءة. الخبراء يقولوا كونوا الشاشة الجديدة مقاومة للانعكاسات من طراز الجينيراسيون 6 واللي تقلل الانعكاسات بنسبة توصل ل 50% مقارنة بالنماذج السابقة، ويضمن جودة صورة مثالية سواء في بيئات مضيئة وإلا مظلمة على حد سواء. ونجم نقوله كان هذا يعتبر إنجاز بحصول الشاشة على شهادة Reflection Free Premium الدولية اللي تشيد بالكفاءة متاعها. التقنية اليوم هي تقنية معالجة الفيديو بدقة 12 بيت في التلفزيون جي 6 وتعطي عرض تدرجات لونية فائقة الدقة من غير ظهور ظاهرة

بندينج، وهي عبارة على التدرج اللوني الغير سلس ما بين كولور وكولور. الشيء اللي أكده توني ديمور كونه الأداء متاع الإكران هذه هو أداء متميز مع إدارة التباين والألوان، الشيء اللي يعكس دقة الرؤية الإبداعية لصناع المحتوى. الحد من انعكاسات الشاشة نجم نعتبروه عنصر أساسي باش نحافظ على تجربة مشاهدة جديدة وجيدة، وتمكن الجمهور من أنهم يستمتعوا في الدار بصورة مطابقة للرؤية الخاصة بالمخرج السينمائي. ومن خلال LG OLED EVO AI Generation 6 تأكد شركة LG التزامها بتطوير أجهزة تلفزيون قادرة على إعادة إنتاج جودة الصورة بدقة عالية، دقة يطلبوها المحترفين في صناعة السينما والخبراء ما بعد الإنتاج، الشيء اللي يضمن تجربة مشاهدة عالية المعايير الاحترافية على صعيد السينمائي.

28 دقيقة ديما على جوهر اف ام، وين نعطيكم فيك على اخر اخبار التكنولوجيا واخبار شركات الاتصالات، وين اعلنت مؤخرا شركة اورانج تونس تصميم على دخول الكابل البحري ميدوزا حيز الخدمة والاستغلال. وكما تعرفوا واش بقوا نحكينا، هو مشروع استراتيجي للبنية التحتية الرقمية التونسية من شأنه كونه يعزز ديمومة الربط الدولي لتونس ويدعم مكانتها كبوابة رقمية ما بين ضفة البحر الابيض المتوسط الشمالية والجنوبية. كما تعرفوا عملية الإنزال بمدينة بنزرت كانت نهار 1 نوفمبر 2025، وسبق وأنه حكينا على الكابل هذايا ووصوله إلى تونس، وين ولا الكابل البحري اليوم جاهز بالكامل باش يشغل بطريقة فعالية، وشرع بالفعل في نقل أولى تدفقات حركة البيانات الدولية، خاصة وأنه الكابل هذايا والمشروع اللي وقع إنجازه مؤخرا من طرف شركة ميدوزا سوبمارين كيبل سيستم يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في بلادنا. شركة أورانج تونس تملك الجزء التونسي من الكابل البحري بالإضافة إلى محطة الإنزال في مدينة بنزرت، الشيء اللي أكد التزامها بالاستثمار في البنية التحتية السيادية من الجيل الجديد لخدمة وتعزيز التنمية الرقمية في بلادنا. اليوم نجم نعتبره كابل ميدوزا هو من أكبر الكابلات البحرية في بحر الأبيض المتوسط، واللي يمتد على أكثر من 8000 كيلومتر من الألياف البصرية البحرية، ويربط 13 دولة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وأيضا في الشرق الأوسط. وباش يساهم المشروع في تعزيز المبادلات الرقمية ما بين الضفة الشمالية والجنوبية لبحر الأبيض المتوسط من خلال توفير مسارات اتصال جديدة أكثر مباشرة ومرونة وكفاءة. ويعتمد الجزء التونسي من 4 أزواج من الألياف البصرية، دونك 4 بير دو فيبر أوبتيك، وباش يخدم بطاقة استيعاب، شدوا عندكم، بقدرة عالية توصل إلى 24 تيرا بايت في الثانية لكل بير من لي بير الأربعة للي فيبر أوبتيك الموجودة في الكابل هذايا، الشيء اللي باش يضمن قدرات نقل متطورة تستجيب بالفعل للتطور المتسارع في استخدامات الرقمية والإنترنت الدولي. وباش تمكن البنية التحتية هذه منش؟ أولا من رفع بشكل ملحوظ في الساعات الدولية المتاحة لبلادنا، 2 في تعزيز مرونة الاتصالات من خلال تنوية مسارات الربط الدولية، 3 في توفير اتصال آمن مباشر مع أبرز المراكز الرقمية الأوروبية، 4 في دعم تطوير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المبتكرة. اليوم نجم نقوله كونه ميدوزا باش يساهم في تشغيل وتحسين جودة الانترنت في بلادنا من خلال زيادة السعة وتعزيز تنوع الاتصالات الدولية، وباش تدعم البنية التحتية اللي باش تطور بالتالي في استخدامات الرقمية مع تحسين سرعة التبادل فيما يتعلق بالبيانات وتوفيرها والموثوقية متاعها، وباش تلبي الاحتياجات المتزايدة للشركات والإدارات العمومية وأيضا لمشغلي الاتصالات في تونس والمنصات الرقمية من حيث الاتصال الدولي عالي الأداء والأمن. كما تتذكروا في فترة سابقة سبق حكينا زادة على كابل ديدون اللي دخل حيز الخدمة في عام 2014 على نفس المنوال. اليوم النجم نعتبره ميدوزا هو مرحلة جديدة ومحطة مهمة في استراتيجية الاستثمار اللي تنتهجها شركة أورانج ومشغلي شبكات الانترنت وتناقل بيانات في بلادنا، باش يدعموا أكثر وأكثر البنية التحتية الدولية مع أكثر كفاءة وأمان ومرونة، الشيء اللي باش يدعم الاستثمار والتزام المشغل بمواكبة التطور ونمو الاستخدامات الرقمية وتوفير بنية تحتية تستجيب لأعلى المعايير الدولية.

0: متى متى متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريدو طور عالمك

مرحبا بكم معنا على 105 ديما في الاستماع الجوهرة اف ام وديما في متابعة لآخر الأخبار التكنولوجية وأبرز ما يهم قطاع التكنولوجي. نحكيه على شركة فيرميج اللي تحصلت مؤخرا على الجائزة الدولية للتميز. نحكيه على International Excellence Awards لعام 2026 وهذا في إطار الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار اللي نظمته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فيبا تونيزيا. وبالفعل سلمت الجائزة خلال الحفل افتتاح من قبل حدث مهم للغاية. وقع تسليمه من طرف رئيسة الحكومة التونسية بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسفراء وممثلي المؤسسات والمستثمرين والشركاء الاقتصاديين لبلادنا. ويتوج التكريم هذايا المسيرة المتميزة لشركة تكنولوجية تولدت في تونس والتي اليوم مرجع عالمي في تطوير البرمجيات المالية. نذكروا أكثر من 30 عام وين خدمة فيرميج على تصميم حلول برمجية حيوية موجهة للبنوك والبنوك المركزية والبنية التحتية للأسواق المالية وشركة التأمين. وتتواجد اليوم الشركة بالفعل في أكثر من 40 دولة وترافق أكثر من 160 مؤسسة مالية من بينها 24 بنك مركزي دولي، وتحتل من خلالها مكانة رائدة عالميا في مجالات مالية وتقنية عالية التخصص. اليوم التتويج هذا يبرز في ارتباط فيرميج الوثيق ببلادنا بتونس وين وقع تأسيسها وأسهامها في تعزيز إشعال الكفاءات والخبرة التكنولوجية التونسية على المستوى الدولي. ومن خلال مركزها الرئيسي لتطوير والبحث والخبرة في تونس تساهم الشركة بالفعل في نقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات ذات القيمة المضافة العالية وتطوير حلول مبتكرة تدعمها بعض أكثر المؤسسات المالية تطلب في العالم. ويعمل أكثر اليوم من 30% من موظفي الشركة في مجالات البحث والتطوير في المجال البنكي. وتواصل بالفعل شركة فيرميج اليوم مرحلة جديدة من النمو اللي ترتكز بالأساس على الابتكار وأيضا على الذكاء الاصطناعي.

طبعا فينا على 97.7 في تونس الكبرى، هذه هي جورا اف ام وهذا برنامج دومتك اللي تواصل معكم من 9 متاع الليل. نحكيو على اخر اخبار التكنولوجيا ونحكيو على قطاع التكنولوجيا واهتمام مجموعه من الجهات بالقطاع الاعلامي والصحفيين، واللي يتنزل في اطار التزامهم المشترك بتعزيز مكان صناعه الالكترونيات التونسيه. نحكيو على الكترونيكا وكل ما يهم قطاع التدريب وتقريب الصحفيين من القطاع هذايا. نحكيو على إلونتيكا اللي نظمت بالاشتراك مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وأيضا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي زد خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جوان 2026 دورة تدريبية ميدانية موجهة بالأساس للصحفيين التونسيين في قطاع الإلكترونيك. نحكيو على إيديتور إلكترونيك 2026، وكان هذا تحت شعار الانغماس في قلب صناعة الإلكترونيك في تونس. اليوم الدورة التدريبية هذه نجم نعتبروها دورة مهمة تهدف لتمكين الصحفيين من أنهم يتعرفوا بعمق على قطاع الإلكترونيات اللي يشهد نمو متسارع في الفترة الأخرانية مع اكتساب مفردات تقنية جديدة وفهم الدور متاع الاقتصاد الوطني وسلاسل القيمة العالمية اللي قدمها القطاع هذا. وعلى مدى 3 أيام استفادوا تقريبا 15 صحفي من برنامج جماعة ما بين التكوين واللقاءات مع الفاعلين في القطاع وأيضا ورشات تطبيقية وزيارات ميدانية لمؤسسات متخصصة في صناعة الإلكترونيات. ونجم نعتبر التجربة هذه هي مبادرة تزود الصحفيين بمعارف لازمة لإنتاج محتوى إعلامي دقيق وتثقيفي وعنده جودة عالية حول القطاع الاستراتيجي هذايا. النهار الأول من التدريب وقع تقديم الميثاق التونسي للإلكترونيات 2030، هو اتفاق تاريخي يجمع بين السلطات العمومية والقطاع الخاص وشركاء التعاون الدولي ويهدف لتسريع تطوير قطاع الإلكترونيات. وطلعوا المشاركين على أبرز مؤشرات الصناعة الإلكترونية في تونس اللي تضم حوالي 150 مؤسسة مختلفة وتوفر 70 ألف موطن شغل وتمثل 15% من إجمالي الصادرات التونسية، مع طموح لبلوغ 7 مليارات دينار تونسي من الصادرات و100 ألف فرصة عمل وتكوين 10 ألف مختص جدد سنويا بحلول عام 2030. وتضمن بالفعل اليوم الأول جلسة حوارية تحت عنوان الإلكترونيات التونسية نظرة من الداخل للقطاع، بالإضافة إلى مائدة مستديرة تناولت مواضيع عديدة كما الموصولات والذكاء الاصطناعي المدمج وقضايا السيادة التكنولوجية. وسلطت نقاشات الضوء على موقع تونس اليوم ضمن سلاسل القيمة العالمية المضافة وأفاق تطوير القطاع، خاصة الهدف المتمثل في إنشاء زوز وحدات لإنتاج أشباه الموصولات في أفق عام 2030. وبالفعل تمكنوا الصحفيين من أنهم يتحصلوا على فرصة زيارة عدد من المواقع الصناعية ويطلعوا على قرب على مراحل التصميم والتصنيع ومراقبة الجودة والابتكار وتشكيل الركائز الأساسية للصناعة هذه. وبش نسهلوا الإدماج الخاص بالمشاركين في أجواء القطاع، تم تزويدهم زادا بدليل تقني يضم معجم لأهم المفاهيم والاختصارات المعتمدة في صناعة الإلكترونيات. ومن خلال المبادرة هذه سعوا المنظمين أنهم يعزوا فهم وسائل الإعلام للقضايا الصناعية والتكنولوجية ويشجعوا ظهور تغطية صحفية أكثر تخصص لقطاع يعد أحد أهم ركائز القدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية في بلادنا.

0: بالانتظار خواطر بلونوي ليبونتين اخبار 9 10 11 نص الليل وماضي 3. هذا هو برنامج سهرتنا لليوم على جوهرة اف ام. نخليكم مع كل ما يهم اخبار الفن والموسيقى والاخبار المتنوعه اللي ما تلقوها كان معنا على مختلف موجاتنا. شكرا لكم اللي تابعتونا. نقول لكم ليلكم زينه, تصبحوا على خير, ونتقابلوا معكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس القناه. في الامان.
1: تسمعوا نهار 3 8 9 دونتيك مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس, أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريدو طور عالمك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزيرة المالية مشكات سليم الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية في الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية، مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف الحذر. وزيرة تؤكد خلال اجتماعها اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، تؤكد الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معضدة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآلية الموجودة لدفع نشاطها ودعم مساهمتها في نمو الاقتصاد. من جهتهم أكد ممثلو القطاع البنكي والمالية استعدادهم والتزامهم المتواصل بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المالية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة هذا المساء. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية وفق بلاغ الوزارة المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح بين 20 و40 مليمتر، وقد تصل محليا إلى 70 مليمتر بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. دوليا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة يوم غد الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، مضيفا أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها النقاش. وزير الخارجية الصيني يدعو خلال اجتماع في بكين مع نظيره السعودي إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. والخزانة الأمريكية تعلن عن شطب أسماء عدد من الشركات الهندية من قائمات العقوبات الأمريكية الخاصة بروسيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي أني نحب نهني جميع السامبة اللي نشفوا في الباك واللي نشفوا في الشهيد العليا. ربي إن شاء الله كل عام تونس بخير. ونشكر برشا وزارة التربية على حرصها وعلى المجهودات اللي قايمتها باش تنجح المناظرات وتنجح الامتحانات في آخر نهائية في آخر العام. أني نتوجه ملاحظة، ربي أنا ما عندوش ضمير، ما يقريش لين ذات الناس الشهيد العليا ويلعبوا بهم بفلوسهم بفلوسهم، وهكا ناخذ وهكا ما ناخذوش. راهو هذه سلوك ليس سلوك راجل تربية. راهو المربي عمره ما كان يفرز جيل تلميذة أو تلميذ يحطوا راهو عيب.
2: ربي الناديه نصوها شويه وتقاطر محفره راهو شيء حشر. والاضواء ما تسميش جمله كومبليتمون اخوين البلديه. شنو الحاله هذه؟ صخ فوضى حاله. هي راهي وجهه سياحيه.
3: السلام عليكم. الواحد كان ياخذ في تقر نتاعو 260 دينار، الحكومه زادت له، هي زادت لك نتاع الشهور هبط ربال، شهر جوان هذايا ما عادش 260 ولا 250، شنو الاسباب؟ المفروض تزيدونا وتنقصونا.
4: كلمة جوهرة سيم بربي المين مقصوص طوى عنده 4 أيام في خير هذا السيبس. والله مش معقول هكا، نخلصوا في سواتير غالية على الأخر وأبسط حقوقنا في المين ما هيش متوفرة، طوى صيف وعرق وكل شيء والدنيا سخونة مش نورمال، والمين مقصوص هكا والله مش معقول. والله ما فهمتش إلى متى باش يقعد التلاعب بالمواطنين، بالحق حاجة خايبة على الأخر، مش معقول والله مش معقول.
5: من لا يشوفون حكاية الرو هذه البرجاوة كل ترشخت شنوها ضغط عالي مع المنخفض شنو نحكي؟ شو ركحوا لنا حكاية الرو هذه الرجالات تحرخت وتلازت تحرخت شنو الحكاية هذه؟
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: مع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز مع زهير الجيز خواطر رحلة في عمق الفنان
1: عشر دقائق بعد التسعة تحليل. أهلا وسهلا مرحبا, هذه جوهر اف ام, حلقة جديدة من خواطر خواطر اليوم بتاريخ 30 جوان 2026. اليوم الثلاثاء نستقبله فنان جديد, هو نقيب الفنانين بالأساس, ولكن اليوم نستقبله كفنان بالكاسكيت متاعه الفنية بعد ما نسمعه مجموعة من أعماله, وأيضا نتعرفوا على ماهر الهمام, يضيفنا حتى للعشرة متعليل حلقة من إخراج سامي ذويهري, عدد وتقديم زهر الجيس. أهلا وسهلا مرحبا.

0: نرجعوا معكم في خواطر على وقع أغنية ضيفي ماهر الهمامي. أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك.
0: دونك اليوم من غير كاسكيت النقيب.
1: لا لا لا.
0: اليوم الفنان.
1: والله نتوحش ساعة ساعني باش نحكي على ماهر الفنان. نتوحش ساعتك.
0: إيه خلينا نبداو بالأغنية هذه الساعة اللي سمعناها بصوتك.
1: لو كان حتى سكت.
0: هذه إهداء خاص.
1: هذه نهار اللي توفى حسن الدهماني نتذكر وقتها السيد الوزير وقتها سي محمد زين عبدين مشيت الصباح انا مقداد سيدي الى مستشفى ونلقاو الفنان عادل يونس وقتها هذيك وكم اول الناس اللي شفنا حسن الله يرحمه اخر الله ناس يرحمه. ودعناه في اللحظه هذيك قلت وانا انا حسن غنيت معاه عام 94 في 92 في الخطوه الاولى والله علاش شابي وقتها غنيت انا وقتها ملوف وهو الله يرحمه غنى صباح فخري من وقتها قعدنا أصحاب لكن بعد بعدنا شوي بعدنا برشا بعدنا عودنا رجعنا بعد ما شديت أنا النقابة ولينا أصحاب وقربنا حسن من الناس اللي نحبه أنا نهارك حسن نسمعه يغني في بلاصة نمشي حسن من الأصوات اللي الله يرحمه التو والله التو أنا حتى جاي من تونس تو السوسة
0: أصوات ما تتعودش
1: نسمع حسن نسمع كان حسن نسمع حسن حسن الطروب الصوت القوي الصوت
0: شجي جبل يعطيك
1: شجن كبير برشا
0: يركز يقول مليح
1: يقول حتى خير من اللبناني يقول حتى خير من اللبناني يقول المصري خير من المصري يقول الجزيري حسن أنا نعرف حسن يغني الجزيري بالكدي يقول الجزيري حتى خير من الجزائريين بيدو
0: الله يرحمه الناس باش ترحموا عليه وباش نتذكروه
1: الاغنيه هذه وقتها بشير اللقاني كلمات بشير اللقاني لو كان حتى سكت هي تقول وحسن ما يسكتش هو يقعد الصوت هذاك ما يسكتش لحنت انا وتوزيع اسامه المهيدي وسجلتها في مدينه الثقافه اكسبري عملتها انه المسرح فارغ بدون جمهور لانه في قراره نفسي وفي اقتناعي انه بعد حسن الدهماني ما عادش باش تلقى شكون يلم لك المسرح
0: هذا فما فراغ كبير
1: فما فراغ حسن الناس كانت تجي وتروح فرحانة بصوته
0: أي
1: رمزية أنه المسرح فارغ قصدتها هنا في الكليب
0: هي مناسبة باش نذكروا بصوت حسن الدهميني ونعديه إكستري صغير من غنية من غنية حسن نسمه مع بعض

0: الزمن الزمن عنده اقداره في نهايه الامر, وهي اقدار ماهر الهمامي. ماهر الهمامي الفنان بعيد على الكاميرا وبعيد على الميكروفون, شكونه ماهر الهمامي؟ طاق تعريف.
1: انا اتشرف اني اصيل مدينه تستور الاندلسيه, لاني انا متربي في البلاد هذيك, كالبلاد اللي انا نموت على ريحتها.
0: تستوري
1: تستوري الى
0: ابا عن جد.
1: ابا عن جد. وانا
0: بابا تولدت في تستور.
1: لا, مولود في بنزرت.
0: تستوري. اصيل منطقه تستور, لانه ابوك تستوري
1: هو بابا معلم الله يرحمه.
0: دونك يتنقل
1: التعليم, وكل مره يحطوا في الباس. احنا تبارك الله سته اولاد وزوز بنات, يعني تلقانا اخواتي كل واحد عنا كان ثلاثه,
0: كل واحد مولود في جهه.
1: بابا كان عاد بابا قرى في منطقه توتيك هذه في بنزرت. عام 72 الوالده ولدتني في مستشفى بنزرت, مولود في بنزرت.
0: داكور. كما في الاخر دمك.
1: لا, عايش في تستور.
0: ما عندك حنين لبنزرت كمان؟
1: لا, هنا حنين البلايس الكل باش ما نقولش, اما حنيني الى تستور وما لا يقاس باي ثمن
0: بباقي الجهات.
1: انا زهير ديما نقول لهم سي زهير تستور تعنيني في في في اشياء ممكن توجع عبيد. احنا في تقاليدنا في تقديناه على الاندلس انه نحفر قبوراتنا بيدنا. انا قلت لهم حفر زوز,
0: والله حفر زوز. تحفر قبوراتكم بيدكم؟
1: انا حفر قبري. اجا قلت نهار اللي توفيت الوالده نلقى بلاصه بحذاها, لان علاقتي بامي انا ما نجمش نوصفها وتحب لي سنيني كل باش نحكي على علاقتي بامي خاصه. انا عملت نلقى بلاصه, حفرت شديت بلاصتي بحذا امي خاطر في عاداتنا
0: شو تريزيرفي, ومعناتها كل واحد يحفر وحده.
1: هذه تقاليدنا في البلاد هذه.
0: اول مره نسمع بها.
1: لا, تو بعد نوريك حتى تصويره قبري ونوري فيها.
0: وحتى شو قبرك حفرته بيدك؟
1: اي, حفر قبري
0: وحاضر ومغطي
1: ومسكر وكل شيء.
0: يستنى بعد عمر طويل معناتها يهزوك. احنا انت تعرف البلاصه اللي
1: بلاصتي بجنب امي انا. انا حتى عندي خويا الله يرحمه مزيك توفى ما عندوش حتى شهرين. وقت اللي جينا باش قالوا لي اخواتي هاو اعطيه البلاصه, قلت لهم ما يتغش من حد, هذيك بلاصتي بحذا امي هذيك, ولينا حفر دي بلاصه بجنبنا. انا شو باش نعمل؟
0: اول مره نسمع
1: بها. لا, باش نعطيك باش انا
0: ونسيك فاش يعملوا يحفروا زاد وحدهم؟
1: كل النساء ورجال
0: حتى نساء معناتها المراه تمشي تحفر وحدها؟
1: تمشي التستور ينسميوه المنزول. موضوع يعذرونا الساده المستمعين يتسمى المنزول. المنزول الذي سننزل فيه يوم من الايام. يسمى المنزول موجود مبني حاضر باش ومسكر. نهار اللي
0: جوست يهزوا
1: ينحوا عليك الواحد
0: يلقاوها مريقل مبنية
1: بلاصة حاضر بلاصة.
0: لا اله الا الله.
1: والله متعة, والله متعة
0: متعة.
1: والله متعة.
0: والله نسأل الناس قولوا لي متعة ولا
1: لا؟ متعة. للي يعرفها. لا, للمتعة للي يعطي قيمة للآخر.
0: لا اله الا الله.
1: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: هو كلنا جايينها, ولكن
1: هذيك قوة الإيمان.
0: لكن حتى ربي يقول لا تدري أي كل نفس بأي أرض تموت.
1: أي, لكن احنا هنا بدينا احنا نعملوا في بلايستنا, كان ربي كتب لنا غاديك ولا في بلايس. إن شاء الله ربي كتب
0: إن شاء الله بعد عمر طويل
1: في كل الحالات.
0: طفولتك كيفاش كانت؟
1: والله طفولتي بديت نتذكر عمري 4 سنين كنت ميشون شوية, وبصراحة كنت شيطان شوية. عندي جدي عايتني الله يرحمه يقول لي أنت شيطان. أي, كنت مشاغب. كنت أنا الصغير في إخواتي.
0: صغير.
1: انا صغير
0: وفوقك 5
1: في الثمانية.
0: ثمانية صغار.
1: في الثمانية احنا 6 اولاد وزوز بنات.
0: وزوز بنات.
1: اي,
0: انت اصغر واحد فيهم الكل.
1: في العائله الكل انا الصغير.
0: قريد العش يقولوا.
1: لا والله كأمي بركة دادة شوية. حومة الفلة اللي هي مونتي جان فما شكون ساترية تو قاعدين يتبعوا فينا على المباشر, يعني من من من من من اعرق الاحياء في مدينة تستور. يعني تدخل البلاد العربي. في وسط البلاد العربي. على سقي كل شيء يبدأ قريب لك, في وسط السوق بجنبك كل شيء, جيران تعرف بعضها. أنا قلت ديما ذيك البلاد ذيك ريحة أمي, ريحة بابا, ريحة أخواتي. طفولتي أنا كي نتفرج فيديو تسور ولا كي نمشي كل تركينة مش أنا أثنية كياس كله من تونس لتستور, او كل مترو عندي فيه قصه, عندي فيه حكايه. البلاد وين كنت نقعد,
0: ذكريات,
1: كل شيء ذكريات طفوله. من
0: دونك طفولتك كنت هيج شويه.
1: اي,
0: من عمايلك شنيه مثلا العمايل اللي تذكرها؟
1: مغروم
0: كليت عليها طريحه
1: مغروم ولا مغروم بلعبه الورقه اللي ننفخوا عليهم نحطوهم ننفخوا عليهم هذوك والزربوط.
0: هذا نحكيه وما زلت صغير معناتها 4 و5 و6 سنين.
1: نحكي لك اقل حتى 4 5 سنين
0: ديجا. تلعبك تصاور وكل
1: نلعبوا بالتصاور وبالزربوط
0: وتشريهم وتبيعوا وتشريهم
1: وكنا نعملوا كالكروسة بالعجيري باللوح
0: كان لعبنا
1: أي.
0: لعب تقليدية على اللي خلنا نصنعها وحدنا
1: لعبنا ولعبة الفرد بالماء وكل والفوشيك اللي تحت حاشك السطل بجي يطلع الفوق
0: وكنا دونك عملت عمايل
1: نستنبط والشر في الناس
0: عرفته بمسلسل الجوارح شقيف
1: لكن الشر
0: الكاسر الصغير
1: ما كانش مؤذي ما كانش مؤذي
0: ما كانش مؤذي
1: ما كانش مؤذي
0: اما كنت عفريت
1: اما ايش نقول لك كنا نحترمه الكبير ونقدر
0: وتخاف ونقدر
1: شوف مثلا احنا في النهج بتاعنا
0: تعمل الدنيا وكل
1: نقولوا الزنقه احنا تسون نقولوا الزنقه في زنقتنا مثلا اذا كان تسمع بريحه استاذ متعدي ولا معلم وما ما تحكيش
0: ولا المد اللي قراك ولا حنينك ولا راجل كبير
1: أنا قريت
0: ولا
1: من المد بين قريت في سيدي نصر مدرسه قرانيه اسمها سيدي نصر القرويشي الله يرحمه ومزيك توفى عم الطاهر نقولوا له المد مازال تذكره تو تعلمت عنده ومن بعد دخلت على نادي الأطفال
0: وقتاش بدا الغرام بالفن
1: نادي الأطفال
0: في نادي الأطفال شوا منك انت ولا شوا من العائله
1: لا شوا مني انا شوا مني
0: يعني من صغير كنت عندك لونفي نتاع غناء نتاع زن
1: انا امي الله يرحمها كانت تغني في العروسات كنت انا صغير كنت تهز فيا معاها العروسات بداك الشغف بدا يبدا هكاك
0: باه
1: كنت نمشي مع امي بالسرق على بابا زاد خاطر امي كانت تغني بالسرق على بابا
0: ليه؟
1: بابا رجل تعليم وعندنا كال
0: تخلوا ماشي العرسه ما هي ماشي تغني
1: اي هم يجيبوهم يهزمهم امي عندها صوت امي عندها صوت وعندي حتى تسجيل
0: امي لهالدرجه ابوك ما في بالوش
1: ما احنا ما
0: كانش فما تليفون وفيسبوك
1: ليه هو راهو يعمل مره
0: عين راتو عين مراتش المهم هو كان ما في بالوش
1: شوف الديار الناس كل تعرف بعضها القدر الكبير وبابا كان رجل
0: شو يسميوهم النساء اللي يغنيوا في العروسات في تسوى
1: لا ما عندهمش اسم
0: خاطر احنا مثلا في جربه يسميوه الشويش
1: لا امي في بيت تمشي فرقه
0: لهنا في الساحل يقولوا الحضاره
1: امي تمشي فرقه امي وحدها امي عندها امي عندها ضربه على الدربوكه
0: هي ودربوكه هكا وحدها
1: كنت تعاود معاه وفكر لما ذيك يعاودوا معاه
0: ايش
1: والله نذكرهم والله والله زوين
0: وانت كنت تمشي معاها
1: اي نمشي ونقعد
0: تغني ولا
1: لا نسمع
0: تسمع
1: اما هي نهار تتفاجأت كي اللي هي اختي الله يرحمها الكبيره هي مره تفاجأت بيا كي سمعتني مره نغني غني ما عادش غني في عبد الوهاب غني في نسيت في عبد الحليم قبل عاد فوتك بديت بنادي الاطفال انا نادي الاطفال 4 سنين وقتها نحضروا في افتتاح مهرجان تسوى هكا الاستعراض هذاك باش نعملوا حفظونا وقتها بتاع وهللوا وكبروا
0: موشحات
1: اللي باش يعملوه وبدينا وقتها الله يرحمه سي عمر السيراتا اللي هو شيخ من شيوخ المالوف في تسور اللي بدينا وقتها بديت نحفظ غنى الورد هذه أغنية تراثية تسورية من أول ما حفظت زاد نقول أنا وكهو بديت ندخل عاد الغمار هذه بديت نكبر بشوي بشوي بشوي بشوي اللي دخلت الفرق السلمية مع سي محمد طيب جبيس الله يذكر الله يطول في عمره زاد من الناس اللي كانوا الأثر نتاعو لتو موجود سطيب جبيس وبعد دخلت العويده بديت بشويه بالعويده جيت عام 92 مشيت شاركت في مهرجان صليحه المغاربي بالكيف بديت نكبر عاد وقتها
0: فما عمر هذه
1: في عمري ممكن في ال 15-16
0: في عمر المراهقه
1: شكون لجنه التحكيم وقتها الفنان الكبير الله يرحمه سي حسن العريبي من ليبيا واسمه مغاربي والطاهر فرقاني وما ادراك من الجزائر ونسيت شكون من تونس والله نسيت وخذيت وقتها الجائزه الثانيه نتذكر
0: خلينا نرجع للذكرى هذه معناتها اول مره قابل جمهور بالحجم هذا نصور في المناسبه هذه
1: اي في المناسبه هذه
0: كيفاش كان الشعور
1: ما نعرفش كيفاش غنيت والله
0: ماذا خطر ببالك قبل ما تطلع للسين واحنا في خواطر
1: هي وقت مشيت لانه بابا مش حاب دي تمشي هذه نذكر هذه تو والله بابا بيقي بابا ما يقول لي الله يرحمه
0: ما يحبش
1: اي ما يحبش
0: رجل تعليم وقرايتك وديسيبلين
1: والله العظيم
0: انت شكون تعامل في القرايه باهي مريق
1: متوسط ممكن حتى
0: سلك فيها
1: حتى اقل من المتوسط
0: اقل من المتوسط
1: شو انا عندي طرفه اول عرس تخدمه في حياتي وممكن والله مش عارف اسمعها تو اخويا الكبير
0: اول مره تحكيها
1: اول مره ممكن اخويا باش يتفاجئ به والله يا سي زهير والله لنزيد حرف غدوه عرس خويا وين وقتها ليلة العرس بتاعه وهو ما يعملوا شيء احنا في عاداتنا واحنا عندنا عرس عوادة ما عنديش ما نلبس اقسم بالله سرقته كسوة العرس بتاعه باش يلبسها غدو خبيتها كالتيكيات باش ما يظهروش بسوريتها بكل شيء راه ولبستها مشيت غنيت بها عرس وعاودت رجعت نحيتها
0: لا لا
1: والله اقسم بالله
0: يا خو قاعد تسمع ايش عملت بيه باش تفهم السيدات
1: والله العظيم لبست العرس بتاعه
0: شميز جديدة الكسوة جديدة تاع خوك باش يعرس بها
1: نقول لك حاجة أخرى بابا وقت اللي خرج روتريت يقعد العشية في البطحة ولا في البيح. نستنيه بابا وقت ايش يروح بابا كانت عنده سويري كاليتي طيارة بابا لباسي يلبس على الجبة ايه. نستنيه وقت ايش يروح مع السبعة نتاع العشية ثمانية باش ينحي سوريته ونلبسها ونمشي نعربا بها وقت
0: وما في بالوش
1: لا ما في بالوش ما في بالوش وقتها عاد دخل الجانب الاكاديمي وقتها كي خذيت انا جايز مارجان صليحه وقتها الاولاد سي
0: كيفاش اقنعتهم باش نجم تدخل الجانب الاكاديمي
1: لا ما في بالوش نهبط لتونس
0: كل شيء
1: نهبط لتونس وقتها نزود في قراءتي حتى وصلت حتى للبكالوريا في تستور وبابا ما في بالوش ما في بالوش لي انا عامل عامين عند عبد الكريم صحابه ما في بالوش بلا حتى حد
0: كله بالسرقة
1: أمي بركة الله يرحمها كانت في أمي بركة
0: وين ماشي تونجي
1: تو نجي ولا لا نهبط بحذا أخواتي باش نبات في تونس وين في بالهمس نمشي نقرا
0: وأنت تمشي تقرا عند عبد الكريم صحابه
1: عبد الكريم صحابه وقتها هذا عام 97
0: هاي وقتاش اكتشف الوالد هالتخبي هذه كله ولا ما تقوليش حتى لتوا ما في بالهمش
1: لا تعديت وقتها في برنامج على الشابي
0: الخطوة الأولى
1: الخطوة الأولى وقتها بابا قلت له باش نهبط قال لي أنا مانيش حاب برا تصرف هيك الدنيا قدامك
0: تحمل مسؤوليتي كمان راني مش
1: قال
0: مش فرحان
1: تحمل مسؤوليتك كما قال لي رويجي نقول لك
0: ما شجعكش دوم
1: ما شجعنيش للدقيقة 90 بابا ما كانش يشجعني
0: شكون اللي كان يدعم فيك؟
1: أم
0: والله
1: والله عندي أمي
0: رغم اللي تعرف بوك ما يحبش
1: أي أمي في العائلة وعندي أصدقائي في التسول اللي هما محمد الطيب جبيس وعندي شكيب الفرياني وبشير السوسي هذوما اكبر ناس بصراحه اللي كانوا من اكثر الناس اللي
0: التنجيزه الاولى تعتبرها الظهور في المهرجان والا الخطوه الاولى الخطوه العملاقه اللي بدات تهزك لثنية الفن
1: هي مهرجان صليحه المغاربي بالكيف اللي خديت فيه وقت الجائزه الثانيه رجيت مباشره من بعدها لانك قعدت مع الناس هذوما في التسويق قال لك سي تو انت بديت يزك تكمل تو اكاديمي ما تقعدش هكاك فما شهادة فما ديبلوم فما قراية موسيقى تتعلم من سريموت تقرب للحياة مشيت وقت مشيت نقرا عند عبد الكريم صحابه وقت عبد الكريم صحابه بدينا الكلوب تاع المالوف ويقول لهم هو من المالوف وذي يستنجد بي نصلح نصلح لصق فيه كلمة المالوفجي وقتها
0: المالوفجي ماهر المالوفجي
1: المالوفجي علاش أنا عندي عرض تو اسمه عرض المالوفجي مقتبس
0: مستوحى من وقتها عند عبد الكريم اصحابه
1: لانه عبد الكريم اصحابه زاد فضله كبير علي برشا برشا برشا
0: اكثر ناس دعمتك
1: هو سي فتحي زغنت الله يرحمه سلاح بيه بالرايس
0: الكبارات هذو
1: اي هذو ما قريت عندهم سي احمد عاشور الله يرحمه هذو ما كل قريت عندهم سي محمد عبيد هذو ما كل الناس قريت عندهم شكون اخر يا ربي ما نحبش ننسى هذوما الناس اللي قريت عندهم اللي قريت عندهم التيوري القراءه الغنائيه سي زهير الرايس قريت عنده اي قريت عنده
0: معناتها من هنا نفهم انا غيرتك اللا محدوده مش ما نقولش المتطرفه للفن التونسي
1: لا تنقول لك منين جات الغيره عاد خلينا نبدا كلامي مسلسل ومن بعد وصلت الغير وقتها عاد تعرفت على برشا زملائي في الكونسرفاتوار على العرب قال لي علاش ما تعرفنش في تونس انا باش ما نخسرش صحابي روحت للسوق قلت لهم راني ما عادش باش نغني في التسوق سي راني توا نحب نجنح ونحب ناخذ برشا فلوس وعندك الحلمه ونحب نمشي نخدم عروسات في تونس السنيره وهذا اخر سيزون معاكم بون فما اللي قالوا لي حريه وكاو تمشي تخدم وانطلقت على الحياه في العاصمه
0: بعد ما خذيت الباك هذا
1: لا لا مازال وقت العام الباك مازال ماشي اونكو
0: قصيت القرايه
1: قصيت الباك
0: ما كملتش الباك
1: هذا وقت
0: باك شنو
1: هذا جيت لاتر جيت لبابا وقت قلت بابا نقول لك حاجه باش نتعبك ونطمعك بالباك راهو استحاله يقول لي بابا راهو رجل راهو
0: معلم
1: فرنسيه راهو طيب بابا لتو الله يرحمه يعيطوا له سيدي راهو يا عنده فرنسيه ما
0: معلمين الفرنسيه دون لو طون
1: عنده خط هذا ما نحكي لكش ومشهود له بابا في المجال التعليم قال لي انت راسك صحيح وتشيتينك قوي هكا الدنيا قدام قلت له بابا راه انا باش نمشي عندي اتجاه اخر ما دين الفن
0: طموحي حاجه اخرى
1: حاجه اخرى والله قصيت وقتها وقتها
0: تصور تغشش عليكم
1: تغش برشا تغش برشا وقتها ومشيت بحذا
0: اخرى ولا مش للدرجه
1: لا لا لا لا
0: معناتها قاعد يكلمك ويسال عليك
1: لا مش معناتها لا ما
0: ماهوش فرحان مي في الاخر سي تون بروبر شوا وحملك مسؤوليه
1: حتى كي نجي نقول راه نقول راه عام فعام راه فما نتائج راه فما عرفت يقول لي اير معاك ما نحس تحس بالبارون كي يبدا تحس انه ماهوش قابل او موش هكلي
0: مش سعيد
1: اي مش سعيد
0: بالاختيار هذا
1: ورغم جاء وبعد جاتني سفرات مشينا البرتغال مشينا لاسبانيا ونوري فيه نحب نقنع بابا ونقول له راني راه اختياري راه كان صايب راه استنى عليا شويه وقت راه هكا كذا وبعد وبعد جيت عاده مسابقه مارجي منزل تميم اي بديت وقتها بمارجي منزل تميم للهوات ودخلت مرحله المسابقه الواحد خذيت وقتها جائزه اساس مسابقه يوسف التميمي نسيت الاغاني خذيت جائزه بعد باش نحكي لك طرفه لهنا صارت لي طرفه دور ما تصير لحتى عبد في العالم بعد عاودت رجعت بعد عام شاركت في مرجان بن سمين بالانتاج المتداول أغنية كاتب هذه الشاعر الطيب الهمامي من تسوور وملحنها كذلك الشاعر الموسيقار شاكيب الفيري من تسوور تقول عيونك تشاور من بعيد شبيهم يا غرام يا معشق في معانيهم عيونك الغاز كبيرة وموضوع غامض حرت في تفسيره من كلمات ممتازة
0: محلها الكلمات كلمات تتذكر اللحن تزنها شوية أعطينا ترى
1: عيونك تشاور من بعيد شبيهم

0: تشاور عيونك تشاور عيونك تشاور من بعيد اشبيهم
1: احلاها
0: تسحر رموش عيونك رتتا موضوع غا نسيت عندها.

0: عيونك تشاور عيونك تشاور عيونك تشاور من بعيد اشبيهم ترى
1: في
0: الرمل في الرمل ما ادراك من الرمل هني الطرفه اللي صارت
1: اللي هي
0: ما كي جيت لعملو خديت جيز اللي هي قيمتها 120 دينار هذه نحكيك راهو في اخر اول
1: اول تسعينات الدورات نتاع مهرجان
0: كل يوم عاد خذ الفلوس ما خذيتش الجيز عاود رجعت العام الجاي قالوا لي اداره مهرجان مسبيمي يا خويا راه عندك جيز اش بيك ما خذيتيش فرحت انا عندي فلوس هذه فلوسك موجوده كذا كذا واحنا وقت يسكنوا فينا في دار الشباب الدوره الثانيه نسكنوا في دار الشباب انا جايب معايا وقت عاش 30000 40 دينار والجيزه قيمتها 150 دينار يعني برشا فلوس روح
1: هي
0: انا مازلت نسكن في دار الشباب مشيت سكنت في الوتيل بيجاب
1: بديت اتفندق بالفلوس
0: يا ولدي كملتك الفلوس هذيك وتذكرت الموضوع نهار لحد مشيت باش ناخذ الفلوس مدوا لي شيك
1: ونهار
0: السبت نهار السبت في الليل اي قلت عارف كيفاش برا تندبر ستوب من منزل تميم ما عندي حتى فرانك باش نروح منزل تميم تندبر ستوب نطلع في الكياس الغالطين فما كياس اللي فيه برشا موان دو ترونسبور طلعت على الكياس اللي الغالط نطلع خويا التسعه نتاع الصباح يبان من منزل تميم اقسم برب العزه لتونس على سقاي
1: اه
0: فما نقل ريفي هزني 20 كيلومتر هذه نذكرها
1: الباقي كل على سقاي
0: 7:30 تاع الصباح طلعت من تميم وقتاش نوصل الحمام ننف 9 تاع الليل
1: على لا.
0: والله العظيم والله
1: سقيك حفت
0: يا ولدي روحت سقاي الكلاس وليه وصلت لتونس فما واحد محمد ننف الله يرحم والديه ما نزلتش نذكره نقاه بالموتور شيعني من الموتور هبطني خويا في محط باب سعدون مش روح تستور وزاد مد لي 5000 حق الكار
1: يرحم والدي
0: وصلت العشرة متاع الليل لتستور ما هو ناخذ كار التسعة متاع الليل فما كار تخرج التسعة من التسعة من للعشرة تونس. العشرة متاع الليل نمشي للدار نبدل حوايج ونخرج نخدم عرس
1: ليه؟
0: والله العظيم والله نذكر والله شوف
1: شفت حاجات ما تنساوش
0: بيان سور
1: هذوما تراهم تضحيات والا تراهم
0: الطيش بتاع الصغر ما واحد ما ركزش ما خممش ما اي شيك وقتها في
1: شفت شريت فلوس وفي العمر هذاك وكذا
0: من الطرائف هذه بعد عاد سي بدا الاكاديمي قلت لك وبدينا عبد الكريم صحابه وقتها كان يقدم فيا في حفلات الدراسه كنا نقدموا الاغاني كنت نغني برشا
1: وقتاش تعتبر روحك فنان كونفيرمي معناتها محترف
0: وقت اللي مهرجان تستور اعطاني باش نعمل سهره وحدي في مهرجان تستور
1: اول مره سهره وحدي
0: اول مره
1: في مهرجان تستور
0: اي
1: اعطوك على خاطرك تستوري والا اعطوك خاطر تستحق
0: لا هو وقتها
1: ولا انت قدمت
0: لا انا قدمت وقتها قدمت ومدير المهرجان
1: قدمت برشا مرات واول مره يقبلوك
0: لا اول مره حكيت مع مدير وقت سي باشي السوسي انا نحب نوجه له تحيه اللي هو تو ولا عازف معايا يعزف معايا مدير المهرجان وصديق هو وخلصني اول عرس خذيت 5000 في التصوير نتذكر هو كان معايا وقتها ليه بالفرق ولا هو مدير المهرجان اعطاني شرف وقتها باش نعمل اما وقتها جبت عازفين من عازفين محترفين وعملنا
1: وقتها
0: عرض.
1: دخلت باب الاحتراف
0: وقتها بدينا باب الاحتراف وكلمه الملوفجيه ما نسيتهاش اللي عطاها لي عبد الكريم صحابه هي اللي كانت لي العرض من وقتها لتوا اسم عرض هو كان الملوفجي ومن بعد رديناه علاش نكونوا ناس كل الملوفجيه ناس كل لانه قبل في تسور كانت الملوف يتأدى جماعه جماعه قواله ورداده
1: صحيح
0: بالضبط هيك واما الحاجه اللي باهي ملوف سي زهير نعمل انا الفيرسيون تاع تسور انا الحمد لله انا حافظ ما شاء الله باش ما نحبش نحصر برشا عمري ما حفظت الملوف على رشادية تونس عمري
1: ملا
0: انا حافظ الملوف على الاجداد تاع تسور سي حمدي بكر انا كان عندنا فرقه في تسور اسمها فرقه
1: ويفرق مش نفس الاقوال
0: لا لا لا يفرق مثلا انت انا عندي قطعه نقوله هو لحن يقول يا نجرات لي غرايب نحكي لكم تعذروني هكا اللحن والكلمات على تونس حتى احنا في تستور اللحن هو بيدو الكلمات تختلف
1: تتبدل الكلمات
0: يقول صيفة محاسن غزالي ما في الملاح من يضيد شفت الكلام هو الكلام مختلف لكن اللحن هو
1: بيدو
0: اي في الاسجيل كنا حفظها برشا مثلا احنا عندنا الملوف الجد والهزل من اروع النوبات حب النبي زين الصفات مثلا هذوما كانوا يتغنوا في تسور شو تسور علاش نستحفظ ملوف راهو الصباح نزل العروس بالملوف
1: لليوم مهرة
0: لليوم أي. العشية الطبيل يز دبش الفرش متاع العرايس بالملوف في الليل يز العروس من دار ويمشي يجيب مرته ويز لقاعة الأفراح بالملوف القعدات في السويد
1: طب ما فرق خاصة وإلا
0: فرقة واحدة
1: يلزم تكون موجودة
0: فرقة الشيخ مش يلزم هي موجودة فرقة الشيخ ملوف الخام طبلة وطار وكي أذى في الكيس يبي يمشي لكن كي يقعدوا تجبد دربوكة والنغارات
1: ويعملوا قاعدة سبيسيال ملوف
0: الآلات الخاصة
1: الوقت يجري بنا ماهر نحب نفهم
0: قوليش بتعملوا حصة
1: تحب تجيب حذية أنا والله تنورني على الأخر خويا
0: لا يا خويا
1: أما نحب نفهم من أين تأتي بكل هذا التطرف من أجل الدفاع الأغنية التونسية
0: يرحم والديك أنا من بعد دخلت مرحلة أخرى في حياتي اللي هي باش نعيش اليوم المطاعم
1: خد كنت نجد تكون فنان كما باقي الفنانين صحيح. تخدم أي. على روحك عراب المهرجانات كذا وأمورهم الأغنية التونسية مالي ومالها أنا والفنان التونسي وكذا أنت مدافع شرست بشكل رهيب
0: أنا اقترحوا علي علاش ما نغنيش في المطاعم والملاهي والكباريات وكل
1: أنت ما تغنيش ماهر
0: لا غنيت ويحصل لي شرف وأنا غنيت 27 سنة في المطاعم والملاهي الليلية منهم 17 سنة قلت لهم ألا فيل ما قصيتش تونس الحمامات
1: 17 سنة
0: والله 17 سنة تونس الحمامات نرتاح كان ليلة العيد الكبير ليلة العيد الصغير وشهر رمضان شهر رمضان كله ليلة وليلة العيد
1: شنو تخدم على روحك
0: كون نخدم كل نخدم في
1: خلنا نرجعوا لسؤالنا علاش هذا الدفاع
0: يعني أنا نحس باللي يحسوا به الفنانين
1: كلهم يحسوا
0: خليني نمشي على الأقل في الأنماط اللي عايشة هذيك الناس هذوكم انا نعرف شنو حسوا لان روحت قداش من مره روح بدمعتي في عيني
1: شنو اللي يبكيك
0: يبكيك صاحب المحل يبكيك حريف يبكيك حتى زميلك رواه موجود في الدومين
1: طبعا تحس يبكيك اعلامي يبكيك قلم يكتب عليك بالغلط
0: لا وقتها
1: يعرش الكواليس
0: اما وقتها السور تيران انا قلت والله لو كان عندي القدره لما نحاول نصلح والحمد لله كما ديم جيتني فرصة أني يعني مش يكون مدافع شرس كما يسميوني برش عبيد علش لي خليني أنا نحملك الأوجاع اللي أنا في يوم من يوم ما عشتها وتعديت علي وتعذبت فيها نوصل تحت القنطرة في الحمامات بتوس حمامات عندي كرهبة صغيرة وقتها نتخبى على الرعد يضرب في القاع والله على الرعد يعني
1: جيشي ساعقة لطف ولا حاجة
0: يعني خلطت على قديش حالي توفيت في الكيس يعني اللي يتعب وراه صاحب الموسيقى اللي يخدم في الحلين
1: حسن الله يرحمه توفى فيك يتعب سيدو
0: يتعب فلا يشوف حسن
1: بالتعب
0: وغير حسن فما برشا فنانين رو ميت وراه برشا انا قلت الحالة هذية مادام نجم انا خليني نوصل الصوت والإحساس اللي طيب. حسيته أنا قبل واللي يحس فيه الفنان تو
1: الدفاع هذا مقابل أيضا شحوال الأغنية التونسية لأنه رأوا الأغنية التونسية تحب ولا تكره ماهر الهمامي الأغنية التونسية في الثمانينات آخر السبعينات بداية الثمانينات حتى البداية التسعينات كانت في أوج أوجها ونحكيه على عمالقة ونجوم وفنانين كبار مثل عبد الوهاب الحناشي عدنان الشواشي شكري بوزيان صوفيا صادق نجاة عطية نوال خلطة خلوط نوال غشام يعني كانت الأغنية التونسية حاجة ولا أروع كانت في طنبكها وين هي الأغنية التونسية اليوم؟
0: لحظة انت ديجا جاوبت على السؤال انا كنت تقول علاش الفتره هذيك اسال علاش الفتره هذيك لانه الفتره هذيك عبد الكريم صحابه كان يحكي لي مع نجيب خطاب الله يرحمه اغنيه تتلحن الصباح تتبث العشيه البث كان موجود مقابل لك التعبه نتاعك انت كفنان تلحن والا تكتب كشاعر ولا مطرب ولا عازف العشيه تتبث لك
1: تتبث لي انا تستحق باش تتبث
0: لا لا لا
1: خاطر راهو نجيب زاد ما يعديش اللي جاء
0: لا لا البث كان متاحا وكبير وبين يسب كبيرة والضيوف اللي كانوا يجيوا نجيب في الله يرحمه في السنوات الأخيرة ولا يستضيفها وميادة الحناوي أو
1: ماجد الرومي
0: هاني شاكر
1: هاني شاكر
0: أما شنو هو يحط في قيمة فنان
1: اون فالور ديما واحد تونسي
0: هذيك شوف هذيك اللي احنا هنا توا مفقودة ولو انه سنين ما بين قوسين راهو في المهرجانات راهي قاعدين لأنه فما عروض على مستوى مارجانات كبيرة باش يطلعوا فنان اجنبي كبير مع فنان تونسي كبير زاد.
2: ديجا شفت راهو في ماهر ونوال زغبي كيلكو بار.
0: وحتى في بنزرت زاد راهو في ماهر وائل جسار. فما برشا عروض هكا هذه اللي به وقتها وعكس سي زهير اللي انا ما نحبوش ما بين قوسين في اعلامي تونسي كل كويني ما فهميش فما الاغنيه التونسيه.
2: شو معناتها اليوم الاغنيه التونسيه لاباس عليها اما احنا ما نبثوش فيها؟
0: موجود. ها انا مثلا انا في عام عملت نحكي على روحي انا في عام عملت مثلا ثلاث اغنيات تونسيه. ما تبثوش. جوهره صحيح بثت لي باش ما نكذبش. راو لي ستوديو انا كل يوم في اون كونتاكت مع لي ستوديو.
2: ما تبثوش لانك انت ربما ما سعيتش باش توصلهم.
0: اخي بربي السعيين كيفاش قبل نتذكر
2: تعمل كل شيء تصرف فلوس وتلحن وتشري الكلمه وكذا
0: كنا قدام لي زاعه ندوروا بالسيدي
2: وناخذوا قدام لي زاعه. عندك علاقاتك يا ماهر ما شاء الله.
0: لا لا ما
2: نحبش انت تتكلم الو سامية في موزايك ولا الو وليد في جوهرة ولا فلان في
0: والله لا لا
2: راهو عندي غنية جديدة تبعت خاطر زاد ما نجموش نوحي
0: ما نجمش انا نولي كيكا ويستغل في منصب اللي انا نبعد عليه.
2: لا ماهيش حكاية تستغل
0: لا والله يقولوا
2: لازم اون في لا باغ دي شوز
0: والله
2: فنان ونقيب كل حاجة في بلاصتها. تو انت تدافع على الفنانين الكل وتجري معاهم من محكمة لمحكمة ومن إذاعة لإذاعة وعينك على البلاتوات وبلاتو هذا محلاه وبلاتو هذا شلك التونسي وهذا كذا. جيت كان على حدك انت معناتها انت فنان راك انت نقيب الفنانين بما فيهم الفنان.
0: اي بالطبيعة اي
2: ماهر الهمامي
0: انا نقول الوسائل الاعلاميه لازم هي زادت تجتهد شويه
2: نسعى ونلوجوا
0: لا مش يلوجوا اذا كان يحطوا ان كونسي هكا ليه شكون مستشار موسيقي في كل راديو تؤكل. انا كنت نحكي تو مع شكون في جوهره راهو العام الجاي راهو الوقيته هذه
2: قانون جديد
0: فرض من تو تحضر هكا
2: كونسي عنده فكره على الساحه على كذا
0: تحضر ماده خام تاع اغاني باش عندك العام الجاي باش تجيبه باش ما تقعدش بعد في اشكاله وما فميش.
2: تصور بهذا القانون ستعود الاغنيه الى رواجها
0: باش تبدا تعود ولازمها. هذه
2: من
0: الحاجات
2: من الحلول
0: اللي مش باش تصلح ولا عام ولا اثنين انا متاكدين. هذه نتصور على عشريه القدام
2: ان شاء الله
0: حسابيا ومنطقيا واللي ما تنجمش تصلح كل شيء في عام وفي عامين وفي ثلاثه وفي اربع. انا نتصور 10 سنين قدام حال الاغنيه التونسيه هي لبس والله لبس الاغنيه التونسيه. انا قلتها مرهونه في حاجتين اولا اراده سياسيه كبيره والثقه. الثقه ما عندش شكون انا نزيد نبوبها الثقه اولا من الفنانين بيدو ومن اهل الميدان ومن الاعلاميين ومن المسؤولين البلاد. مسؤولين شكون عندك اولا واخيرا
2: وزاره الثقافه
0: شويه ثقه نعطيه ثقه للفنان التونسي والمنظمين كذلك ومدير المهرجانات ومن بعد توتشي الثقه اللي هي اهم حاجه من الجمهور.
2: الفنان ماهر الهمامي خذيته النقابه وبعدته على الفن والا يعود؟
0: والله قاعد نعود وقاعد هني قاعد نخدم وديجا عندي
2: تخدم بمعنى تنتج
0: اي ننتج فما الانتاج.
2: عندنا مهرجانات السنه
0: عندي اهم مهرجان اللي هو يوم 27 نسافر يوم 25 العرض باش يكون في طرابلس مهرجان طرابلس الدولي للملوف. هذا شرف لي باش نكون موجود في ليبيا في طرابلس.
2: خاطر فما طرابلس ليبيا طرابلس لبنان
0: لا لا في طرابلس ليبيا طرابلس ليبيا طرابلس ليبيا باش يكون العرض يوم 27 جويليا ان شاء الله. هذا مهرجان كبير والحاجه اللي بيها انه اليوم الختامي يوم 30 باش نكونوا موجودين الفرق المغاربيه سور سين الناس الكل وبتكون فما نوبه ملوف موحده مغاربيه. هذه الفكره اللي الفنان يوسف حسن العريبي نحييه اللي هو فنان ولد حسن العريبي اعطانا فكره ونسقنا شنو باش نغنيه باش تكون نوبه مغاربيه وهذه
2: باش تنقل تلفزيونيا.
0: هي الحفله نتاعي انا تو قال لي راهو ستنقل على ليبيا من 20
2: قناه ليبيه.
0: اي هذه بصراحة أنا نقول من أهم الحاجات
2: لازمها تتعدى وعلى الأقل تتصور
0: لأن توراني عندي 12 سنة مغيب على مهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى التقليدية العربي.
2: عليه؟
0: ما نعرفش.
2: ما عندكش فكرة علاش؟
0: لا لا لا ماهر ما نعيط.
2: ومهرجان تونس؟
0: في رمضان نختم. لا نختم
2: كم من رمضان لرمضان لانه الطابع
0: والله انا في الصيف نرفض حتى الاولاد اللي معايا ولدي قال لي قلت لهم خلينا
2: الجمهور طالب حاجه اخرى في الصيف.
0: صحيح
2: الجمهور طالب يشطح طالب يتفرهد
0: واحنا مالوف
2: مالوف في السخانه وكذا.
0: لا لا عندنا ميزه شهر رمضان تقعد حاجه باهيه والجو باللبسه هذيك وكالومبيونس هذيك يبدا مطلوب اكثر العرض نتاعنا.
2: كان اللي حكيته لي من ماهر الصغرون اللي كان ينشط ديسكريتمو تهز امه للعرس الى ان وصل لليوم النقيب.
0: أي.
2: ك
1: كان نعملوا حياتك غنية شو يكون عنوانها وعلى أي مقام تتلحن؟
0: هي ديما أنا ديما متشبث بالمقام التونسية الساعة قبل،
1: يعني مقام سعيد مقام حزين مقام يا خو يعطي بين هذا وهذا.
0: هو أنا حبي الأول في المقام التونسية رو رست الزيل رو من أروع من أروع من التخميرات اللي هو
1: اللي هو
0: رست الزيل.
1: أي
0: والزيل الزيل الزيل بين الزيل
1: شو عنوانها الغنية؟
0: لا هو زي في الملوف ما عنديش غنية ملحنة في المقام هذا.
1: لا حياتك أنا قلت لك كان حياتك نعملها غنية إيش تعمل لها عنوان؟
0: نعمل لها عنوان
1: إيه
0: دمع وابتسام
1: تعال درزق جيبيز بكتاخو بلعندو
0: اي با شو تعبت
1: دمع وابتسام.
0: انا من نوع والله ديما قوي نتلذذ في التعب متاعي والله نتلذذ.
1: سعيد اللي اخترت هذا المشوار بمعنى كان يتعود المشوار تعاوده كما هو ولا فيه ما يتصلح؟
0: لا نعاوده
1: بكل قرارات
0: بكل حب واقتناع كبير نعاوده
1: بما في قرار انك ما خديتش الباك وما كملتش
0: نعاوده هو
1: تعاوده هو
0: بيته هو بيته
1: بصحابك اللي فيه باللي خانوك باللي ما
0: بالكل نعاود شو راهو انا اللي خويا اللي خوني راهو يندم راهو والله عندي برشا اصحاب رجعوني قالوا لي خويا ندمنا اللي عملنا لك حاجه لاني انا فان كونت راني انسان طيب داخليا ما نجيبش نشكر روحي انا هذا يقولوه علي الاصحاب امانه والله ما عندي وين نوص
1: طيب متسامح.
0: انا نهار توفيت الوالده مروح من تسوق تونس عام 13 قضيه شاكي ملي شديت نقاب وكت تهكم تعبي وعلي نطلب في المحامي ونقول له تنازل قال لي قلت له سيد نزلت عليهم الكل
1: الكل
0: والله الكل.
1: كان نعطيك فرصة اليوم هكا شوية سيونس فيكسيون نعملو تليفون للوالدة اش تكلمها اش تقول لها كان كلموها توا نعملو لها تليفون إلى روحها الله يرحمها اش تقولها لميمة
0: نقولها ما هي الله يرحمها كانت ديما تطلب مني حاجة تقول لي ما نسامحكش كي تكمل خدمة في الليل سيتو اون ديبلاسمون كلمني كي توصل كلمني تعرفي يعني من الحمامات تونس تقول لي كي توصل الصبيح كلمني وانا باش نكلمها مراه كبيره نكلمها تتغش مني الصبيح نقول لها بيه تو نطلبك صبيح ولا نخلي لك سوي شكون يكلمك سوي مرتي او ولادي يكلموك بعد كي كبروا ولادي اما كانت قبل هي امي اكثر حاجه نقول لها علاش رحلت وما استنيت يما روحي الغاليه هذه مثلا اخر اغنيه عملتها انا على امي
1: الله يرحمها
0: ولا فراقك موت فراقك موت نتكلم ما نلقى صوت نتنفس بعدك كيفاش بحر مطلع منه الحوت.
1: كلمة الختام ماهر الهمامي إن شاء الله ترجع بحضية مازال برشا بيتسأل
0: والله زوي ما مش في وجهك أنا راني نقول لهم والله حلو كي خرجت من جبة النقابة نحس في روحي ارتحت برشا
1: ما قلقكش الحوار
0: لا با دو تو بالعكس أما تقوليش عاود أرجع يزيد أما ما حلاه سوسة نعاود نرجع في يوم آخر
1: مرحبا بيك وقت اللي تبدا موجود تنورني برشا ماهر الهمامي شكرا ليك
0: شكرا ليك
1: سامي دويري شكرا على إخراج هاجر النوالي تسويت أخبار العاشرة ليلة نجمة تحياتي زواليجيست قبل غدوة حلقة جديدة من خواطر إلى اللقاء خواطر.
3: خواطر رحلة في عمق الفنان كان جسيف عنده صوت تراهو صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنم هندي ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل فيوتشر ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غلال، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريكي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
5: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت حملة رقابية شاملة بمختلف المحلات التجارية بالسوق المركزية نفذتها المصالح الرقابية عن رفع عدد من المخالفات الصحية وتحرير 33 خطية مالية ضد المخالفين، كما أسفرت الحملة عن حجز وإتلاف كميات متفاوتة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق ما أوردته بلدية مدينة تونس اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ حوالي 38 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم توقيع العقد اليوم بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمدير العام للشؤون الدولية مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. بحثت وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار في اليوم مع سفير مملكة إسبانيا بتونس سبل تطوير التعاون الثقافي الثنائي، ولا سيما في مجالات الموسيقى وسون التراث والمتاحف والسينما والترجمة، بما يعزز الشراكة الثقافية بين البلدين ويفتح أفاقا جديدة للتبادل الفني والإبداعي. وتناول اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات آليات تعزيز التعاون في المجال الموسيقي من خلال تبادل الخبرات في تكوين العازفين والعمل على إنتاج عروض فنية مشتركة خلال الموسم الثقافي المقبل أو ضمن فعاليات تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالتنسيق مع مؤسسة أوبرا تونس. كما تطرق الجانبان إلى مواصلة التعاون في مجال صناعة الآلات الموسيقية وصيانتها، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتكوين في مجال صون التراث وترميمه، وخاصة فيما يتعلق بترميم الأسقف الخشبية بالمباني التاريخية وأعمال ترميم الفسيفساء. دوليا، نقلت وسائل اعلام لبنانية رسمية ان ضربة اسرائيلية استهدفت جنوب لبنان معقل حزب الله المدعوم من ايران رغم اتفاق اطاري وقعه لبنان واسرائيل الاسبوع الماضي بهدف التوصل الى اتفاق سلام. ومجلس النواب الامريكي يرفض وللمرة الثانية مشروع قرار يهدف الى تقييد سلطة الرئيس دونالد ترامب في اشراك القوات الامريكية في عمليات عسكرية داخل لبنان من دون تفويض مسبق من الكونغرس. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 73 24 3000 79 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبورت. البداية بمونديال 2026

جاكبو لهولندا دقيقة 72، عبد العيسى ديوب في دقيقة 90+1 لمنتخب أسود الأطلس، قبل المرور إلى ركلات الترجيح وتألق ياسين بونو المغرب اللي بيشتلعب ضد كندا في الدور الثمن النهائي، واللي أثبتت أنه إنجاز مونديال قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي وإحراز المركز الرابع ما كانش صدفة. ذكر البارحة أيضا البرازيل اللي كانت أهلت على حساب اليابان بعد فوز مثير 2-2، والباراغواي اللي أزاحت ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في المقابلة. عطلة اليوم في الباراغواي بعد الإنجاز وإزاحة المنتخب الألماني من المونديال. في المقابل نوير حارس منتخب ألمانيا رسميا قرر الاعتزال اللعب دوليا. نحكيو على مقابلات منتظرة ماضي ساعتين متاع الفجر، المكسيك تلعب ضد الإكواتور، غدوة أيضا زوز مقابلات أخرى، إنجلترا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية انطلاقا من 5 متاع العشية، المنتخب البلجيكي غدوة يلعب ضد المنتخب السنغالي قمة باش تكون انطلاقا من 9 متاع الليل. نهار الخميس فما زوز مقابلات في البروغرام، ماضي ساعة متاع الفجر أمريكا تلعب ضد البوسنة، 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا، نهار الجمعة 3 جويليا 4 ماتشوات نص الليل البرتغال كرواتيا، 4 متاع الصباح سويسرا الجزائر، 7 متاع العشية أستراليا مصر، 11 متاع الليل أرجنتين تلعب ضد الكاب فير، وختام هذا الدور دور 16 باش يكون بمقابلة باش تلعب ماضي ساعتين ونص متاع الفجر بين المنتخب الكولومبي اللي باش يواجه المنتخب الغاني، مع مواجهات كبيرة منتظرة خاصة ديزافيش كبار في انتظار زادة نتعرف شكون باش يترشح من المقابلة متاع فرنسا وال السويد ليلى، ومقابلة منتظرة كبرى في الدور الثمن النهائي من المونديال. نسبة امتلاك الكرة في مباراة المغرب وهولندا اليوم الفجر وصلت 70% للمنتخب المغربي، وهي الأعلى بين المنتخبات الإفريقية في مقابلة خروج المغلوب في كأس العالم منذ عام 1966. أيضا المغرب كرواتيا والباراغواي ثلاثة منتخبات هذم هما الثلاثة الوحيدين في تاريخ كأس العالم خاضوا ركلات الترجيح أكثر من مرة وربحوهم الكل. كرواتيا 4-4 مرات في ركلات الترجيح في المونديال، المغرب 2-2 والباراغواي 2-2. وزير الأمن الداخلي الأمريكي مارك وين مولين عبر على فرحته بخروج إيران من المونديال، وقال في تصريح لقناة فوكس نيوز فرحان أنهم خرجوا ولن يعودوا مجددا، وقال غنيت واشتحت احتفالا بخروج إيران. نختم أخبار المونديال بلاعب المنتخب الهولندي جاكبو اللي حديث الصحافة في العالم خاصة بعد تسجيله البارح هدف أو اليوم الفجر هدف التقدم ضد المنتخب المغرب، لكن ما فرحش وظهر متأثر برشا سبب وفاة طفله الجنين المتوفي حديثا تقريبا عنده 3 أيام، لكن رغم هذا الكل كان حاضر وقدم الإضافة رغم خروج منتخب بلده من الدور 16 في المونديال. We'll be right back.

0: جوهرة FM TV. نحكيو على كرتنا في تونس. حسب اخر الاخبار، اتفاق رسمي بين النادي الافريقي وياسين مرياح المنتظر يصحح رسميا ويباشر مع النادي الافريقي التمارين في الساعات الجايه، يبقى موضوع للمتابعه. في المقابل اخر الاخبار تقول انه حسام اتقاع بعد نهايه التجربه مع الترجي الرياضي التونسي، اتفق مع فريق شباب بالوزداد الجزائري في انتظار الاعلان الرسمي. فلاند النادي الافريقي تعاقد مع خماسي جديد، عصام رزيق جناح ايمن 37 سنه سحاقد متو زوز مواسم قادم بالاتوال، حسام العيادي بيفو 32 سنه زوز مواسم قادم من ساقيه الزيت، احمد عبيد منسق وظهير ايسر 28 سنه عاقد متو زوز مواسم قادم من الروضه السعودي، امين بن سالم منسق لاعب 23 سنه عاقد متو زوز مواسم قادم من انجيل الفرنسي، وايضا حارس المنتخب الوطني ياسين بلقايد اللي ينشط في ترامبلي الفرنسي اللي صح عقد متو زوز مواسم. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة FM .net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة FM. لكم زين الناس الكل في الأمان.
1: Jouer Sport avec l'équipe Sport.

0: العشرة و17 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلونوي، رونديفو جديد مع الموسيقى. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، في تونس، خارج ارض الوطن، زادة مرحبا بالناس كل مين. بونسوار.
1: مساء النور غازي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا سامي ضويري، مرحبا بكل المتابعين في سهريتنا اللي ترافقكم النص الليل.
0: جديد الموسيقى الشرقية والغربية، اخبار الفنانين بنت في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم الكل، مع ليكيب الكل، من ميلادي وغازي خليل يجد الماضي معكم في سهرية بلونوي. سينو في الإخراج الفني والتقني سامي دويهري، أحمد سعد كوتي. توت سويت

0: سيتي. مريم نور الدين سمعنا في غالي ورجعنا معكم ديما بجديد في الموسيقى الشرقيه والتونسيه. باش نبداو بعد شويه بجديد حسام بن رمضان يخرج اغنيه جديده كيف تغيب.
1: أنا جديد زاد جورج عاصي احكي على الحب.
0: نسمعوا جديد اي عبد الله ماليش غيرك اغنيه حلوه برشا زاد.
1: ومع ادم اللي باش يكون حاضر في تونس في المهرجانات الصيفيه وجديد اليوم هو احساسي.

0: الكافي.
1: مازلنا معكم في بلونوي، مازلنا مع جديد، ما توا مع الموسيقى الغربية، توفلو مع ستروماي تعامل جديد، أغنية اسمها دي فلور.
2: ومع ستروماي زادا عن الجديد الخاص بتاليا في كارينيو ميو.
1: نسمع جديد خوانس مع مولا فيرتي في فويلفي.
2: والانزلاقة بشكون مع البي في Love is All I Have.

0: 24 بخلاف
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس على رأس وفدين رفيع المستوى في إطار مشاركتها في تظاهرة أسبوع الكوميسار التي تحتضنها تونس من 29 من جوان إلى 3 من جويلية 2020. وتناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة، حيث أكد الوزير حرص تونس التي تستعد لإحياء الذكرى العاشرة لانضمامها للكوميسار على الإسهام الفاعل في تحقيق أهدافها وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، مشيدا بالدور الذي تطلع به المجموعات الاقتصادية في سبيل دعم الاندماج الاقتصادي للقارة. كما ثمن الوزير اختيار تونس لاحتضان الدورة الحالية لأسبوع الكوميسار، مشددا على أهمية مواصلة انخراط تونس بشكل فعال في مؤسسات وهياكل المجموعة. تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في مجال دعم التنمية الاجتماعية والصحية بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجمعية حياة، تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق التدخلات لإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تنظيم حملات توعوية وتحسيسية حول حقوق الفئات الهشة ومبادئ الإدماج الاجتماعي وتعزيز المقاربة التشاركية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتطوير برامج التكوين والتوعية المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات الصحية والاجتماعية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والصحية وترسيخ العمل التشاركي وإطلاق برامج ومبادرات مشتركة لفائدة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وتنمية الاندماج أو الإدماج الاجتماعي والصحي للفئات الهشة. بحسب بلاغ صادر عن جمعية حياة، تندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم دور المجتمع المدني في تطبيق السياسات والقوانين المرتبطة بالإدماج والحماية الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والعمل التطوعي، بالإضافة إلى أعداد استراتيجيات ومبادرات دامجة للحد من العوائق الاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني. دوليا، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في مقابلة مع تلفزيون الحكومية اليوم أن إيران لن تدخل في مفاوضات أخرى حتى استيفاء شروط مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول أن الاجتماعات الحالية التي تعقدها بلاده تهدف إلى الوفاء بالتزامات مذكرة التفاهم، مضيفا أن إيران تتمتع بالسيادة على مضيق هرمز إلى جانب سلطنة عمان ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في المضيق، وفق تأكيده.

0: كانت هذا الموجز الإخبارية المواد التجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: Gute Musiker.
1: Gute Musiker, Joachim Mani, Reprise, wie sagt ihr, ne? Bei Trave, Schnassmor, Radiohead, für Titel Maruf, der haben Creep, Reprise, Misiana Bersha, das war Mana, Badeschweier.
2: This is the Kif Kif, Fee, Nothing Else Matters, der Hatna, El Gharbi.
1: Rayen Youssef, Nassmo, في ربخيز السلطان طرب جورج وسوف قرحونا برمشاين
2: والانطلاقة تكون مع ألفة بالرمضان في قلب سعيد

0: هذه صلاة يمين الله بحبك حبي ما لا حدود ونكملوا معها سهريتنا الليلة. وصلنا ل 11:53 دقيقة ثلاثة بلاش فرنسا السويد في 90 دقيقة لعب و 3 دقائق أخرى توقيت إضافي زاد في المباراة. مباراة ماشية لانتصار فرنسا 3 بلاش ترشح أكيد. هذا هو نكملوا احنا الرونديفو. امين يعطيك الصحة ميرسي بوكو خويك.
1: شكرا لك غازي, شكرا سامي, شكرا لكل المستمعين والمتابعين.
0: غدوة بين
1: غدوة كالعادة في الراديو بلن. أمل موعد باش يكون إن شاء الله 10 تاع الصباح في مع هبة إن شاء الله في صبحية بطبيعة الحال حتى الماليزيا
0: إن شاء الله. غدوة نتلاقى معكم باراسول من الساعتين حتى للأربعة
1: في دون لو
0: غدوة إن شاء الله. بين الباراسول معنا جونا صيفي
1: جونا إن شاء الله صيفي
0: برمجة الصيفية. فات المباراة فرنسا تنتصر على السويد 3 بلاش ولا السويد اللي ربحتنا نحن هذيك الكرة. ميرسي بوكو سامي دويري في الاخراج. هاجر نويلي بعد شويه تكون معكم في النشره الرئيسيه الاخبار نص الليل وبعدها لي بونتين مع احمد الحباسي. عمرو دياب الليله دي ليلتكم زينه الناس كله على خير. باي باي.

0: الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر، وقطر تؤكد استمرار جهودها في الوساطة بين أمريكا وإيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة يوم 26 أكتوبر 2020، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق ذات المصدر باستئناف الحكم الابتدائي صادر بتاريخ 26 ماي 2020 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 أكتوبر 2020، ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية لدورة 26 و2000 بداية من اليوم الأربعاء غرة تجويلية 26 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس أن هذه الخدمة متاحة بداية من الساعة 10 صباحا لفائدة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال التابعة لاتصالات تونس وأوريد وأورانج، مشيرة إلى أن السعر الإجمالي لهذه الخدمة يقدر ب 950 مليم، وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان، على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. والوزارة تضيف أن المشتركين في هذه الخدمة سيتلقون قبل موعد الإعلان الرسمي عن النتائج إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والأعداد في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة إلى المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. ينتظر بداية من اليوم غرة تجويل أن تمتثل بقية الشركة الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى غاية 3 جويلية 2020 فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي حسب بلاغا عن المنظمين منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان هذه السوق المشتركة وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. وطنيا أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس أنه حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، فإنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية 31 من أوت 26 و2000، وسيكون ذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتدوم حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وطنيا أيضا، ينطلق بداية من اليوم توقيت العمل الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ليتواصل إلى غاية 31 من أوت 26 و2000، ويكون على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. دوليا الآن، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أمس أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وجاءت تصريحات الشيخ محمد خلال لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وسهر الرئيس دونالد ترامب، حيث ناقشوا مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية الجارية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران ستعقد محادثات مع قطر التي تطلع بدور الوساطة هذا اليوم الأربعاء لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة سيكون من الأمور الرئيسية التي سيتناولها هذا النقاش. كما أضاف بقائي أنه لا توجد أي خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة، وأن إجراءات الإفراج عن الأموال المجمدة جارية حسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

متى مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. في موعد الليلة وكلنا نترافق مع فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا ما اهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام وسهرية ليبرونتين. ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موسيقى ورجل

0: antenne. رجعنا معكم من جديد. فيلي برونتين صاريتنا بدأت من نص الليل وما زاد متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالأسماس على 85-990. أما قبل نبدأ صاريتنا مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا لقصة غناية أحضان الحبايب. الغناية هذه للراحل عبد الحليم حافظ وهي من ألحان محمد الموجي وكلمات عبد الرحمن الأبنودي اللي يحكي على كواليس كتابة وتلحين الغناية.
1: فأنا قاعد مش عارف الموضوع كان إيه، لكن لقيتني بتريق على الأغاني اللي في آخر الأفلام بتاعتهم بتاعت فريد وعبد الحليم وكده، الأغنية الكبيرة دي اللي بيقعدوا على المسرح في آخر الفيلم وإيه ويفضل ينوحها كده وبتاع. قاعد أنا بتريق، قال لي عبد الرحمن رحم الله امرأة عرفها قدر نفسه، أنت راجل ظريف بتعمل غنوة عاطفية صغيرة، تعمل غنوة شعبية، أما مالكش دعوة بشغل الأساتذة الكبار اللي بيعملوا الغنى الكلاسيك. فأنا طبعا قلت له كلاسيك إيه، أنا مرضاش أعمله، ده كيمياء، بتحط مادة على مادة يطلع مادة. ما طبعا الناس كلها قاعدة ساكتة. عبد الحليم يعني نهاية الكلام قال لي شوف، لو عملت غنوة زي الأغنيات دي اللي انت بتتريق عليها وأجمع الجميع على أنها غنوة يعني سليمة وجميلة، انت خد مني الأجر اللي انت عايز. أجرنا في الوقت ده كان 100 جنيه، وده أغلى أجر في مصر كان. قلت طيب، أنا كان عندي الإلامة المبرية دي من أيام ما كنت بشتغل في المحكمة. فقال له عبد الرحيم الراجل الأسمر اللي بيشتغل عند عبد الحليم، ودي ورق الأستاذ عبد الرحمن في الأوضة. الأوضة دي أوضة الصفرة، فأنا دخلت في الأوضة دي حطولي الإقلام والورق وقفلت عليا، وطلعت بعد شوية فعبد الحليم بصيلي كده قال لي أظن حطولي كتب بعنيل. قلت له آه كتب. قال لي لا، يبقى أنت يبقى دي غنوة أنت كاتبها قبل كده. قلت له طبعا لما كاتبها قبل كده ما عرضتهاش عليك ليه وما بعتها لكش ليه؟ لا طبعا أنا لسه كاتبها الوقت. قعدنا، قال لي طب قول. أنا قايل له طبعا أنها كيمياء وكده، فقلت له اهي مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عارفوا إيه ودك ولا عارفوا إيه جاب، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا حنفي. كل اللي قاعدين طبعا ضحكوا إلا عبد الحليم حافظ، غضب غضبا شديدا، قال لي أنت بتقراها كده ليه؟ إيه يا عبد الرحمن ده باين عليها غنوة، باين عليها غنوة كويسة، بتقراها كده ليه؟ اقراها كويس. فهديت كده وقلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، رميت نفسك في حضن سآكل حضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا، جينا لكم ياللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عنينا، اللي جينا لهم يا قلبي في جرحنا جرحونا، ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع، قلبي يا بلاد غريبة بتنورها الدموع، رميت نفسك في حضن أتار الحضن حزن، حتى في أحضان الحبايب شوك يا قلبي. محمد الموجي طبعا لسه في كوبليه كمان، بس محمد الموجي مسك العود بتاعه وكأنه كان عارف المقدمة دي اللي في أول أحضان الحبايب. قال لي قلت إيه يا عبد الرحمن؟ قلت له مشيت على الأشواك وجيت لأحبابك، لا عرفوا إيه وداك ولا عرفوا إيه جابك، وإذ بهذا اللحن زي ما أنا كنت سلس في كتابة النص، كان محمد الموجي سلس جدا في هذا اللحن الخالد اللي حيعيش وحيعيشه أصحابه طويلا رغم الرحيل.
0: وتوان خليكم تسمعوا الغناية هذه اللي تغنيت في فيلم أبي فوق الشجرة، وبعد نرجو نوصل معكم صهريتنا في ليبرونتين.

0: Antenne.
1: تسمع في راديو جوهرة اف ام فيليب رونتان سهرية نبدت معكم النصليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

Já agora, FM é bem música.

0: Martin.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على ايناس وعبير ومنال اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. شاكي بيهدي غنية تالي لكل العائلة واصحابه دالي وسمير. امنة تسلم على الغالي منير وتقولوا ربي خليك ليا. واسمة تسلم على صاحبتها هاجر واختها زينب. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم لسماس على 85 900.